نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني الماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت. بسم الله.

السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا لأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، تكشف عنا كل كرب، تصرف وترفع عنا كل بلاء، تعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين، تقضي لنا كل حاجة فيهما. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى العز الأجل.

بديع يا باقي يا وارض يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وسرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك عداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدأ، ولبارك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدار، وافتح علينا فتوح العارفين، واخرنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئا

وقفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت يا كاسر العظام الأمن المجرى بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اجعلنا وللمسلمين من كل

نسأل بها في الدنيا والآخرة، وتقدر لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبت للمحبوبين، ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وذر وذنب وعيب وسهر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل الأرض أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، هاطب المك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وأنهم كل سوء عاجل وعاجل، ظاهر وباطن.

الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بتقوى، وعلى تقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المسحوب النظر إلى وجهك الكريم.

يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك توفيق لمحابك من الأعمال، وسرك التوكل عليك، وحسن ظن بك، والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا سنا طويلا واليقين، وملازمة في الحد والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عدوان ولا فساد، إنك سميع قريب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى، فرج علينا. إلهي

لطوائف الأملاك ندعو ما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله ترى كل الأولياء والصالحين يا الله خصوا بالإمام القدب حقا وجه الدين تاج العارفين يا الله رقى في الرتبة التمكين مرقى جمع الشريعة واليقين وذكر العيد دروس

سعدا حابنينا يا الله ناظم أبا بكر إماما حبا إلى وجه مكينا يا الله بهم نرو إلى المولى تعالى بغفران يهم الحاضرين.

لم يخف ظني. يا الله أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإبكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال. يا الله حب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة. أفهم

بدني في الحدود كبدني يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعنتك ربي وحل عقدة كربي

الله قد أتاك بأذره فأزم بيسرك أسره ما ذجورك والإفضال يا الله أمن عليه بتوبة تغسل من كل هوبة واصم من شر هوبة وقد حال يا

يا حسبنا والغنى ويا قوي يا متين يا الله نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم نطيع العلم.

النافع يدوم في كل عام على ما مر السنين. يا الله رب اسقينا غيث عام نافع مبارك يدوم.

الماضية تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغثني بالقسط قبل المنية. يا الله الرسول الكريم باب رجائي فهو خوثي وغوث كل البرية. يا الله فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله ما سرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا وصدق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا. يا الله اهدنا ربنا لما قد حرمنا.

جميعنا وأطعنا لصالح دعاتنا يا ربنا في ذي والأخرى سنان هادنا حسن اليقين مع كمال العافية دائم أصل ما فسر وارفع لكل منك.

قالوا اغفر لنا بمها وللقارين هم القارئ هذا من سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات وارحم وافق أمة من وادي وصل للنيار عليه صلى الله وسلم وآله وكل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا.

ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريب، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير.

اللهم بحق سيدنا محمد أرسلنا بعينك الذي لا تنام مكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد

والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة

ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء.

أعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على

استولوا الصلاة يا رب وتلاشوا وتدبوا يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين

وثبت أقدامهم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا الغفور الشكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك يجزى كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم قدير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعج الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. الله أكبر. لك ركعت بكم من جميعا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر سيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

0: فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

ميت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلأهم وصنهم وتولهم ورعهم وألهمهم رشدهم وفقني يوم تحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والساحرين عاجلا في عافية

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله، اللهم أنت السلام منك السلام عليك السلام، فحينا ربنا بسلام وادخلنا برحمتك دارك دار السلام تبارك دار بنات علي ذات الجلال والإكرام. اللهم لا مانع المعطي دار المعطي المامنة دار الأراد المقضي دار المقضي دار الجد. اللهم ربي عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون.

أرحم الراحمين، وأفعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب

وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر

الحكيم، ونحن نشهد بما شهد الله به، ونشهد الله على ذلك، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرى،
الغرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك
في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ

إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرش مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض.

0: عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: إن هذه جعلنا المخاصر يرفعنا أعلى مراتب ذكر شكر عبادته.
0: آمين.
1: ثم النبي أبو الحسن ورضنا بخير وعافية إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يسقه، وإلا سقاه أن يحمر أو يصفر أو يوكل منه شيء. والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل عليه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم
2: يقول: ما طلع نجم الثريا صباحا قط، وتقوم عاهة إلا ورفعت عنهم أو خفت، والله أعلم. خاتمة. قال طلحة: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقلت: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن ذلك يعني شيئا.
1: فالطبع غلط، يغني شيئا. ما أظن ذلك يغني شيئا. نعم.
2: فسمعوا ذلك فتركوا التلقيح تلك السنة، فخرج النخل شيصا ونقص الحمل، فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني في الظن، فإنما أنا بشر، ولكن إذا أمرتكم بشيء من دينكم عن الله فخذوا به، فإني لن أكذب، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فأنتم أعلم بأمري دنياكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: اللهم صل
3: وسلم على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد.
1: يسلم عدد
3: معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفوته خير بريته سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل معرفة الله ومحبته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله في هذه الأحاديث ما يتعلق بالمحاقلة والمزابنة والمخابرة ويقول كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يشتري النخل حتى يسقيها وإلا أسقاه أن يحمر أو يصفر أو يوكل منه شيء. ما فسر الشيخ المحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، وكذلك يقولون بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا ظنا وتقديرا بالحجر، يعني بالحجر من دون تحقق المثلية. وكذلك يقول الحنابلة في تعريف المحاقلة بيع الحب في سنبله بجنسه بشيء من جنسه. فهذه المحاقلة منهي عنها وعليه الحكم إذا عند الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والمقصود من المبيع فيها إذن مستور بما ليس من صلاحه، فلا هناك روية في البيع، وكذلك يحصل التفاضل، لأنه كما يقول الحنابلة أن جهل التساوي مثل علم التفاضل، جهل التساوي مثل علم التفاضل، إذا جهلنا بمساواة هذا لهذا فيكون البيع جزاف وبتقدير وحذر لم يأذن به الشارع. وكذلك المزابنة، قالون أن يباع النخل بأوساق من التمر المأخوذة من الزبن وهي الدفع، لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة. ويقول الجمهور عن معنى المزابنة أن بيع الرطب بتمر مجذوذ مثل يكون مثل كيلو خرصا ظنا وتقديرا بالحجر، يقدر الرطب الذي على النخل كم بيجيب، يقول مثلا بيجيب 20 صاع، فيعطيه 20 صاع من التمر ويشتريه بذلك، فلا يصح هذا، ولكن يبيعه بغير جنسه، يبيعه بنقد ما يقول ما يضر شيء، يبيعه بشيء آخر، لما بيعه بمطعوم مثله فتاتي علة الربا وعدم المماثلة فلا يصح. أيوة. وهكذا يقول الدردير من المالكية أن المزابنة بيع مجهول بمعلوم ربوي أو غيره، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه. إذن فالمزابنة لم يختلف الفقهاء إذن في أنه بيع فاسد ولا يصح، فلا يصح بالمحاقلة ولا المزابنة، بخلاف المخابرة التي أشار إليها فإن الجمهور على جوازها ولا يفرقون بين المخابرة والمزارعة، إلا أن الشافعية فرقوا قالوا إن كان البذر من العامل فهي مخابرة، وإن كان من المالك فهي مزارعة. هو عند الشافعية ما يصح، ولكن عند الأئمة الثلاثة يجوز يصح، وهو أنه يسلم له الأرض ويعطيه من الثمر ويعطيه الثمر إما ويكون له جزء من الحاصل، جزء من الحاصل ومن ما يجي، فله جزء من المحصول ثلث ربع خمس نصف أقل أكثر، فهذا يجوز عند الأئمة الثلاثة والشافعية ما أجازوه ولما جاء من النهي عن المخابرة. ولكن من المعلوم مساقاته صلى الله عليه وسلم في نخل خيبر فأجازوا المساقاة بالاتفاق. المساقاة تكون على شجر قائم إما نخل أو عنب. وكذلك أجاز الشافعية ما يتخلل النخيل والعنب من الزرع الآخر يدخل تبع يجوز تبع لكن تبع الأصل وهو تبع المساقاة فتكون مزارعة أو مخابرة بس في حدود ما بين النخيل وما بين شجر العنب ما عدا ذلك فلا. قال والمدبر أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وشبه ذلك كذا فسره صلى الله عليه وصحبه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كما جاءنا أيضا النهي عن بيع الرطب بالتمر لأنه ينقص عندما يتحول الرطب إلى تمر ومقدار هذا النقص ما ما ما ما ما ما, ما يضبط ما يقدر كم مقدار هذا النقص في الغالب إلا بالحجر فما أجاز ذلك وإنما أجاز الخرصة في إيجاب الزكاة أو تضمينها على المالك إذا أراد أن يستعمل الرطب قبل إخراج الزكاة فيجوز بالخرص. واختار بعض العلماء ومنهم الإمام عمر العطاس وبعض الفقهاء أنه يجوز إخراج زكاة الرطب رطب وقال أن الله شرع الزكاة من أجل الفقراء والمساكين فسألوهم يريدون رطب ولا أنتم تكون رطب وبعدين لما تجففون التمر تعطونهم من التمر وما يطعمون الرطب معكم وإنما شرع الله زكاة لمصلحتهم قال أعطوهم من الرطب ولما يجف التمر أعطوهم من التمر فيكونوا مثلكم يطعمون الرطب ويطعمون التمر. قال وهكذا يطلق المالكية عدم جواز بيع كل رطب يابس من جنسه الرطب اليابس بجنسه لا متفضل ولا مثل بمثل لأن الرطب بعدين ينقص لما يبس إذن فالمخابرة إذن مزارعة على بعض ما يخرج من الأرض إذا كانت مستقلة فعند الشافعية ما تصح ولكن إذا كانت تبع المساقاة أي تبع النخيل أو تبع شجر العنب يجوز ما يتخللها ولكن عند الأئمة الثلاثة يجوز المساقاة من دون نخل من دون عنب يجوز يعطيه الأرض إما البذر من العامل وإما من المالك وله العامل نسبة من محصول الثمر بعد ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما طلع نجم ثريا صباحا قط وتقوم معاها إلا برفعت عنهم أو خفت. الحديث في مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى ومع في ذلك حكم الله تعالى في ربط الأشياء ببعضها ولكن الواجب الثابت اعتقاده أنه لا ليس للنجوم ولا لغيرها ولا للأزمنة ولا للأمكنة تأثير في الإيجاد ولا في الخلق ولا في العطاء والمنع وإنما قد يربطها الله بها ويجعل وقت الثمر هذا في وقت كذا وكذلك منه العهد وأنه إذا طلعت نجم الثريا فإن الله يرفع العهد عن الزروع عن الثمر وهذا بقدرته سبحانه وتعالى الثريا ما تصلع شيء لا تقدم ولا تأخر ولكن هو قد يربط الأشياء بعضها ببعض والأمر عائد إلى المسبب جل جلاله لا إلى الأسباب. وفي الخاتمة ذكر حديث تابير النخل وجاء أصل في صحيح مسلم وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم أول ما ورد المدينة المنورة ولم يكن في في في, في مكة نخل والنخل كان في المدينة المنورة وإما رأهم يعبرونها يلقحونها وكان صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في حالته الرفيعة يرى الأفعال لله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون ومثل هذا اليقين تنفعل له الأشياء حتى تحصل الأشياء من دون أسباب ولكن هذا اليقين الرفيع ما يكون عام في الناس ولا حاضرا في كل وقت، فيحتاجون إلى لقامة الأسباب. فلما تحدث صلى الله عليه وسلم بما يقتضي حاله ومقامه ظنوا أنهم هم أيضا، فتركوا تعبير النخل فنقصنا عليهم وطلع شيء اسمه. وأخبروا صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يعني ما أقامكم الله فيه من الأسباب بحالكم فأقيموها، وإنما هذا الأمر شأن خاص بأهل اليقين والتوكل، فهؤلاء يحدث الله لهم الأشياء ويفعلها من دون كثير من الأسباب. قام قال لمريم هزي لك بجذع النخلة، ما حد يحرك جذوع النخلة، النخل ما وقال لسيدنا موسى اضرب بعصاك البحر، البحور ما تضرب بالعصي، تصلح العصي في البحور. ولكن إقامته مجرد سبب، ما هو واضح ولا ظاهر، يظهر قدرته سبحانه وتعالى. فلق وبعدين ضرب الحجر بنفس العصا، عصا يضرب بحر يتحول مثل حجر ماء، ويجي حجر يخرج ماء يضرب. والأمر أمر لا العصا صلحت شيء ولا سيدنا موسى مستقل بنفسه عمل شيء، ولكن الله تعالى أظهر هذا وأظهر هذا بقدرته سبحانه وتعالى بهذا السبب الذي أقامه. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، رزقنا الله الإيمان واليقين والتقوى والاستقامة، وأتحفنا بأنواع الكرامة، فأضعينا فيضات إحسانه وواسع امتنانه، وكتبنا في ديوان الصالحين من عباده المحبة ووداده بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وفاتحة. اللهم صلي وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوم ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة أجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك الفلك المشحون وخلقنا لهم مثله ما يركبون وإن شأن نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم إلى أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول لهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جمّلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله

0: يا صحبي والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك.
1: اللهم اجمعين في رمحنا، اللهم اجمعين اختمنا بحسن رضانا إلى حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا اله الا الله. باب محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سقفه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سور سور سور، آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، أو من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، مداد كلماته. بسم الله الرحمن

0: وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله من الله إلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح به أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح به أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح به أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم احترز منهم، وبك اللهم ادلوا في نحورهم، وبك اللهم اعوذ من شرورهم واستكفيك اياهم. واقدم بين يدي وايدي من احاطته عنايتي وشملته احاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، مثل ذلك أمامي وأمامهم، مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله نعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق ما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله ربي اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافة يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد والشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر جمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سري طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سري طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سري طاسين ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيفا لم يزل، لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ألطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله

ووحيا ونصرا واللواء وكوثرا، وأعطاه صحبا مخلصين محبة حواليه في يوم الكريم.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: الله من علينا وعليكم بعطايا ومنح كبيرة، علينا أن نتغانمها، وخاصة في هذا الشهر الكريم نعرف أخبار الحبيب وكيف ولد وكيف نشأ وكيف تربى وكيف أرضعوه، وإيه الآيات والصفات والمعجزات التي أبهرت الكفار والتي جعلت الكثير يدخل الإسلام. تسمعون عن حليم السعدية، هذه اللي أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وهي كارهة، هي اللي كانت بغت أحد في مكة عنده شيء عوين، لأجل بغت تريد تأكل، كل اللي معاهم عوين أخذوهم النساء، بقي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، رأته أول مرة وتركته. قال لها زوجها اسمه أكثم، قال لها زوجها نرجع نشوف هذا الولد، رجعت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخذته، بش في وجهها، قدمته للأرضع، رضع منها، شعرت براحة. من اللي أصاب جسمها؟ ليس فم الرسول؟ حست بشيء جديد في حياتها، حست بإدرار في لبنها. ثم بعدما شبع صلى الله عليه وسلم قدمت له الثدي الثاني، ما رضي يشرب لأن يريد لأخوه الذي اسمه عبد الله الذي كان رضيع معه. هذا العدل قبل أن ينطق، هذا العدل قبل أن يكبر، هذا العدل شرف لنا، نعرف أننا متبعين نبي موفق منذ الصبا بل من قبل ما يولد، والعالم كله يلهج بذكره عليه الصلاة والسلام. حملته هذه في فرح لأنها رأت فيه الاستبشار، خرجت إلى الشارف كما يسمونها الناقة، وجدتها دارة باللبن، أركبت الحبيب على الدابة، الدابة هذه عجفة متعبة غير قادرة أن تسير، وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم فوقها وركبت، وإذا بها تسبق القافلة كلها. يا بنت سعد ما الذي حصل؟ ما هذا؟ قالت لا أعلم، هذا المولود مبارك. وصلت إلى بلدها خضرت المراعي ودرت الألبان، صلوا على الحبيب. منين بنحس العطاء مثل هذا؟ علموا أولادنا سيرة النبي، علموا أولادنا هذا العطاء العجيب اللي أعطاه الله رسول الله. في سنتين مكث في بني سعد مشرف ومكرم بقيمه وأخلاقه بين أولاد البداوة، حتى فتق لسانه، كان يكبر في الشهر كما يكبر الولد في، كان يكبر في اليوم كما يكبر الولد في شهر، هكذا طي الزمن في كبر، حتى بلغ سنتين أجرى الله له الآية التي جعلتها ترد إلى أهله. الآية أنه خرج مع أصحابه الذي يرعون الغنم، وجاءوا في مكان من مكان الرعي، وإذا بالملائكة نزلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، شاهدوهم الأولاد وقفوا، هيبتهم شكلهم وقفوا، جاءوا أخذوا النبي من بينهم وساروا إلى جهة في الشجرة، والأولاد خائفين يرون، وإذا بهم أضجعوا على الأرض، وإذا بهم شقوا صدره، ورأوا هذا المرأة وذهبوا خافون إلى أمه حليمة السعدية يخبرون بهذه المصيبة الكبرى اللي رأوها. فرغوا الملائكة مما فرغوا منه من هذا الإعداد والاستعداد اللي ما يدخل في عقل، عقلك خله لك، هذا شيء فوق مستوى العقل، أنت إلا عبد، أنت إلا مخلوق، بتعيش كذا كذا سنة وبتنتهي وبترم في القبر. اللي خلق الوجود نظم الوجود، نظمه للحي ونظمه للميت ونظمه للكبير ونظمه للصغير ونظمه للولي ونظمه للنبي ونظمه حتى للعاصي. من نظم الوجود؟ جاءوا الملائكة وشقوا صدر النبي كما قيل، وأخرجوا من حظ الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما في حظ الشيطان، لكن تصفية وترقية وتزكية لأجل يتهيأ عليه الصلاة والسلام لما سينزل عليه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فجاءت مسكينة هذه حليمة السعدية تصيح تولول، وجدت النبي قائم عليه أثر العملية كما تسمونها، آثار العملية التي أجروها الملائكة، سألته قال لها جاءوا أربعة فعلوا كذا وفعلوا كذا، خافت، ما عندها تصور أن في ملائكة أو في شيء خارج الكون أو أمور متعلقة بخارج الطبيعة. جاءت به إلى بيتها ثم حملته إلى مكة وذهبته إلى أمه وقالت أنا خفت عليه مما سمعت وقرأت، قالت الأم لا تخافي عليه، الأم من على الفطرة قالت لا تخافي عليه، وجاءت توصف لها ما أجرى لها حتى ساعة حمله وساعة ولادته وما أجرى لها من الآيات والكشوفات التي جرت لها وهي في قبل الإسلام، هي في مرحلة الفطرة يسمونها قبل الإسلام. هذا نريد أولادنا وبناتنا ونسائنا يسمعونها، يتعرفون على نبيهم عليه الصلاة والسلام. من بيشفع لنا يوم القيامة؟ بيجينا مغني، بيجيكم ممثل، بيجيكم راقصة اللي يتفرجون لها ليل ونهار، بيأتوكم الممولين للأفلام اللي يدفعون أموالهم للمسلسلات، هؤلاء اللي بيجي بيشفعون لنا يوم القيامة دافعين فلوسهم من أجل إفساد أمة محمد. اليوم الناس تبحث عن الأكل والشرب والأموال مهدورة في قاذورات لأجل إفساد أمة محمد، فقر بالنهار وشهوات بالليل. هذا الذي أصاب الأمة. توجهوا إلى الله، بركة الحبيب صلى الله عليه وسلم يجمع قلوب الأمة على ما فيه الخير، يكشف هذه الغمة، سواء كانت مرض أو كان جهل أو كان حرب أو كان صراع أو كان بلاء، ما لنا إلا الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظكم.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

محطات الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطات.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي المستمعين الكرام متابعي إذاعة وقناة نور الإيمان من تريم أهل

يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ما أطيب أن يستقر هذا المعنى في القلب، فلا يستعجل الإنسان رزقه ولا يطلبه من طريق يغضب الله تعالى، بل يسعى ويحسن الطلب ويطمئن إلى أن ما كتبه الله له سيأتيه في وقته. أحبتي المستمعين الكرام، الشيطان صبور جدا لأنك مشروع حياته، يتدرج معك تدريجا لا تراه. يكفيه أن يحرمك اليوم تسبيحة ويشغلك عن ورد القرآن ويضيع عليك الفريضة ويجعلك تتهاون في العبادات إلى أن يفرغ قلبك من الدين ويملأه بما يشاء. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا يزال الإنسان صريعا تحت الشيطان حتى يذكر الله ويتلو القرآن. فلا تجعل يومك يخلو من القرآن، فهو حياة القلوب وحبل الله المتين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي المستمعين الكرام، سويا نبحر مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفات من كتاب، رشفاتنا من كتاب 40 حديثا في فضل القرآن العظيم. ما أحوج القلوب في زمن تتكاثر فيه المشاغل وتتزاحم فيه الهموم إلى صحبة كتاب الله تعالى، ذلك الكتاب الذي أنزله الله هدى ورحمة وجعله نورا لمن أقبل عليه ودليلا لمن تمسك به. في هذه الحلقة نأخذكم في رشفات من كتاب النفيس لعلامة من أعلام حضرموت، هو الإمام العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن الفقيه الحسيني التريمي الحضرمي، كتاب 40 حديثا في فضل القرآن. أولا، من هو المؤلف؟ هو الإمام العلامة المحقق المتفنن السيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن الفقيه الحسيني التريمي الحضرمي. ولد بمدينة تريم بوادي حضرموت سنة 1089 للهجرة، ونشأ في حجر أبيه الإمام العلامة السيد عبد الله بن أحمد بن الفقيه، وكان والده من أجلاء علماء عصره، وكان له أكبر الأثر في تربية ابنه وتعليمه. وقد نشأ المؤلف في بيئة علمية، ولازم والده نحو 10 سنين متواصلة، ثم لازم جده لأمه السيد محمد بن عبد الرحمن العيدروس، ثم خاله الحبيب عبد الرحمن بن محمد العيدروس. ومن أبرز شيوخ الذين تذكرهم الترجمة أخوه السيد محمد بن عبد الله بن الفقيه، والإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، والسيد أحمد بن عمر الهندوان، وغيرهم من أعلام العلم والمعرفة. وتوفي رحمه الله تعالى في 26 من جمادى الآخرة سنة 1262 للهجرة، وهو من أعلام مدينة تريم الذين جمعوا بين العلم والتحقيق والتأليف والتربية. وكتاب هذا 40 حديثا في فضل القرآن رسالة حديثية جمع فيها المؤلف عليه رحمة الله 40 حديثا في فضائل كتاب الله تعالى. ويقول المؤلف في مقدمة كتابه: جمعتها من كتب الحديث ليس فيها واهن ولا موضوع، ووشحتها بتفسير الغريب. ومن هنا نتبين معالم منهجه. أولا، جمع الأحاديث في موضوع واحد وهو فضل القرآن العظيم. ثانيا، الرجوع إلى كتب الحديث في جمع المرويات. ثالثا، ذكر مصادر الأحاديث ومن رواها. رابعا، إرفاق الأحاديث بشرح الألفاظ الغريبة ليكون الكتاب أقرب إلى فهم القارئ. خامسا، أنه لا يقتصر على فضل التلاوة، بل يشمل معاني متنوعة كتعظيم القرآن والعمل به وحفظه وتدبره وآداب حامله وفضل أهل القرآن. ودعونا الآن نأخذ رشفات من هذا الكتاب. الرشفة الأولى: القرآن شافع مشفع. يروي المؤلف في الحديث الأول عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل القرآن: القرآن أفضل من كل شيء دون الله. وفيه أن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، وأن من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. ويشرح المؤلف معنى ذلك فيقول: إن من جعل القرآن أمامه هو الذي اتبعه وعمل بما فيه. فليست العبرة أن يكون القرآن في أيدينا فقط، بل أن يكون أمام أعيننا في أخلاقنا وأعمالنا وقراراتنا. الرشفة الثانية: أعظم نعمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد استصغر ما عظم الله. وهذه رشفة تغرس في القلب معنى تعظيم نعمة القرآن. فقد ينظر الإنسان إلى من فضل عليه في المال والمنصب والمتاع، وينسى أن الله قد أعطاه نعمة أعظم من ذلك كله، إذ أعطاه القرآن. الرشفة الثالثة: القرآن وحسن الخلق. ومن أجمل ما يذكره المؤلف أن حامل القرآن لا ينبغي أن يكون سريع القضب والجهل، بل يكون القرآن سبب في حلمه وعفوه وصفحه. وقد جاء في الرواية: لا ينبغي لحامل القرآن أن يحتد في من يحتد، ولا يغضب في من يغضب، ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن. وهنا نقف لنقول: إذا كان القرآن في صدرك فليكن شيء من أخلاقه في خلقك. فلا يكفي أن نحفظ السور والآيات، بل ينبغي أن تظهر آثارها على سلوكنا. الرشفة الرابعة: القرآن والعمل. ويذكر المؤلف حديثا عظيما في فضل من يقرأ القرآن ويقوم به. وفيه أنه يحل حلاله ويحرم حرامه، ويكون القرآن له حجة يوم القيامة. والمعنى الذي ينبغي أن نتعلمه هنا أن القرآن ليس حفظا باللسان فقط، بل عمل بالجوارح. فحامل القرآن الحق هو من ظهر القرآن في عباداته ومعاملاته وأخلاقه. الرشفة الخامسة: تعلم آية خير من كثير من العبادة. ويروي المؤلف عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. ويروي بعده: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. وليس في ذلك تقليل في شأن الصلاة، وإنما هو بيان لعظم شأن تعلم كلام الله تعالى وتلاوته. فرب آية تعلمتها ففتح الله لك بها باب من الهدى، ورب آية قرأتها فغيرت مسار حياتك. الرشفة السادسة: لكل حرف علم ومطلع. ومن عجائب ما يرد في الكتاب ما جاء في الحديث: أنزل القرآن على 7 أحرف، لكل حرف منها ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع. ثم يشرح المؤلف معنى الظهر والبطن بما يتعلق بالعلوم الظاهرة والباطنة. وهذا يعلمنا أن القرآن بحر لا ساحل له، وأنه كلما أقبل عليه طالب العلم وتدبر فتح الله له من معانيه ما ينفعه. الرشفة السابعة: فضل القراءة بالإعراب. ومن روائع ما أورده المؤلف ما جاء عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما: من قرأ القرآن فأعرب في قراءته كان له بكل حرف منه 20 حسنة، ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف 10 حسنات. وهذه رشفة مهمة لطلاب العلم ومعلم القرآن. فالعناية بلفظ كلام الله وإقامة حروفه وحركاته من جملة العناية بالكتاب العزيز. الرشفة الثامنة: 10 آيات في الليل. ومن أجمل ما نختم به رشفاتنا ما أورده المؤلف في فضل قراءة 10 آيات في الليل، وفيه: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. ثم ذكر ما لقارئ القرآن من الدرجات يوم القيامة. وهنا رسالة عملية بالغة الجمال: لا تقل لا أستطيع أن أقرأ جزء كل ليلة، فابدأ 10 آيات وداوم عليها، ثم زدها شيئا فشيئا. فالقرآن صحبة، ومن داوم على صحبته لم يخسر. ونوصي أنفسنا أحبتي، وخاصة طلاب العلم وحلقات القرآن والمربين ومعلم القرآن والخطبة والواعظين، بهذا الكتاب، لأن موضوعه من أجل الموضوعات: كلام الله وفضائله وآداب أهله. ولعل أجمل ما نخرج به من هذا الكتاب هو أن ننتقل بالقرآن من المصحف إلى القلب، ومن القلب إلى اللسان، ومن اللسان إلى العمل، ومن العمل إلى الأخلاق. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا الأخ أبو أحمد بابهير من تريم، يقول فيها: يتشرف الزمان بمولد سيد الأنام، فأقبل إلى الأكوان أعظم هادي، والسعد أقبل في الوجود منادي، ونور النبي صلى الله عليه وسلم ببطن مكة بادي. يدخل علينا شهر ربيع الأول في كل عام بنفحات عطرة وذكرى جليلة، وهو شهر نبوي خالص ترتبط أيامه بأعظم الأحداث في الدعوة الإسلامية. يعد شهر ربيع الأول موسم نوراني يحيي القلوب، يذكرنا برسالة الرحمة والتسامح للعالمين التي جاء بها نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلنجعل من هذا الشهر بداية جديدة للتقرب إلى الله عز وجل. فليس ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موسم ينتهي بانتهاء ربيع الأول، وإنما هو محبة تسكن في القلوب وسيرة معطرة نعيشها طوال العام. وإليكم أهم المعلومات عن هذا الشهر: هو الشهر الثالث من أشهر السنة الهجرية القمرية، وسبب التسمية سمي بذلك لأنه صادف وقت تسميته فصل الربيع عند العرب، وقيل أيضا لارتباع الناس والدواب فيه، أي إقامتهم ورعيهم في وقت الربيع أو الخريف الذي أسموه ربيعا. كان يسمى في العصر الجاهلي باسم خوان. ومن أبرز الأحداث النبوية فيه شهد هذا الشهر أحداث جليلة غيرت مجرى التاريخ الإسلامي والعالمي، منها مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد الهادي البشير في 12 من شهر ربيع الأول على أشهر الأقوال، فكان ميلاده فجرا جديدا أخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الهداية والإسلام. فيه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في هذا الشهر المبارك، مؤسسا لدولة الإسلام الأولى. كذلك فيه انتقل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى جوار ربه في نفس الشهر من السنة 11 للهجرة. وتحتفل طوائف عديدة من المسلمين في شتى بقاع الأرض بذكرى المولد النبوي الشريف في 12 من شهر ربيع الأول، إظهارا للفرح والسرور بمولده واستذكارا لسيرته العطرة. ويأتي شهر ربيع الأول حاملا معه نسائم إيمانية عطرة، إذ أشرقت فيه الأرض بميلاد خير البشر، وتتحرك في قلوب المسلمين ذكريات العزة والمولد النبوي الشريف والهجرة المباركة التي غيرت مجرى التاريخ الإنساني. واجب المسلمين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وتعامله وتطبيق سنته في الحياة اليومية. محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتجديد العهد بمحبته من خلال كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. وتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، والاقتداء به في نشر الخير والرحمة والعدل والتسامح أمر مطلوب من الجميع. يظل شهر ربيع الأول محطة سنوية متجددة لتأمل السيرة النبوية العطرة واستلهام العبر والدروس من حياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم للنهوض بالأخلاق النبوية والقيم الإنسانية. اللهم اجعل هذا الشهر بداية خير لا تنقضي وبركة تغنينا بها عن من سواك، واكفنا بحلالك عن حرامك. آمين اللهم.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان تحذير صحي: لا تعد تسخين كوب الشاي. في زمن السرعة والانشغال قد يبدو إعادة تسخين كوب الشاي البارد خيارا عمليا، لكنه يحمل في طياته مخاطر صحية غير متوقعة. خبراء التغذية يحذرون من هذه العادة الشائعة، مؤكدين أن إعادة تسخين الشاي قد تؤدي إلى فقدان فوائده وتكوين مركبات ضارة. ما الذي يحدث عند إعادة التسخين؟ تتحلل مضادات الأكسدة مثل الكاتيكين خاصة في الشاي الأخضر، مما يقلل من قيمته الغذائية. يزداد تركيز مركب العفص الذي يمنح الشاي طعمه المر، وقد يتداخل مع امتصاص الحديد في الجسم. تتغير نكهة الشاي ورائحته، مما يجعله أقل قبولا لدى الكثيرين. إذا ترك الشاي في درجة حرارة الغرفة لأكثر من 4 ساعات فقد يصبح بيئة خصبة لنمو البكتيريا والعفن، خاصة إذا كان يحتوي على الحليب أو السكر. إعادة تسخينه لا تضمن القضاء على هذه الملوثات، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، نسأل الله العافية والسلام. وللحفاظ على نكهة الشاي وفائده الصحية ينصح بتحضيره طازجا وتناوله فورا، وإذا برد فالأفضل تحضير كوب جديد بدلا من إعادة تسخينه.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان حين يعلو الصوت في البيت من أين تعلم أطفالنا الصراخ؟ أب يصرخ وأم ترفع صوتها، ثم نلتفت إلى أبنائنا متعجبين: لماذا يصرخون؟ لماذا يغضبون سريعا؟ لماذا لا يعرفون كيف يتحدثون بهدوء؟ والحقيقة التي قد تؤلمنا قليلا، الطفل لا يتعلم طريقة تعامله مع الغضب من نصائحنا فقط، بل من طريقتنا نحن حين نغضب. فالطفل يراقب ويقلد ويخزن المشهد في ذاكرته، ثم يعيد إنتاجه مع إخوته وأصدقائه، وربما مع والديه أيضا. الصراخ قد يوقف الموقف للحظة، لكنه لا يبني إنسانا هادئا. قد يسكت الطفل خوفا، وقد يتوقف عن الخطأ مؤقتا، لكنه هل تعلم كيف يضبط غضبه؟ هل تعلم كيف يعتذر؟ هل تعلم كيف يطلب ما يريد؟ هل تعلم كيف يختلف دون أن يؤذي؟ هنا تبدأ المشكلة. ماذا يصنع الصراخ المتكرر في البيت؟ يجعل الصراخ لغة للتواصل، فيتعلم الطفل أن صوته لن يسمع إلا إذا ارتفع، وأن الغضب هو الطريق الأسرع للحصول على ما يريد. يطمس الرسالة التربوية، فعندما يطغى الغضب على الموقف قد ينشغل الطفل بالخوف من نبرة الصوت أكثر من فهمه للخطأ وتصحيحه. ينقل العدوى بين الإخوة، ما يراه الطفل من الكبار قد يطبقه على الصغار، فيصرخ ويهدد ويدفع ويخاصم بالطريقة نفسها التي شاهدها في البيت. يضعف مساحة الأمان والحوار، وقد يصبح الطفل مترددا في الحديث أو كثير العناد أو سريع الانفعال، لأنه لم يتعلم أن الخلاف يمكن أن يدار بهدوء. فكيف نكسر دائرة الصراخ؟ أولا، توقف قبل أن ترد. حين تشعر أن الغضب يتصاعد، خذ نفسا، اصمت لحظات، ابتعد قليل إن احتجت، ثم عد وأنت بحالة هدوء وأنت أهدأ. اخفض صوتك ولا ترفعه، فالحزم لا يحتاج إلى صراخ، والهيبة لا تبنى بالخوف. صحح السلوك ولا تحطم شخصية الطفل. قل: لا أقبل الضرب. رتب ألعابك بعد أن تنتهي. تحدث معي دون صراخ، ولا تقول: أنت مزعج، أنت لا تفهم، أنت دائما سيء. أعطي طفلك كلمات يستخدمها بدل الصراخ. علمه أن يقول: أنا غاضب، أريد دوري، لم يعجبني ما حدث، أحتاج منك أن تسمعني. فالأطفال لا يولدون وهم يعرفون كيف يعبرون عن مشاعرهم، نحن نعلمهم اللغة التي سيعبرون بها. وإذا أخطأت فاعتذر، قل بكل بساطة: أنا آسف لأنني رفعت صوتي، كان يمكنني أن أتحدث معك بهدوء. ولا تظن أن الاعتذار يسقط من هيبتك، بل يعلم طفلك أن القوة ليست في إنكار الخطأ، وإنما في الاعتراف به وإصلاحه. عزيزي المربي، بيتك هو المدرسة الأولى للمشاعر، فإن رأى الطفل غضبا متكرر تعلم الغضب، وإن رأى الحوار تعلم الحوار، وإن رأى الاعتذار تعلم الاعتذار، وإن رأى الهدوء في أشد اللحظات تعلم أن الهدوء قوة. لا تطلب من طفلك أن يخفض صوته بينما يسمعك ترفع صوتك كل يوم. ازرع في البيت اللغة التي تريد أن تسمعها غدا في أبنائك ومن أبنائك، فكل كلمة يسمعونها اليوم قد تصبح يوما ما صوتهم الداخلي.
0: وقبل أن نودعكم، نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة بقاء واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة، بقايا الطعام في الأسنان، مما سمع من كلام الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل رضي الله عنه قال: من تخلل ما تعلل، وصحتك في أسنانك، ومن استعمل الخشبتين أي السواك والخلال أمن من الكلبتين أي أمن من دخولها إلى فمه لقلع الأضراس. وقال الأطباء أن ما يبقى بين الأسنان سم ناقع للجسم كله، فلا تتركوا أطفالكم ينامون حتى يغسلوا أفواههم ويستاكوا. دعاء لوجع الأضراس: ضع يدك على خدك الذي يوجعك وقل: اللهم اذهب عني سوء ما أجد، وفحشه بدعوة نبيك المكين المبارك عندك 7 مرات. فقد روي أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجع ضرسه، فوضع يده على خده الذي فيه الوجع وقال: اللهم اذهب عنه سوء ما يجد، وفحشه بدعوة نبيك المكين المبارك عندك 7 مرات، فشفاه الله عز وجل قبل أن يبرح، رواه البيهقي في دلائل النبوة. من كمال الأدب مع الجناب النبوي أن لا تخطف الصلاة عليه خطفا أو تدمج حروفها عجلة حتى لا يكاد يدري ما هي، فالمقام مقام عرض وحضور، قال فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإن صلاتكم معروضة علي، والهدايا تجمل عند العرض ولا تلقى بعجلة خاطفة. وقد أصل ابن مسعود رضي الله عنه لهذا المعنى الدقيق في قوله: إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال الإمام الرازي رضي الله عنه: واعلم أن لله رجالا إن قاموا قاموا بالله، وإن جلسوا جلسوا بالله، وإن نطقوا نطقوا بالله، وإن سكتوا سكتوا بالله، ولو تكلمت أعضاءهم وأحشاءهم لقالت الله الله، كما قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. انتهى من كتاب لوامع البيانات. ونختم أحبتي بهذه الأبيات الجميلة: سألت رفيقي لماذا أراك تسير وحيدا بوجه حزين، كزهر ترنح فوق الروابي يقاسي الرياح وبرد السنين، فقال هموم تحاصر قلبي، فكيف الخلاص وقلبي سجين، همست إليه سيرضيك ربي، فكن يا رفيقي مع الصابرين، سيمضي الأساء وتزول الهموم، ويرحل عنك المساء الحزين، فرب السماء إله كريم يجيب الدعاء ولو بعد حين. بهذا المستمعين الأعزاء الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيعقد مولد مساء هذا اليوم بعد صلاة المغرب مباشرة في المساجد التالية بمدينة تريم: في مسجد بن سد بحارة المحبار، ومسجد السعادة بحارة المطار، ومسجد الشيخ حسين بن عبد الله العيدروس بالسوق. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. وجد أحد الإخوان مخدر أبو بطارية عند برادة ماء بحري مسجد مولى عيديد، فمن كان له عليه التواصل مع الرقم التالي: 777-058-772. وجد أحد الإخوان مخدر أبو بطارية عند برادة ماء بحري مولى عيديد، فمن كان له عليه التواصل مع الرقم التالي: 777-058-772.

هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد، ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338، أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

0: مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية. المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب. شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب: 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل. تعلن روضة الغنة الحكومية بتريم عن بدء التسجيل وتجديد التسجيل للعام الدراسي 2026-2027، فسارع بحجز مقاعد لأولادك، فالمقاعد محدودة. مواعيد التسجيل من الساعة 8:30 صباحا حتى 11:30 صباحا. العنوان: عيديد، شارع الثانوية، خلف ثانوية تريم للبنين، بجانب مكتب التربية والتعليم. للاستفسار والتسجيل اتصل على الرقم التالي: 460-411، صادر عن إدارة روضة الغنة بتريم.
1: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ويبدأ بأعلى وجهه ولا يلطمه بالماء، فإن صب عليه غيره بدأ بمرفقيه وكعبيه. يعني استعان بغيره يصب عليه، يبدأ بالمرفقين في اليدين ويبدأ والكعبين، تمام. إن صب عليه غيره، وإن صب على نفسه بدأ بأصابعه، وإن صب على نفسه بدأ بأصابعه. وهذا وافق فيه الشيخ صاحب المقدمة الحضرمية والعلامة الرملي، وافقوا صاحب العمدة. وأما الشيخ ابن حجر فاعتمد سنية البداء بالأصابع وإن صب عليه غيره. في كل الأحوال ينبغي أن يبدأ من الأصابع في اليدين وفي الرجلين. ويتعهد أماقي عينه. أماقي ولا مآقي؟
2: الحنفية هذا من الاستعانة.
1: هل إيش؟
2: الحنفية الآن.
1: لا لا، ليس من الاستعانة، هذا نصوا عليه المحشين أنه ليس من الاستعانة.
2: نبدأ من الأصابع.
1: أهو؟
2: بدأ بالأصابع.
1: عند الشيخ بن حجر بالأصابع. وهم كلهم عندهم ما عدوا استعانة. ما عدوا استعانة، فدام ما عدوا استعانة فينبغي البداية بالأصابع في القدمين والرجلين. ويتعهد أماقي عينه، ما قال أماقية، هي إلا مآقي شي فيها لغة ولا إيش؟ مآقي عينه، عندكم شي في بشرى الكريم أو في جمع إلا أماق؟ عندي حتى عندي نفسه أماق، ما هي أماقي، هي إلا مآقي. ماق وماق جمعه مآق ومآقي. مآقين مش أماقين، مآقين. هنا قال أماقي، لا أدري هي من الطباعة أو فيها لغة تجمع على أماق بالسبابتين، شيء رمص فيها، تعرفون الرمص السائل يجي ثخين يأتي عند النوم غالبا بعد النوم، فيتعهدها، ربما كان فيها رمص رطب أو جاف، أحيانا تجد جاف، نعم، يتعهدها بسبابتين. أماقي عينيه، نعم، إن لم يكن رمص يمنع وصول الماء، فإن كان في رمص يجب له التعهد. أحيانا يجف الرمص صير جاف كأنه حبوب رمل، نعم. والمآقين هما طرف العين الذي يلي الأنف، هذا طرف آخر، لكن هذا يلي الأذن، هذا لحاض، وهذا ماق. ويتعهد عقبيه سواء كذلك. وقد سبق معنا ذكر الحديث في صحيح مسلم أن الصحابة توضأ وهم عجال، فقال عليه الصلاة والسلام: أسبغوا الوضوء وويل للأعقاب من النار، بسبب أن العقب يكون جلدته غالبا جافة، الجلد فيه جاف، فقد لا يبلغ الماء إلى جلدته فينبغي نتعهد بالدلك ونحوهما، نحو العقبين ونحو المآقين. إيش نحو مع المرافق؟ هذا المكان أيضا يكون جاف، ليس كجفاف الكعبين لكن تكون فيه جفاف، خصوصا في وقت الشتاء، والذين خصوصا الذين يمارسون ويزاون مهنة البناء والطين أو الإسمنت، فإن تكون هذه جافة حتى بين الأصابع. وإنما جاء التخليل للتعهد، ربما يكون بعضهم مرة تشابك شديد بين أصابعه، يحتاج أن يخلل ويتعهد من أجل الماء يصل بالفعل. فالماء قد يمر أحيانا في جلد الجافة تجد مكانها جاف، مر الماء عليها صبيت جاف، فتحتاج إلى المساعدة بالدلك، العقبين والمرفقين وما حولها، مواقي العينين بالسبابة، والتخليل دلك، كل هذا من التعهد مما يخاف إغفاله، سيما في الشتاء، الشتاء لوجود الجفاف. هذا الجفاف إذا جاء في الشتاء أشد من البرد، أشد من البرودة. البرودة لو مع رطوبة ما تؤثر كثير، ما تؤثر سلبا، لكن برودة مع جفاف الله لطيف، جفاف مع برودة الله لطيف. هذا اللي هو في الشتاء أشد، مما سيما في الشتاء. هذا من حيث الزمان، وكذلك من حيث الأشخاص ومزاولتهم للمهن. ثم قال ويحرك خاتما ليدخل الماء تحته، هذا من التعهد كذلك، عنده خاتم في إصبعه ما نزله، ما ينزله عند الوضوء، حركه عشان الماء يقين يصل. فإن كان الخاتم مشدود على إصبعه ما بيصل إلا بالتحريك، يجب عليه أن يحركه أو ينزعه، من محله ثم يعيده، ما لازم يخرج من إصبعه، كمو من الماء يتأكد أن الماء بلغ إلى تحت يحرك. والغالب أنه ما حد يلقي خاتم كذا لاصق مكانه ما عاد يتحرك، هذا مزعج، لكن الغالب أنه بالحركة إذا تحرك خلاص ممكن الماء يصل إلى تحت، فيسن تحريكه ليدخل الماء تحته. ولو لم يصل إلا بالتحريك يجب. ويخلل أصابع رجليه بخنصير يده اليسرى، وأصابع يديه يذكرها، أصابع يديه بالتشبيك من ظهرها ليخالف العادة دي. لا شيء، لو فعل كذا جاز، لكن الأفضل يكون على خلاف العادة. هكذا واليسرى، ويخلي اليسرى باليمنى. فإن لم يصل الماء إلا بالتخليل وجب. وأما الرجلين بخنصر اليد اليسرى، بخنصر اليد اليسرى، افترض أن ذي الرجل هذه أصابع بس، كيف يخليها كذا؟ من أسفل، بالخنصر اليسرى من أسفلها إلى أن يختم بالخنصر اليمنى، ما فيها تشبيك ولا شيء. ولو ماشي تشبيك إلا بيقول كذا، فالرجل بيقول كذا، ما في شيء، التخليل أصله حصل، لكن هذا الأفضل. قال الشيخ ابن المقري في إرشاده من خنصر إلى خنصر، يعني من خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى، بخنصر يسرى يدي، من الخنصر إلى الخنصر بالخنصر، ومن الأسفل أفضل، خللها من الأسفل، يبدأ بخنصر الرجل اليمنى من أسفل ويختم بخنصر اليسرى. نعم، مع المحافظة على التيامن له. والأولى جعل أصابع بالنسبة لليدين بالتشبيك، جعل أصابع اليمنى بين أصابع اليسرى من ظهرها، هذا الظهر، وعكسه بعدين، يتخالف العادة في العبادة. نعم. قالوا هذا يفيد تخليل كل يد وحدها. ويكره أن يغسل غيره أعضاءه، هذه الاستعانة. الاستعانة فيها حالات، هذا مكروه لأنه نوع من التكبر، ما عنده عذر، هذا مجرد تبسط، لأنه نوع تكبر. قال لا يليق بحال العبادة إلا لعذر معذور، هذا الذي لا يقدر، ككبر سن أو غيره، عنده مشقة شديدة لو تولى بنفسه الغسل الأعضاء. اللي يغسل الأعضاء كذا، شوف مد يده كذا غسل، بعدين يمد رجله غسل، مد ثانية غسل، هذا مكروه، ما هو يصب. نعم. غيره أعضاءه إلا لعذر، وتقديمه يسراه مكروه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأنه كله، في طهوره وتنعله وترجله، حتى في لبس النعلين وفي الطهور وفي الترجل، في ترجيل الشعر تسريع، يبدأ باليمين في حلق الشعر، يبدأ باليمين تقليم الأظافر، يبدأ باليمين هكذا، تقديم يسراه. والإسراف في الماء، تقديم يسراه مكروه، والإسراف في الماء مكروه. قال صاحب الزبد مكروه في الماء حيث أسرفا ولو من البحر الكبير اغترفا. مرحبا. لا لا، ليس استعانة الحنفية، ما استعانة، ما هذا استعانة، أن الغسل يغسل أعضاء هذا مكروه، وأن كان يقرب ماء بس، قال له يجهز ماء يحط له، هذه مباحة. ويندب، تندب الاستعانة إذا كان للتعليم، بيصب عليه مشان بيتعلم الكيفية الأفضل للوضوء، تندب. والمريض عند العجز واجب عليه، ما تصير ما فقط ارتفعت الكراهة، واجب عليه، ما بيقدر إلا كذا يخلي حد يعين. ويندب ألا ينقص ماء الوضوء عن مد، والإسراف الماء كذلك مكروه، فضابطه أن يأخذ العضو أكثر مما يكفيه، بيكفي أقل من كذا، ليه تستخدم ده كله؟ بعض يستخدم كثير، هو يقدر على القليل، بيكفيه اليسير، هذا هو المطلوب. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد بن أبي وقاص حينما رآه يتوضأ ويستخدم ماء كثير، فقال ما هذا الإسراف؟ فقال سيدنا سعد أو في الوضوء سرف للعبادة. قال له صلى الله عليه وسلم وإن كنت على نهر جار، كنت على نهر جاري في الوضوء سرف، لا تستخدم من نعم الله إلا ما تحتاجه وما يكفي للوضوء، لا تبالغ. نعم. لا تقتر بحيث انك يصعب عليك حتى تقيم السنه، لا تقتر، شيل المال كافي ولا تبالغ. فالانسان مكروه يعني، واحد يجلس عند الرشاش 10 دقائق الرشاش يصب، كم استغرقت منه؟ هذا بيوضي 100، ايش من اغتسال ذا؟ زايد على 3، هذا هو الابتداع، هذه هي الكراهه في الاسراف. ومن حق الغير يحرم، هذا من حقك يكره، اما من حق الغير تاخذ زايد هذا حرام. ماء حتى اختلفوا في الماء الموقوف للوضوء، ذكروا أنه ينبغي من السنن بعد الوضوء أن يشرب من فضل الوضوء. قالوا هل يسن في الماء الموقوف أن يشرب؟ اختلفوا فيه، وبعضهم قال الشرب هذا ما هو من الأساس، له ما هو من الأساس إلا تابع للسنن، ما هو شرب في حد ذاته. نعم، سيأتي معنا ذكره في الله. ويندب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، وهو رطل وثلث بغدادي، ولا ينقص ماء الغسل عن صاع، والصاع 4 أمداد، لا ينقص عن مد، لا يكون أقل منه من مد، لأنه يعني أقل من مد كيف يتوضأ؟ من وضوء توضأ أقل من مد قليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، وضع الرخيل المدينة المعاصرين يقدرونه 750 ملي لتر المد، الصاع 3 لتر، يجعلون الصاع 3 لتر والمد 750 ملي لتر، يعني لتر إلا ربع. وقد في بعض البلدان يكون عنده المد على حالة أكمل، يراعون حالة الإخراج في الفطرة، يقول المد في زيادة شوية الحالة، بعضهم أو بعضهم أزيد من بعض. إنهم ينقلون هذه الآصع من متاحف في المدينة، يقولون أنها مسندة إلى النبي، وأنه هذا الصاع وهذا المقدار، والعلم عند الله، هم هذا الذي ينقلون، وجعلوها 750 ملي لتر. بعضهم كتبوا فيه، بعضهم إجازة عندهم وهكذا يذكرون السند بهذا المقدار. ولا ينقص ماء الغسل عن صاع، ما هو لا يزيد على صاع، شوف لاحظوا بالفرق، ولا يزيد ماء الوضوء عن مد، لا ينقص عن مد، هذا السنة. إن زاد على صاع ماء الغسل ولا ماء الوضوء زاد على مد، ينبغي أن يراعي لا يبالغ كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام من مثله في نعومة بدنه الشريف وليونته، قال سيدنا أنس بن مالك: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين حسن التصريف للماء، اللي فين المحترف اللي بيصرف الماء هذا الوضوء في مد، من أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حسن التصريف وحسن التدبير وحسن الاستخدام، ما حد يبلغ مثله، لكن لو حاول الإنسان بيقرب فيه. ماء الغسل ولا ينقص ماء الغسل عن صاع، والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي. شو فرق بين المد بغدادي والصاع عراقي؟ هذا نفسه الرطل نفسه، اللي هنا قال بغدادي وهنا قال عراقي، تفنن بس، والبغداد من العراقي ولا لا؟ بغداد عاصمة الدولة الإسلامية في العراق السابق. المد رطل وثلث، ضربها في 4 طلع كم أرطال؟ رطل وثلث، أول 4 أرطال، بعدين الثلث 4 أثلاث، 3 أثلاث بتكون رطل، بعد ثلث 5 أرطال وثلث، الصاع 5 أرطال وثلث،

ماشي لتر ضار كان في زمانهم، وحدة اللتر دي ما هي موجودة، وحتى وحدة المساعة توسعت الآن السنتيمتر والهذا، ممكن تقيس الصاع بوحدة السنتيمتر، والمد ممكن تقيس بوحدة السنتيمتر، بيعطيك مساحة إذا كان قطرها كذا وعمقها كذا تساوي صاع أو تساوي مد. فكان ما ماشي هذه المقاييس السابقة، يقول لك ذراع بس، لأنه ذراع تقسم نفسه هل النصف والربع، لكن كم وحدات صغيرة. أكثر شيء في الذراع 46 سنتيمتر، أكثر شيء ما ماشي ماشي أزيد من كذا. العلماء كانوا يقيسونه بالشعير، الشعير يرتبون على عرضه على جانبه، ما يكون كل شعيرة بعد شعيرة كذا، لا لا بيطلع كم، لا يطلع متر ونص ولا كم، ألا كذا كله شعيرة بجنب الأخرى، ظهر هذه لبطن الأخرى، ظهر لبطن على جانبه وليس على قفاه كذا، لا ده بيكون كثير بيزيد، ضبطوه كذا على الأرض. هذه كله ماشي منها حتى يبلغ 46، ماشي منها يزيد تصل إلى 40 42 سنتيمتر، لكن الآن في اللي المشهور في المساحة وهذا يجعلونه 46 إلا 2 ملي، إن السنتي الواحد 10 ملي، عاد السنتي حتى يقسمونه إلى 10 أقسام، بل حتى الملي يقسمونه عاد أقسام صغيرة جدا. ها 144 الذراع بالنسبة للذراع، بس 144 ها 144 حبة شعير. ولا ينشف أعضاءه سواء أو أخذ الماء بنحو منديل فهو خلاف الأولى بلا عذر، وإن كان عذر كورد ذو برد وحرارة، كيف يعني لما يتوضأ تزيد الحرارة ولا تذهب الحرارة، كان شمس حارة ولا شيء تعكس مع مندري، الإنسان لا توضأ يشعر بال قليلا بالبرودة أثناء له أثناء الوضوء. البرد نعم ظاهر، البرد ظاهر في استخدام الماء مباشرة، لما هواء الهواء الجو بارد ويهب الهواء مع الماء في البلل في اليد يشعر الإنسان بالبرودة فينشف، فلا كراهة في هذا، لا كراهة، جائز لأنه معذور، بل قد يجب إذا خاف من عنده في نجاسة، خاف انها تلصق بجسم في نجاسه في الطريق ولا السرجين في الطريق له غبار يثور، خاف انه ان توضا بيصله ان بقي ما تنشف، ان تنشف جاف ما عبه تلصق النجاسه فيه، ما بيلصق غبار النجاسه فيه، نعم سيره واجب عليه، لأن هذا ورد حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلاف بين المذاهب، بعض الحنفية جعلوا التنشيف سنة، في خلاف عنه، ولا ينشف أعضاءه. نعم ولا يكون بثوبها، الأولى ما يكون بالثوب اللي يلبسه، يعدله منديل ولا منشفة ولا شيء تنشف بها، لا يكون بالثوب الذي يلبسه، فقد قيل أنه يورث الفقر. أهم شيء فقر القلب، المشكلة أورث فقر القلب، حتى لو عنده مال ما بقي بقلبه متخوف فزعان من المستقبل ايش اللي بيحصل كيف بيتم. النبي قال الله نبيكم من الكفر والفقر، والفقر اللي استعاد منه النبي هو خوف الفقر، اما الفقر في حاله النبي كثير من احواله هو فقير زاهد، ولولاه لم تخرج الدنيا من العدم، ومع ذلك رضي بحاله الزهد، وان ادخر شيء ينفقه ما يتركه هكذا على الدوام مدخر.

تقريب مباح، والوجوب للمريض عند العجز ما قدر يتوضا ولا شيء الا بالاستعانه. وده حق الحنفيه اشبه بالتقريب ده. ها واحد صلح له في البيت طلع معه حنفيه ولا حنفيات موضوعه، هذا تقريب اشبه بالتقريب، لا كانه شخص قرب لك قرب لك الماء. ولا يستعين بأحد يصب عليه ولا يمسح الرقبة كما قال صاحب المقدمة الحضرمية، ولا يمسح الرقبة. وعند الحنفية سنة مسح لمسح الرقبة، وقال به من الشافعية الإمام الغزالي والإمام البغوي والرافعي، هم يقولون بندبه مسح الرقبة. الإمام النووي قال الحديث مسح الرقبة أمام الغل حديث ضعيف، لكن الكردي قال كلام المحدثين يشير إلى أن فيه طرق يرتقي بها الحديث إلى درجة الحسن. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجذال والرقبة. حديث آخر صححه الروياني، من توضأ ومسح عنقه ووقي الغلة يوم القيامة. فالمجال فيه. ويقول عند هذا الغزالي في البداية لما ذكر مسح الرقبة، اللهم فك رقبتي من السلاسل والأغلال، اللهم فك رقبتي من السلاسل والأغلال، سلاسل يوم القيامة وأغلالها. ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء لم يصح الوضوء. وسخ تحت أظفاره ما يصح الماء، الحكم ما يصح الوضوء، لأن هذا مانع لوصول الماء إلى ما تحت الأظافر، الأظافر الزائدة دي إذا طالت. أما دي ماشي باطن، دي ماشي تحت، هذه ما يلزم غسل ما تحتها، غسلها هي فقط. لكن إذا طال وفرد خلف تحته الوسخ من تراب ولا شمع ولا طعام ولا دهن ولا أي شيء يمنع وصول الماء إلى البشر لم يصح الوضوء. نعم. واختار الغزالي والقفال والجويني أنه لا يضر، هذا مغتفر ومعفو عنه. نعم اختاروا ذلك. والقول الثالث يفصل بينما كان ناشئا من البدن من عرق ولا شيء يترسب من داخل جسمه ينشأ يترشح، هذا يضر هذا لا يضر، وما كان من خارج البدن يضر. القول الثاني لا يضر أبدا، هذا اختيار الغزالي أنه معفو عنه. والقول المقرر أنه لا يصح الوضوء، فعليه يزيله، كم بيحتاج إزالته؟ ما يحتاج يروح لا عن طبيب ولا عيادة ولا شيء، هو بنفسه يزيله بأي شيء، بقلم بعود بأي شيء يزيله، ولا بخرقة ولا بظهوره الثاني يحاول. ولذا جاءت سنية تقليم الأظافر وأنه من خصال الفطرة، وهذا يساعد. إذا واحد يقلم أظفاره دائما ما يخليها الطول خلاص ما عادش بيكون تحت أظافر، أظافره ماشي أصلا، نزلها قد نظيف. ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول ما لم يصح الوضوء. ولو شك في أثناء الوضوء في غسل عضو لزمه مع ما بعده، مع ما بعده شك هل مسح الرأس أم لا، مسحه وغسله إليه بعد الفراغ، شك في أثنائه وليس بعد الفراغ، في أثنائه وغسل هذا العضو وغسل ما بعده أو بعد فراغه لم يلزمه شيء لأصل الطهارة. بعد الفراغ كما لو شك بعد الفراغ من الصلاة هل ركع في الركعة الثانية

0: ولا ما ركع قال الفاتحة لا عبر أبو خلاص قد مضت الصلاة ومضت على العصر. فالحمد لله هذه منشان ما يتركوا للشكوك والوساوس محل تتمكن من الإنسان وتغلب. شوف جاء إلى هذا الحد نص عليه العلماء وقرروا أنه ما يضر الشك بعد الوضوء ولا بعد الصلاة في ترك ركن أو ترك شيء شك ما هو يقين ما يتيقن ما في إشكال لكن إذا كان شكا. نسأل الله يرزقنا ياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول حسن التعليم والدلالة على الهدى صلب ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أرواح معلمين ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة النازك سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطاب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر، ونيابة عنكم نرحب بضيف هذه الحلقة الحبيب العلامة مدير مجلس الإفتاء بتريم علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ. بداية الحبيب المشهور، نبدأ بهذا السؤال: شخص يشعر بخروج ريح من دون صوت أو رائحة، فهل عليه شيء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفقهاء ذكروا علماء الشافعية في كتبهم أن نواقض الوضوء أربعة. أول شيء الخارج من أحد السبيلين، من قبل أو دبر، ريح أو غيره. والريح لما يخرج ما اشترطه أن يكون له رائحة، معلوم أن الريح ما له جرم إلا مجرد هواء. ولما اشترطه أن الريح الخارج إذا له ريح، فأي ريح يخرج من القبل، بل حتى ذكره ولو خرج من القبل، للنساء معقول يعقل يخرج هواء من الريح من القبل، أما الرجال لو خرج من قبوله ريح وحسبه ولم يكن وسواس، أن الشيطان قد ينفخ في الدبر. لهذا الرسول عليه السلام جعل من سنن الوضوء إذا فرغ من الوضوء وأعمال الوضوء يرش بالماء نطش قبله قفاه، لأجل لا يوسوس. لو حس بلل بعد قول من الرشاش لرشابه. وقال فيه كذلك بعض الحديث أن الشيطان قد ينفخ في الدبر أف، وبالنفخ حق الشيطان ربما يتخيل الإنسان أن ريح خرج من دبره وهو ماشي خرج. النفخ حق إبليس، حق الشيطان اللعين، لأن الشيطان اللعين يتلاعب ويضحك على الموسوسين. فقد جاء عن الغزالي في البداية والإحياء أن للموسوسين شيطان يلعب بهم، يقال له الولهان، يتولى عليهم، يتولى على الموسوسين حتى يشعر بعضهم بأن هناك شيء خارج ولا شيء خارج. فهذا السؤال من هذا الشخص الذي يقول أنه يحس بريح يخرج من دبره، إن كان إحساسا لا عن وسوسة شيطانية، هذا من نفخ على الشيطان لا عبرة به، وإن كان عن واقع حال إذا خرج الريح وأحسبه من دبره من قبله أو من دبره، حقيقة لا وسواس، نعتبر الوضوء باطل. نعم، إذا ابتلي بهذا الريح باستمرار لا ينقطع عنه فترة زمنية تصاع وضوء وصلاة، يصير سلس الريح كما يقولون سلس البول، سلس الريح إذا هو باستمرار الريح يخرج منه مرة ورجل. أما إذا كان يتحصل على فترة زمنية ماشي يخرج ريح، والفترة بتزع وضوء وصلاة، هذا ليس سلس، عليه يتحين الفرصة الذي يكون فيها الانقطاع، انقطاع خروج الريح، ويتوضا ويصلي فيها. واما اذا كان باستمرار لا ينقطع ابدا هذا مستحيل يصلي متى، فيجب عليه لا يتوضا لاي فرض الا بعد دخول وقته، وعليه الموالاه في اعضاء في فعل الوضوء، والوضوء من الصلاه موالاه، وليخرج في هذه الفترة معذور لأنه لم يتحصل على فترة زمنية يكون في قطاع الريح. أما من يتحصل على فترة زمنية ينقطع الريح لما يسع وضوء وصلاة، فيجب عليه يتحين هذه الفرصة والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا على الخط الأخ سعيد صبيح من حافة المطار، تفضل.
3: معكم استعمال بول النوبة في عرض الراس مع الحنة طاهر أم نجد؟
1: استعماله؟
3: بول النوبة.
1: بول الناقة.
3: في الشعر.
1: في الشعر.
3: أيوة. مع الحنة طاهر أم نجد؟
1: سؤال آخر.
3: وهل يجوز وضعه أو لا يجوز؟
1: وهل يجوز ماذا؟
3: وضعه أو لا يجوز؟
1: كيف وضعه؟
3: يعني وضعه في الشعر.
1: آه. طيب.
3: لا
1: سؤال.
3: يجوز وضعه. طيب.
1: تسمع الإجابة. المتصل يقول ما حكم استعمال بول الناقة يخلطه مع الحنة فيضعه على الشعر؟ بول الناقة
2: يا الغرض
1: من أجل صبغة الشعر.
2: النجس الذي نص الشارع على نجاسته لا يجوز استعمال النجس إلا للضرورة، إذا أخبره طبيب ثقة ماهر أن ألم في رأسه أو مرأة تشتكي من خروج الشعر، لأن المرأة خروج شعرها مزري بها، يعني تكون مرأة بلا شعر، فيعتبر ضرورة، فإذا قيل لا استعملي البول حق الناقة لأجل الشعر ما يخرج من المرأة، أما الرجل حتى خرج الرجل لا يستعمله، لأن الشعر في الرجل ما هو زينة، الشعر لما يطول في الرجال تشبه بالنساء، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، طول الشعر مثل حق النساء في الرجال تشبه بالنساء. وأما إذا كان الألم في رأسه وقالوا طبيب ثقة مسلم ماهر استعمالك الحنة مع البول الإبل أو بول الناقة يزيل الألم، إذا هو طبيب مسلم ثقة يجوز عند الضرورات تباح المحظورات، هذا في حالة الضرورة. ومن الضرورة قلنا إذا كان مرأة تشتكي ماشي ألم ألا الشعر يساقط حقها ينزل، وقال لها طبيب ماهر استعمل الحنة مع البول، هذا إذا هو مسلم وثقة سيعتمد عليه، لأن خروج شعر المرأة إزرى بها وتعتبر يعني نقيصة فيها، فلهذا ضرورة منها. مع أن في هناك أقوال لا يفتى بها، وإنما ذكر بعض العلماء أن الروث المأكول طاهر، الفتوى لا يفتى الإنسان بها، إنما يحكي عن من قال روث المأكول طاهر، قال القائل روث الروث البول كله روث لمأكول لدى زهريهم وعطاء والثوري والروياني، هؤلاء يقولون بطهارة روث المأكول، وهذا أقوال ليس على المعتمد، وإنما للضرورات، وعند الضرورة والاحتياج لا بأس بتقليدها، وإنما المعتمد فالمذهب أن البول والغايط الروث والبول من الإنسان ومن الحيوانات نجاسة متوسطة، أما روث الكلب وبوله نجاسة مغلظة، هذا الفتوى عليه وهذا المعتمد. وأما ماذا شرحناه عن من قال بطهارة المأكول، كما قال القائل روث لمأكول عن طاهر لدى زهريهم وعطاء والثوري والروياني، هؤلاء يقولون بطهارة روث المأكول، لكنها أقوال ولا يفتى بها، بل الفتوى على المعتمد أن البول والروث نجس، فمن أصابه شيء من ذلك لا تصح صلاته إلا بعد ذات النجاسة، لأنه من شروط صحة الصلاة الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، ومن النجاسات البول والروث من الإنسان وغير الإنسان، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. تسأل مرأة تقول أنها دائما تقرأ في ثانية الركعة سورة الإخلاص، هل هذا صحيح منها؟ في كل ركعة تصليها تقرأ الإخلاص. الإخلاص
2: قراءة السورة في الصلاة سنة، ولن تتعين أي سورة في أي ركعة من الركعات، فأي سورة أراد يقرأها لم يرد أمر من الرسول عن تعيين سورة، وإنما عمل الرسول في بعض صلواته يقرأ سور معينة، فقراءة السور التي كان يقرأها النبي يعتبر سنة ما هو واجب. فالسور التي يقرأها الرسول في الصلوات هل تتعين على كل مصلي؟ لا، لا تتعين، إنما السورة في أصلها سنة. فحبذا لو شيء عرف أن الرسول يقرأ سورة معينة في أي صلاة سنة له ما هو واجب. فهذا السؤال هل تتعين السورة؟ ما تتعين، إن بيقرأ سورة يثاب عليها، سورة معينة ما تتعين عليه. نعم، قلنا المستحب مندوب مسنون إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة في صلاة معينة سنة له أن يقرأ تلك السورة، ولا قلنا واجب إلا قلنا سنة. فعلى كل حال أي سورة يقرأها أي مصلي في أي صلاة فهي صحيحة صلاته، وإذا لم يقرأ سورة صلاته صحيحة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا على الخط الأخ بكير، تفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حين مشهور،
1: تفضل.
4: السؤال اللي معنا يقول غسل الميت إذا حصل رجل حصلت مع المجارات هذه وبلاوية ومشاكلها كيف بحكم التجزئة الإنسان؟
1: غسل الميت يا أبو
4: نوت الإنسان وبعض الإنسان
1: غسل الميت
4: غسل وصل عليه
1: كاعدة السؤال، غسل الميت ايش به؟
4: الميت إذا حصل انفجار في ناس ما دروا عراهم يبقى من جزءه نص، يبقى من جزءه ربع، يبقى من جزءه ثلثين، يبقى جزءه كله منطق، ماذا عظم الغسل والصلاة؟ هل يدهن بما الحصول وكذا؟
1: يعني الميت الذي
4: بأي طريقة شرعية؟
1: سمعنا هنا، الميت الذي مات في انفجار قصدك؟
4: أيوة،
1: وتقطع يعني.
4: ايوه تقطع.
1: ايوه، ما حكم غسله
4: الان؟ حصل ما حصل.
1: طيب سؤال اخر.
4: لا هذا سؤال نظم الحمدان ان يكرر هذا السؤال ويدلج علينا ان نظم الان حصل.
1: طيب تسمع الاجابة، قال ما حكم غسل الميت اذا مات في انفجار وتقطع، تقطع صار وصل كيف نغسله؟
2: الميت إذا مات فرض الله على الأحياء غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، إلا الشهيد الذي يموت في معركة الكفار، كما قال صاحب الزبد الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم دفنه مفروضات كفاية، ومن شهيدا يقتلوا في معركة الكفار لا يغسلوا. السؤالنا له احتمالين. احتمال ان وجدنا ميت مقطع وصل يجب علينا كل ما حصلنا وصله، ساعة حصلنا يد، ساعة حصلنا راس، حصلنا رجل، هل حد قطعه او من هذه السيارة او غيرها وتقطع، نقول هذا كل ما حصلنا وصله نغسلها ونصلي عليها بنية الكل. حصلنا راسه نغسله ونكفنه، حصلنا بعدين يده ولا رجله. أما إذا كان ميت انفجر مات ما حد درابه، وحتى صار مرم ولا تقطع ألا من طول المدة ما حد أسعفه ولا حد دراب موته، هذا لو وضعنا الماء عليه بينفجر بسبب أنه له فترة من مات، هذا لا يجوز غسله. أما لا حريق احترق بالنار، لو غسلناه بالماء بيتهرى جسمه، هذا ييمم بالتراب في الوجه واليدين فقط. التيمم يحل محل الغسل، محل الغسل الواجب والغسل المندوب. فالميت الذي مات ولا حد أسعفه ما حد درابه حتى ورم، ولو وضعنا الماء عليه بينفجر، أو احترق بالنار لو وضعنا الماء عليه بيتهرى جسمه، هذا لا يمكن غسله. ولكن يحل محل الغسل التيمم في الوجه واليدين، زخوف بالتراب هكذا في وجهه وفي يديه من أطراف أصابع المرفقين وصلي عليه، لأن التيمم يحل محل الغسل. هذا إذا كان الماء بيتضرر منه، لأنه لو طرح الماء بيتعفن، بتطلع رائحة كريهة، رائحة الجثمان حقه، لأن طرح الماء عليه بينفجر. يمموه فقط ونلفه بكفن ولو قطيفة حتى وندفن. أما إذا كان إلا النوع الثاني، إلا تقطع، إلا حد قطعه ولا حادث خلاه وصل، بل حتى لو حصلنا وصله ميت حصل من حارث ولفلفناه وضر جسمه، اتفرق اللحم حقه بعد ما لفلفناه حصلنا بعدين عنها وصل منه، يجب عليه ان نغسلها وندفنها. الصلاة قصة ما خلينا عليه يكفي، لكن لو حصلنا وصله نغسلها عنها، قصبة حصلناها من او صبع او رجل، هذا إذا كان من الميت. أما ما ينفصل من الإنسان وهو حي، قطعوا يده، قطعوا رجله، اندروا صبعه، ختنوله، إيه الوصل حق الختان ذي، أو رجل قطبوها ويد، يجب غسلها ونكف، لا لا يجب غسلها ولا تكفينها ولا صلاة عليها، بلا ينبغي مثل الفضلات الأظافر والشعر ندفنه نغسله، لا ما يجب غسل الجلفة حق الختان، ومثل لو قطبه رجل حق واحد ولا يد ولا أصبع نغسلها وندفنها سنة، ذل لا يجب لها كفن ولا غسل ولا صلاة، حي. ألا إذا حصلنا جزء ميت، شخص قاتل السباع حصلنا عنها يده ولا رأسه جزء منه، نأخذ هذا الجزء ونغسله ونصلي عليه وندفن، هذا إذا كان حق ميت ويمكن نغسله ولا بيتعفن بالماء. أما ذكرنا إذا كان إلا مات قبل فترة وحصلنا وصله قديمة، لو طرح الماء يطلع خمام حق العاش، ندفنها بلا غسل، وإن كان عاد بعض جسم فيه والماء بيضره نيممه في الوجه واليدين ودفن وصلي عليه ندفن، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. ننبه المستمعين من أراد التواصل على البرنامج عليه الاتصال على الرقم 414-1111. مرة تسأل في المشهور تقول تقرأ عن دار الموت شيء من القرآن، فما هو الأفضل، هل تهبوا للميت فقط أو مع أقاربها؟
2: أقارب الميت
1: أقاربها هي.
2: القراءة ينص الفقهاء على أن قراءة القرآن إذا وهبها للميت أصل القراءة للقاري، وإنما الميت يصله مثل ثواب. اللهم اجعل وأوصل مثل ثواب ما قرانا، وإذا ما قال مثل أوصل ما قرانا، لا يصل الميت إلا مثل ثواب. أما أصل القراءة للقاري، فمن تصدق على الميت أو قرا للميت أو حق على الميت يجب عليه أن يعرف أن أصل الثواب لذلك الفاعل للحي، وإنما من فضل الله وكرم الله مثل ثواب الصوم، مثل ثواب الصدقة، مثل ثواب القراءة أو الاستغفار أو غير ذلك، كما يعطيك أنت أيها القاري يعطي الميت لعينت اسمه، هذا له. وقلت جميع المسلمين والمسلمات كل مسلم يصلوا، ذل فضل الله واسع، خزائنه ملانه، خزائنك بالجود لا تنتهي. بعض الناس يظن ان اذا قرأت قرآن بتولى لابوي وحده مع بيت الحشيف منه. الله يعطي أبوك والأمة كلهم ولا شيء ينقص في ملكه، ملك الله واسع. فأنت لما تهب أي شيء أو تستغفر أو تصدق انه عن جميع المسلمين، فالله يعطي أبوك ولي تقصده الجسم الأوفر، كما يعطي أبوك أو من تهب له الصدقة والقراءة والاستغفار، يعطي جميع المسلمين كما ولا شيء ينقص في ملك الله. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل واحد من مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا زعم الماء. مخوط وضعناها في بحر ونزعناها، اي نقص البحر ولا حتى في دلمة عاد الا بحر. فملك الله عظيم. فحتى بعضهم يسألون اذا ارتفعت لابو فلان وفلان وجميع المسلمين، يقول هذا ليخصصه يعطونه قس. وبعدين وجماع امواتنا امواتكم، يحس الجسم عاده هذا خاص يوم عينت الاسمه، ويحس العظم قسم ثاني من حقه جميع الأموات، جميع من في المقبرة، جميع المسلمين كله قسمين بالتعيين يحس الجسم، وجميع المسلمين والمسلمات يحس من العام، هذا خاص، هذا الفائدة حق الشهبة يوم تخصص فلان وفلان. ولو قلت فلان وصوله فروعه دخلوا كله، لما تعين اسمه يكون هذا له قسم خاص، وبعدين له قسم ثاني في حق العام، كما النبوة عام، الرسالة خاص، بل حتى الصلاح عام، صالحين نبي. نقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، منهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صالحين عام، نبي رسول من رسول، قال توفني مسلما وألحقني بالله، قيل طيب قد نبي رسول وليه عدو أمن صالحين، قالوا النبوة والرسالة خاصة به، وأما الصلاح عام، القسم الخاص بيمسكه وعاد بشارك في القسم الآن في القسم العام. وهذا مثال لمن يرتب فواتح ويعين فلان من فلان، هذا قسم خاص. وعقب جميع والدينا ووالديكم جميع المسلمين يحس القسم عاده، إذا قالوا والدينا ووالديكم قسم ثاني حق الوالدين، وجميع المسلمين قسم ثالث، من حق المسلمين. فهذا الفائدة في التخصيص والتعميم والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا على الخط الأخ عمر بن عبد الله العامري من الرحبة، تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: سيد حبيب مشهور، طيب
1: تفضل. الحمد لله.
5: معي سؤال حول الرضاعة.
1: طيب
5: الحرمة لما ترضع من الرضاعة مثلا أبوي متزوج على 5
1: من؟
5: كلنا جبنا أولاد، وفي بعض من الخالات.
1: أعيد السؤال.
5: مرحبا.
1: أعيد السؤال، كيف متزوج على 5؟
5: تزوج على 5 الأولية وماتت، وتزوج على الثانية.
1: تزوج على 5، أيوة.
5: وكلن يجيب له أولاد، في بعض طيب. من النساء رضعن.
1: وكلهن منهن أولاد.
5: أيوة. في طيب. بعض من النساء رضعن.
1: وبعضهن رضعن.
5: بعض رضعن.
1: أولاد الزوجة الأخرى.
5: أيوة، الزوجات الثانيات رضعن من رضعن أولاد ناس ثانيين يعني.
1: والأولاد ناس ثانيين.
5: أيوة. هذول الناس اللي من الرضاعة يكونون أخواننا أو لا؟
1: أخوان من؟
5: أخواننا نحن اللي من الأمة الثانية،
1: من أبناء وناس ثانيين. طيب
5: أيضا الرضاعة أم وبنتها.
1: طيب ثانيين، فهل
5: أم وبنتها
1: الآن الرضاعة. السؤال الأول
5: السؤال الأول، الأخوان
1: اللي هل الذين رضعوهم من
5: الأب يكونون أخواننا؟
1: أخوان من؟
5: أخوان أولاد الأب كلهم هذول،
1: اللي من النساء الخامس كلهم.
5: اللي من النساء الخامس اللي يرضع من واحدة من النساء، هل يكون أخوانهم كلهم؟
1: طيب.
5: أو من أهل يعني أولاد المرأة الوحيدة اللي يرضع منها؟
1: طيب.
5: وضم
1: سؤال آخر،
5: صغار ولا من الرضاعة وأقل؟ يعني كيف عملية التوضيح يعني؟ هل الكبار أخوانهم ولا اللي يرضعوا يعني؟ يبغى توضيح أكثر يعني.
1: طيب
5: السؤال الأول ده.
1: السؤال الثاني
5: حرمة وبنتها.
1: حرمة وبنتها، أيوة.
5: الحرمة الأم معها ولد، والبنت جابت ولد، وكل واحدة منها رضعت الثاني.
1: الأم معها ولد،
5: أيوة.
1: والبنت
5: معها بنت مثلا،
1: معها بنت، أيوة.
5: الأم رضعت البنت، والبنت رضعت أخوها.
1: طيب
5: هل يكون عملية الرضاعة بينهم مستمرة دائما أخوان يعني، ولا شرب اللبن فقط؟
1: طيب
5: الأخوان الثانيين مش اللي شرب اللبن،
1: مع الأخوان الثاني إخوانه هذا اللي شرب اللبن،
5: أخوان اللي شرب اللبن بالنسبة للبنت، لكن بالنسبة للمرأة كيف أخوانه اللي عندهم؟
1: كيف
5: الرضاع يعني، رضاع أكثر من مرة.
1: الأم رضعت البنت، والبنت
5: شوف الآن الأم
1: بنتها،
5: الأم عندها ولد والبنت عندها بنت مثلا، هذه رضعت هذه وهذا رضعت هذا.
1: تمام.
5: أيوة أختها، أيوة رضعت أختها يعني.
1: طيب شوف هنا معي، ممكن تكتب هذا السؤال وتجيبه إلى البرنامج هنا
5: يا أخي. دحين أنا وأنت، أنت وأنا، تمام.
1: وقت البرنامج بيمشي، نحن ممكن نطرح السؤال الأول مفهوم،
5: السؤال الثاني هي ثنتين بنت وبنتها.
1: طيب
5: أم وبنتها يعني
1: حرمة مع بنتها،
5: بنتها متزوجة، زويت بنتها كده،
1: أيوة. يعني الأم رضعت بنت بنتها،
5: أيوة.
1: والبنت رضعت أخوها،
5: أيوة بالضبط.
1: أيوة أيوة. إيه السؤال الآن؟
5: الأولاد أخوانه يعني، أخوان البنت هذه وأخوان أولاد البنت، هل كل أمهم ترعى أمهم وأختهم في نفس الوقت؟
1: أمهم وأختهم.
5: آه.
1: طيب سؤال آخر.
5: سلامتك الله يسلمك.
1: طيب هذا سؤال في الرضاعة المشهور.
6: كان ضبط له لو يوم مكتوب أحسن،
1: لو يجيبه مكتوب أحسن.
6: لأنه كلمة زيزة كلمة تكسر. إيه سؤاله
1: هنا؟ السؤال الأول يقول رجل متزوج 5 نساء،
6: 5 يعني
1: واحدة قد ماتت. طيب. وكلهن منهن أولاد، وبعضهن رضعن أبناء ناس ثانيين ما هو من فما اللي رضعته من الناس الثانيين، فما حكم علاقته بابنها هي وابنها وابن الأخوه من الأب الزوجات الأخرى. هذا السؤال الأول.
2: إذا كان هذا السؤال أن الرجل تزوج على خمس إلا مرتبات ما هنمرة كل في عقد واحد من خذها زوجة وماتت وعقب خذها أربع ريض وأنجاب له أولاد وبعض زوجاته رضيعن أولاد ناس ثانيين ذكور ولا إناث. يجب أن نعرف أن زوجاته ذي كلهن اللبل فيهن يتبع يتبع يتبعه لأن اللبل فيهن حصل من علوق من هذا الزوج. لو كان زوج هذا زيد اسمه تزوج على مريم وعلى زينب وعلى فاطمة مقصود واحدة بعد واحدة ولا ما جمع خمس مرة إلا إلى أربعة فقط وأنجب له أولاد لزيد بقول اللبن اللي في الزوجات سبع إحباله لهن لحبلن هو اللبن اللي فيهن حقه كل من رضع من ذلك اللبن ينسب له. لهذا حتى يكون عندنا بنت من الرضاع ما لها أم بنت من الرضاع بنتك من الرضاع بلا أم. كما هذا شخص عنده أربع زوجات كل واحدة رضعت بنت هذه أربعة والثانية قتها رضع والثالثة قتها رضع ثلاث والرابع قال رضعتين خمس. هذه البنت لها أب من الرضاع زيد أبوها والأمه الرضاعة ما تحرم خمس رضعات خمس رضعات يحرمنا. إذا لها كل واحدة من زوجاته أقت رضعة اللهم واحدة أقت رضعتين صير البنت هذه بنت زيد لأنها معها خمس رضعات من لبن ينسب له إن بلحق وليه ما حدو لأن ما حد مننا قد خمس رضاعة خمس رضاعات نحرم. فهذا السؤال إذا كان عنده عدد أو زوجات وزوجات ورضيعنا أولاد ناس ثانيين مثلا عنده زينب وعنده مريم وعنده سعاد وعنده برك أربع رضيعن رضاع كامل خمس رضاعات كل واحدة منها رضعت أولاد ناس ثانيين يصير أولاد يرضعن كلهم ذكور وإناث عيال زيد أبوهم زيد فبنا فجميع أولاد زيد خوانه وكل واحد من اللي يرضع يدخل على زوجات زيد الثانيان. واحد رضع من مريم يدخل على زينب وعلى بركة وعلى سعاد لأنها زوجة أبوه زوجة أبوه من الرضاع يدخل عليه. فنقول إذا كان زوجاته رضعن أولاد ناس ثانيين ذكور ولا إناث يصيروا أبوهم هو ومن رضعت منهن خمس رضعات صير أمه فهو أبو زيد أبوه جميع قرابة زيد خواته وعماته وخالاته وجداته كل المحارم له وبناته كل محارم له أبوه
1: الكبير والصغير منه
2: كبير والصغير الرضاع ينتشر. وثم أن كل من رضعت من الزوجات الأربع خمس رضعات تصير بنته يصير هذا الرضيع ولدها يدخل على خالة على خوات أمه من الرضاع ذي خوات أمه وحبابه جداته وبناته كل لي من زاريام ولي من زينب ولي من بركة ولي من سعاد كل الخوات. وعلى كل حال إذا كان فهم المقصود من الجواب ولا عليه يكتب السؤال في ورقة ونعطيه جواب مكتوب عليه والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا على الخط الأخ عبد الله الحضري من الشحر. تفضل الأخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: في معنا سؤال يا الحبيب مشور.
1: تفضل.
7: ما حكم تجصيص القبور والبناء عليها؟
1: ما حكم تجصيصها؟
7: التجصيص على القبور.
1: طيب.
7: والبناء عليها برضو.
1: طيب. سؤال آخر. جزاك الله خير. نعود إلى السؤال الثاني حق من المتصل اللي قبله.
6: بس بيجيب يوم مكتوب وقول.
1: بيجيبه مكتوب.
6: عملنا يوم مكتوب في الرضاعة.
1: عادوا في الرضاعة الثانية. مكتوب. يجيبه مكتوب. طيب. ناخذ السؤال حق الأخ عبد الله. قال ما حكم تجصيص القبور والبناء عليها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال عن تجصيص القبور والبناء عليها هذه مسألة مهمة جدا. الميت إذا دفن تارة يدفن في أرض موقوفة تربة، وتارة يدفن في أرض مملوكة حقه بيته أرضه، وتارة يدفن في أرض الغير، لا هي تربة ولا هي مولك له، دفنه في أرض الغير. أول الدفن في أرض الغير حرام، ومالك الأرض لو طلب نقله ينقل له حتى عظام، إلا إذا بيرضى بأن يبقى الجثمان في أرضه حتى يبلى يصير تراب بأجرة. ينبغي أن يقنعه بأن يبقى جثمان الميت دفناه حرام وماثومين وعاصين من في دفنه في ملك الغير بدون إذنه، حرام عليهم. قام صاحب الأرض بغى أرضه، ينبغي إقناعه بأن يجعل القبر وحريمه يجروا عليهم فترة زمنية إلى أن يبلى بأجرة معين. فإن رضي فذاك، ما رضي قال لا شلوا ميتكم، يجيب يشلون. هذا إذا دفن في أرض الغير بغير إذنه. أما إذا بإذنه دفن ميت في أرض الغير بإذن منه برضاء ما بالغصب، لعاد يجوز ينقل أبدا حتى يبلى يصير تراب. ما دام عاد عظام أو أجزاء من الميت حرام نفشه. وكمان ننبه الحفارين للقبور في أي منطقة في أي بلد كان، لو حفر قبر وبقد عاد عظام موجودة حرام عليه يبعدها، بل عليه يرد كل شيء محله ويحفر في مكان ثاني. الحين هذا إذا كان في ملك الغير بإذنه ما عاد ينقل، يبقى غصبا عنه لأنهم دفنوه في أرضك بإذن منك برضاك. العاد يقول تبني ولا تزرع لا فوق القبر ولا حريمه، حرم للقبر غربا شرقا شمالا جنوبا، كل ما بيضر القبر من جهات الأربع حرم له، لا يزرع فيه ولا يبني فيه، بل يبقى إلى أن يبلى الميت لأنهم دفنوه في أرضك برضا منك وإذن. ننتقل إذا كان دفن في أرض موقوفة مقابر، مقابر المسلمين موقوفة مقبرة ولو بالاستضافة معروفة عندنا، هذه مقبرة موقوفة ماشي وثيقة حقه فيه، لكنها بالاستفاضة إن هذه مقبرة موقوفة للأموات. أي ميت يدفن في تلك المقبرة الموقوفة لا يجوز لأي حد، لا أولاده ولا حاكم ولا حفار ولا أي مسلم، ينبش قبره حتى يبلى يصير تراب. ومن حفر في مقبرة موقوفة وجد الميت عاد باقي ولو عظام يجب عليه يرد كل شيء محله ويحفر مكان ثاني. فإن كان حفارين لو حصل العظام يلفونها على جنب ماثومين، وكل من درابهم ماثوم كماهم، هذا منكر كبير. يجب عليه لو حفر وحصل عاد العظام يرد كل شيء محله لأنها مقبرة موقوفة على الأموات، ولا يجوز لحد يدفن فيها إلا بعد البلاء إذا صار تراب، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا صار تراب معاه له حق يتحكم يقول قبر أبوي. فعندنا مثلا في مقابر تريم 60 سنة خبال 50 و60 سنة إذا غلقت المدة حقه لا يجوز لحد يقول لا. ممنوع حد يحفر قبر أبوي. ليه؟ ملكت الأرض أنت، هذه ملكك الأرض، هذه وقف. نعم لك تمنع أحد يحفر عليه قبل البناء، لك حق. من هذا الحق لورثة الميت وأوصياه يمنعون من ينبشه قبل الأوان، له حق يعمل بناء عليه، يعمل حصاء عليه، يعمل تاريخ عليه، لاجل لا ينبش. وأما إذا ما عملش بناء عليه سنة سنتين وبتيجي المطر وبتمحي القبر، بيصير في نبش قبل أوانه، والنبش الميت قبل أوانه حرام. فإذا تعين أن حلانا نستطيع نمتنع عن نبش إلا بتاريخ ونوره وبنفهم، يصير البناء واجب. وضع تاريخ فوق القبر يقوم في الوصية، يوضع عليه شاهدة يكتب فيها اسمه تاريخ وفاته خوف النبش قبل أوانه. ما الذي يمنع نحن من الحرام من النبش قبل أوانه؟ البناء. ولو ماشي بناء عليه بينبشون. الحين الناس ما فهموا الحقيقة، هذا البناء في الأرض الموقوفة واجب إذا خيف النبش قبل أوان، واجب ما هو سنة. إذا خيف وهو مؤكد إذا ما بنوا عليه بينبشونه، إذا بقى لطين مطرة مطرتين فترة وبذوب الطين. ما الذي يحفظ حمل الوقوف الحرام؟ الحرام النبس قبل أوان متفق عليه عند العلماء كلهم حتى الشاذين، نبش الميت قبل أوان حرام. ما الذي بيمنعنا من الحرام هذا؟ البناء. فالبناء على القبر خوف النبش قبل أوانه واجب، كمان لا في أرض موقوفة لأن حق المسلمين كله. لكن بعد البناء بعض الناس يتحكم يقول أبوي ما بده حد ينبش عبر 60 سنة كما عندنا في تريمنا، بيتحكم يقول لا حد ينبش، ما لك حق. هل ملكت الأرض هذه واقف على الأموات، لك حق قبل البناء تمنع من يحفر على قبر أبوك ولا قريبك قبل البناء. أما بعد البناء لا يمكن حيتكلم. نعم في أحاديث أن الشهداء وكبار العلماء لا تأكل الأرض جسما للنبي ولا للشهيد، شهيد المعركة مع الكفار أو شهيد آخر. هذا قبور الأنبياء والمرسلين ومشاهير العلماء لا تنبش قبورهم، لأن لو نبشناها بنحصل جثامهم موجود. فلهذا لو وقعت غلطة ونبشوا قبر حصلوا جثمان، كما حصل في بعض محلات قبر يقول له أكثر من 60 سنة تجروا عليه نبشوه، لما يحفر حفر نبش القدوم حقه البزحاء وقعت في رجل الميت طلع الدم منه، طلع مغروم بلا حس. أحياء ما هم في قبورهم أحياء، هذا تكرمة للأنبياء والمرسلين والشهداء وكذلك كبار العلماء. هذا حتى في المقبرة الموقوفة لا ينبش، لا يجوز نبش، لأن هذا جسم مبالي. النبش الميت في المقبرة الموقوفة لا يجوز إلا بعد البلاء، وإذا ما بلي جسمه ما يجوز، بل حتى لو باقي الله محب. أما الدفن قام ميت دفناه في أرض حقه ملكه عند الإمام الحداد في تريم، دفن في أرض يملكها ملكه إياها تلميذه زين العابدين، فهي ملك، هذا ما لحد يصرف. أما يقول حتى يجود الورثة بعدين بعد البلاء، وإذا كان ما بين بلاء يتم يحيط. فعلى كل حال جبنا ثلاثة حالات، من توفي أرض الغير، من توفي أرض موقوفة، أو توفي ملكه. فإذا كان في ملكه هذا يبقى قبره حياة ما شاء الله، وكان عدولا من الأجساد ما تأكل التراب يبقى مخلد حيطه. وعلى كل حال نهيب بالحفارين في جميع أنحاء الدنيا، من هم موظفين في حفر القبور يجب عليهم يعلمون، لو حفروا قبل الأوان أو حفروا ما ولا عندهم علم بالقبر هذا حصلوا عظام، عاد الميت السابق لم يبلأ، عاد بقالوا آثار، يجب عليهم يردون كل شيء محله يحفرون في مكان ثاني، ولا يجوز خلي العظام على جنب، ما يجوز هذا، بل يحترم الميت إلى أن يصير تراب، ولو عظام هش نحترمها، نخلي كل شيء محله إلى أن يصير تراب. وقبل أن يصير تراب حرام على الحفارين وعلى من علم أنهم وجدوا جثمان لم يبلى وطرحوا واحد فوقه، بعد حفر مكان ثاني والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا على الخط الأخ العيدروس من تارب، تفضل.
8: عندنا سؤال يقول واحد سوى أمل ثم عليه دين، هل يقضي الأمل أم يسوي الدين؟
1: طيب سؤال آخر.
8: لا تسأل.
1: سؤاله يقول واحد عمل أمل وعليه دين، فهل يقدم الأمل ولا الدين؟
2: هذا الأمل إذا كان صيغة نذر، قال لله علي أن شف الله مريضي أنا أعمل كذا، هذا الأمل صيغة نذر لله علي، هذا يصير دين عليه كم الدين، يوفيه كأنه دين في ذمته كم الديون. وأما الأمل إن حصل كذا بعطي فلان كذا، إن حصل كذا بعطي المسجد كذا، هذه ليست صيغة نذر، هذا لا أمل فقط. فإذا عليه ديون الديون مقدمة على هذا. أما إذا كان الأمل بصيغة نذر إن شف الله مريضي فلله علي أصدق بكذا، إن حصل لي كذا كذا لله علي أعطي المسجد الفلاني كذا، هذه صيغة، هذه صيغة نذر يجب عليه وفابه. إذا حصل المعلق عليه شوف أهم من الدين. وأما إذا كان لا إن شف الله مريضي فأعطي المسجد 10,000، هذا الأمل بدون صيغة نذر. فإذا عليه دين الدين مقدم على المال، الدين مقدم على المال إذا ما فيه صيغة نذر. أما إذا قال لله علي هذه صيغة نذر، أو نذرت لله إن شف الله مريضي أعطي المسجد 10,000، هذا نذر. أما إذا كان الأمل عادي يكون ذا الدين مقدم عليه والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا سؤال يقول عنده مبلغ 100,000 يتركه للحاجة فدار عليه الحول، فهل عليه زكاة؟
2: أي مبلغ مرصود للوفاة أو الحالات الطارئة أو صندوق التوفير، يقول بعض الناس المشارة يقعد نصف منها لحالة الطوارئ، أو بعض الناس يجي مبلغ معه رصاده للموت أو رصاده أو بغاته للحج، عجاوز جم يربتن بغاته للحج، هذه المبالغ المرصودة للحج أو للموت أو حالة الطارئة عليه إذا حال عليه الحول تجيب زكاتها. مبلغ رصاده بغابه مسجد بيجي مشروع خير وعاده ما لقاه عبط عليه كم سنين وعاده ما خرج عن ملكه، عليه زكاة. أما إذا خرجوا عن ملكه لعمارة المسجد خلاص معاش. أما مرصود الحج مرصود للموت، كثير من الشياب والعجاوز يربطون مبالغ للموت، حال على الحول يجيب زكاة، أو الحال الطوارئ بقى علي صندوق توفير لأي حالة طارئة بعلاج بقى كذا المبالغ اللي حال عليها الحول يجيب زكيها والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. مرأة تسأل تقول تشتغل أو تخدم، يقولون لها كم حقش، فهل الأفضل أن تحددها أو تقول هاتوا اللي معكم؟
2: هذه العبارة تأتي من بعض من يؤدي عمل لواحد، كم اجرته؟ قال هات لي تعطيني اياه. هذا له حالتين، تاره ليعطيه اياه مقبول ولا بعده كلام ولا بيقول قصر علي، والعال بيخبر حسبه، يعني عنده قناعه باللي يعطيه اياه راضيبه جم ولا شوي. هذا قوله لي بعض الثانيه هاته، تكون عنده قناعه به، لا تتذمر ولا تتشكى ولا تقول قصر علي. أما شخص ليجيب الكلمة ذي ألا مسمك إنه بيعطونه أكثر لي له، بحيث لو ما أعطوه على ما في خطوره بيظل يهز عليهم، هذا حرام عليه. إذا كان طبعه ألا مسمك ألا فيه يعني أعطونه أكثر لي ونعطونا أقل من اللي لي، بنسفهم بعدين، بتكلم عليهم، فعل أبوهم أنت كذاب، تكذب على نفسك لو قول هات لي بعضين هات، وبعدين ما قلعت كذاب. فهذا شخص الذي لو أعطي أقل من اللي يستحقه بيكون راضي به أو بيتذمر. فالشخص من تبعه هكذا يجب عليه يحدد، قول أنا أجلت كذا، قل ما تعطيني أهت أجل حاجة كذا كذا، هذا أحسن له، وبيسلمه من الكذب، بيسلمه من الغيبة، بيسلمه من الـ من الـ من الأذية. إذا كان يعرف طبعه إنه لو لم يعطى لفي خاطره بيشوش وبيتحبر بهم وبيتكلم عليهم وبيغتابهم، هذا غلطان غلطان غلطان. يجب عليه يحدد الأجرة، يقول أجرتي كذا كذا، هو بعدين زيد من قصر قصر، لكن لو عطوا الأجرة حق. أما شخص يختلفون بعض الناس، صحيح لبطعتيني هاته وقانع به ولا بيتكلم عليك ولا بيقول قصر علي ولا شيء، هي تعتبر كلمة ذي، بعض الناس يعتبر كلمة ذي عنده قناعة 100% عن اللي تعطيه إياه فيه البرك، والعاد يجيب كم عطاه قال سداني حوية، ما يجيب كلمة لحد، أعطنا أعطنا لا لا ولا عليه. هذا الشخص يطبعه هكذا يجيب عليه يعين قلته، يقول له يا قلت كذا كذا.

0: الديم حق اللي قام قام قام حزه عطى الاسكافي عطى الدباه قال اشكمه اشكم حق الخيل حق كم قدرتك؟ قالوا همتك اللي بتجيبه هاته قل لي كم؟ قال اللي بتجيبه هاته همت قال الخيل كله لك وندرم فوق الخيل وخلى عند حنبل حنبل الخيل يجيبه دباق يجيبه لما حتى غداله الحمد لي ها قلت له همتك ذي الهمة حق الخيل كله لك قفز من فوقه ودبر خليه له والحين بعض الناس يسمقون هو شو الكلمة اللي ما يجيبونها الذي يعرف الواحد كريم بيعطيه أكثر من اللي له قل لي بصير بهاته لأنه همته كبيرة كما ما الخيل الهمة حقه الخيل كله وإن الا واحد شوفه أنه ألا عصبة ما بيجي منه ألا أقل يقولوا حقي كذا كذا شرط إذن الكلمة دي حق اللي بتجيبه هاته ما هي كل واحد له ويجيبها إلا منهم السم أكثر من اللي له أما من بغى اللي حقه بس يقول لي كذا كذا هل بغى حقه أما الكلمة دي الغالب يجيبونها من عندهم سمقة إنه بيحصل أكثر من اللي له فإذا حصل أقل يا ويل أبوه ينصفه يتكلم عليه أما أحسن من خدم وعمل يأخذ قدرته المعتادة من أخذ القدرة حسب الله بالعمل يأخذ القدرة على قدر العمل فأنا أخذ زايد حرام عليه والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم الإخوة المستمعون. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة سائلين المولى تعالى أن يختم علينا هذا الشهر الكريم بقضاء حوائجنا ورفع ما نزل بالمسلمين آمين اللهم آمين. ونيابة عنكم نتقدم بالشكر الجزيل للحبيب العلامة علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ على ما أجاد وأفاد في هذه الحلقة فجزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين. ونختم بالدعاء والفاتحة.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا ويوفقنا ما يرضي عنا وإلى حضرة النبي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيعقد مولد مساء هذا اليوم بعد صلاة المغرب مباشرة في المساجد التالية بمدينة تريم، في مسجد بن سد بحارة المحبار، ومسجد السعادة بحارة المطار، ومسجد الشيخ حسين بن عبد الله العيدروس بالسوق، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. وجد أحد الإخوان مخدر أبو بطارية عند برادة ماء بحري مسجد مولى عيديد، فمن كان له عليه التواصل مع الرقم التالي 777-058-772. وجد أحد الإخوان مخدر أبو بطارية عند برادة ماء بحري مولى عيديد، فمن كان له عليه التواصل مع الرقم التالي 777-058-772.
3: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية، صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم، متحلية بالأخلاق، معتزة بهويتها الإسلامية، وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية، جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
4: للتواصل أو الاستفسار، فرع صيئون بنين، العنوان القرن شرقي مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
3: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.
2: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-8000. 8881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل. تعلن روضة الغنة الحكومية بتريم عن بدء التسجيل وتجديد التسجيل للعام الدراسي 2026-2027، فسارع بحجز مقاعد لأولادك، فالمقاعد محدودة. مواعيد التسجيل من الساعة 8:30 صباحا حتى 11:30 صباحا. العنوان عيديد شارع الثانوية خلف ثانوية تريم للبنين بجانب مكتب التربية والتعليم. للاستفسار والتسجيل اتصل على الرقم التالي 460-411، صادر عن إدارة روضة الغنة بتريم.
5: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
6: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن محمد بن زين بن شهاب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف بدليله، الهادي إلى سبيله، الصادق في قيله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي ولدي عدنان الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأعزاء الفضلاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. وها نحن نلتقي وإياكم مجددين بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ومع موقف مشرق من مواقف الصحابة الأجلاء، ومع موقف صادق من هذه المواقف الإيمانية الصادقة التي تنبع عن إيمان وعن إرادة وعن انتماء لا نظير له ولا حد. حكايتنا اليوم مع عمير بن وهب الجمحي. عمير بن وهب الجمحي كانت له قصة مميزة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان قبل أن يدخل إلى الإسلام كان رجلا مشركا، لا شك في ذلك. في غزوة بدر نجا بنفسه وأتى هاربا إلى مكة، ولكنه ترك ابنه أسيرا عند المسلمين، فأخذ في نفسه، وكان الحقد والحسد يتغلغل في جنباته لأن ابنه قد وقع أسيرا في أيدي المسلمين، ويحاول قدر استطاعته أن يفك أسر ابنه ولكنه لم يستطع. في يوم من الأيام جاء إلى الكعبة للطواف حولها والتبرك بالأصنام التي حولها، وكان بجانب الكعبة صفوان بن أمية، فقاله صفوان بن أمية: تعال نتحدث، فإنما يمر الوقت بالأحاديث التي تدور بيننا. فجلس هو وصفوان بن أمية يتحدثان في أمور الحرب، ويتحدثان عن بدر وما حصل فيها، ويتحدثان عن ما حصل لقتلاهم وقتل زعمائهم، ما الذي حصل؟ وقال: لا خير في العيش بعدهم، قتل المسلمون كثيرا منهم ومن صناديدهم ومن كبرائهم. فقال عمير بن وهب الجمحي: إن ابني أسيرا عند المسلمين أو عند محمد، وإني لولا أني لدي ديون لم أستطع أن أقضيها، وعندي أولاد أخاف عليهم، وإلا لما ذهبت وقتلت محمدا وأتيت بابني وفككت أسره. فاستغل صفوان بن أمية هذا الكلام وقاله: لعليك، أما ديونك فسأقضيها عنك، وأما أولادك فهم أولادي طوال حياتي، فلا تخف، نفذ ما تريد ولا تخف في ذلك. والكلام بينه وبين صفوان بن أمية لا يعلم به أحد أبدا، حتى لا تدخل شبهة ولا يدخل أي شيء في هذا الاتجاه. فجهز عمير بن وهب الجمحي راحلته، وجهز سيفه، وجعل سيفه في عنقه، وذهب إلى المدينة المنورة لكي ينفذ خطته الخبيثة. فوصل إلى المدينة المنورة وجعل خيله بجانب مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مجموعة من الصحابة يجلسون بجانب المسجد ويتذاكرون في أمور الغزوات وفي أمور الحرب وما حصل فيها. فإذا بالتفاتة يسيرة من
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلا وينظر إلى عمير بن وهب فقال لمن عنده هذا عدو الله عمير بن وهب امسكوا به واذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله حتى لا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بسوء. فأخذ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بتلابيب عمير بن وهب وقال له يا عدو الله إلى أين تأتي؟ إلى أين تذهب؟ وجاء به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال عمير بن وهب الجمحي وهو يلقي التحية عم صباحا أو عم مساء، فقال له لقد أبدلنا الله تحية أفضل من تحيتك وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي تحية أهل الجنة. فقال له لا فرق بيننا وبين تحيتك، تحيتك هذه لا زالت حديثة عهد. شوف الغطرسة والكبر والغرور في هؤلاء الناس وهم مشركون. ماذا تريد؟ ما الذي أتى بك؟ قال أريد أن أفك ابني الأسير لديكم. قال له يا عمير أصدقني القول، هل أتى بك إلا هذا أم أتى بك شيء آخر؟ قال لا أتى به هذا الأمر، أريد أن أفك أسر ابني لديكم. فقال لم يكن قصدك هذا الشيء أبدا، إن لك مقصدا آخر، إنك في يوم من الأيام جلست مع صفوان ابن أمية بجانب الكعبة وقلت له إني أريد أن أقتل محمدا لولا أني لدي ديون من سيقضيها علي وعندي أولاد أخاف عليهم، فقال لك صفوان ابن أمية لا تخف على ديونك أنا سأقضيها ولا تخف على أولادك فهم أولادي وإن كان الأمر طول حياتي، هذا الذي حصل أم لا يا عمير ابن وهب؟ ذهل عمير واندهش واستغرب من هذا الكلام وقال لم يعلم بهذا الكلام أحد إلا أنا وصفوان ابن أمية فقط. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ودخل إلى الإسلام وحسن إسلامه. لا إله إلا الله، ما هذا الموقف العظيم! فتهلل المسلمون فرحا، عمير بن وهب الجمحي يدخل إلى الإسلام. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الأجلاء أحسنوا إليه وأقرئوه القرآن وفكوا أسير ابنه أو أسر ابنه. فجاء سيدنا عمر الخطاب إليه وقال له إنك كنت أبغض إلي على وجه الأرض والآن أنت أحب إلي من بعض أبنائي. انظروا إلى الإسلام وإلى حقيقة الإسلام وإلى سماحة الإسلام وإلى طهارته وإلى نقاوته وإلى صفائه. هذا هو النقاء اليوم الذي نحن بحاجة إليه. كيف نتعامل فيما بيننا بالود؟ كيف يسامح بعضنا بعضا؟ كيف نتعامل بالمحبة؟ نتعامل بالألفة؟ أنت الآن أحب إلي من بعض أبنائي. هذه المحبة التي نحن اليوم بحاجة إليها. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه هذا المبدأ العظيم. على الرغم من كل إساءاته ومن كل إيذائه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإيذاء لأصحابه الكرام، إلا أنه بدخوله إلى الإسلام انتهى كل شيء، فالإسلام يجب ما قبله. ظل فترة أو مدة زمنية طويلة عمير بن وهب الجمحي في المدينة المنورة، ولكنه بعد ذلك استأذن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليذهب إلى مكة المكرمة ويدعو أهل مكة إلى الإسلام. ومن كان ينتظره؟ ينتظره صفوان بن أمية وهو على أحر من الجمر، يريد أن يسمع الخبر، يريد أن يسمع الغرض الذي ذهب إليه
عمير بن وهب الجمحي هل تحقق أم لا، وهو قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن وصل صفوان بن أمية خبر آخر تماما لم يتوقعه، فقيل له أن عمير بن وهب الجمحي قد دخل إلى الإسلام، فاندهش واستغرب، هل من المعقول هذا الرجل يدخل إلى الإسلام؟ كل على من وجه الأرض يمكن أن يدخل إلى الإسلام إلا عمير بن وهب الجمحي الذي كان يعادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم داء كبيرا، وكان كم يحمل من الحقد الدفين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في لأجل أن ابنه قد وقع أسيرا، وكم كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي في مكة كان يؤذي أصحابه، وكان يؤذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما كان موجود في مكة، والآن يدخل الإسلام. فاستغرب كل هذا الاستغراب واندهش كل هذا الاندهاش وتعجب، ولكن بحمد الله عز وجل دخل الإسلام ورجع إلى مكة مرة أخرى لكي يدعو هؤلاء المشركين إلى دين الله سبحانه وتعالى. وفعلا رجع إلى مكة، وكم دخل كثير من أهل قريش إلى مكة بفضل الله عز وجل وبفضل دعوة عمير بن وهب الجمحي إليهم لدخولهم إلى الإسلام. لاحظ هذه القصة كم نستنبط فيها من العبر والعظات. العبرة الأولى والاستخلاص الأول حينما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصحابة الأجلاء: خذوه وفقهوه في الدين وعلموه القرآن وفكوا أسر ابنه. فقهوه في الدين، هو رجل كان حديث عهد بالإسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حريص كل الحرص ألا يدخل أحد إلى الإسلام إلا وهو يعرف ماذا يترتب عن دخوله إلى الإسلام: أمر الصلاة، أمر الزكاة، أمر الحج، أمر الصيام، كل هذه الأركان الإسلامية لا بد أن يعرفها هذا عمير بن وهب الذي دخل إلى الإسلام. فقهوا أخاكم، في هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خير يفقهه في الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليرجعوا إلى قومهم لعلهم يحذرون. من هنا التفقه في الدين من الأمور المهمة التي ينبغي علينا أن نتعلمها في أمور ديننا. كم اليوم من الناس المسلمين ربما بعضهم وصل إلى 30 وإلى 40 وربما إلى 50 وهو لا يعلم شيئا من الدين بالضرورة، ربما صلاته خطأ، ربما وضوءه خطأ، ربما المعاملات المالية التي يتعامل بها في بيعه وشرائه خطأ، وهو مسلم وقد بلغ مبلغا عظيما من السن وهو لا يعرف شيئا إلا الأمور اليسيرة في الإسلام. هذا الأمر الأول. ثم قال: وعلموه القرآن. كيف بالمسلم هذا الذي هو مسلم ولكنه لا يستطيع أن يقرأ القرآن، ربما لعدم معرفة أو ربما لإهمال أو كسل. كثير من الناس اليوم تمر عليهم الأوقات سريعة وهم في الأصل لا يقرؤون القرآن، يمر عليهم اليوم واليومان والثلاثة الأيام وهم هاجروا كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالشخص الذي يهجر القرآن ثلاثة أيام فأكثر، فلا يجوز لمسلم أن يهجر القرآن أكثر من ثلاثة أيام. لهذا كم نحن اليوم بحاجة إلى أن نأخذ الاستخلاصات والدروس والعبر من هذه المواقف العظيمة، من هذه المواقف الإسلامية. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، لاحظ
عندما دخل عمير بن وهب إلى الإسلام ماذا قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: أنت الآن أحب إلي من بعض أبنائي. لاحظوا الانتقالة السريعة. كان قبل ذلك قال له: لقد كنت أبغض إلي على وجه الأرض. وربما قالوا كنت خنزيرا أبغض إلي على منهج الأرض، وأنت الآن أحب إلي من بعض أبنائي. هذه حقيقة الإسلام، المحبة، المحبة والألفة والمودة، التي مع الأسف ربما كثير من المسلمين اليوم لا ينظرون إليها. فبالمحبة نستطيع أن نبني، بالمحبة نستطيع أن نمثل العلاقات الأسرية فيما بيننا، المحبة بين الأب وأبنائه، المحبة بين الزوج وزوجته، المحبة بين الجيران، المحبة بين الموظفين، المحبة بين المصلين داخل المسجد الواحد. هذه قيم ومبادئ نتعلمها من هذه الصفحات المشرقة التي حصلت بين الصحابة الأجلة وقت ذاك. من علمهم؟ من رباهم؟ من أدبهم؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يجوز لنا أن نقدح فيهم، ولا يجوز لنا أن نتكلم عليهم، ولا يجوز لنا أن نسبهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن علامة الإيمان محبة الأنصار، وإن علامة النفاق بغض الأنصار. كيف هذا المسلم يبغى الصحابي جليل وقد أدبه النبي ورباه النبي وعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هذا هو عمير بن وهب الجمحي رضي الله عنه وأرضاه، وهذه المواقف العظيمة التي خلدها لنا، وهذه الاستشراقات العظيمة التي يجب علينا أن نمشي عليها في حياتنا وتكون منهجا وضاء لنا في حياتنا كلها. أيها الإخوة الأجلة، نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. كونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

البصر. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

0: الله عليه.
1: التين والثآليل الجلدية. تقطع ثمرة تين وتستخدم دافئة بوضع سطحها الداخلي على مكان الخراج، ويستخدم التين كلبخة في علاج خراريج اللثة على وجه الخصوص.

0: ضلاله.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وعن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع، في ترجله وتنعله وطهوره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه.
2: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله تعالى عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. وعن عامر بن سعد قال: قال سعد: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ قال:

0: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس، يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل.
1: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن أي الإيمان الكامل، أحدكم من يدعي الإيمان والإسلام منكم، ما يحب لنفسه أي مثل الذي يحبه لنفسه من الخير. ويستفاد من الحديث الحث على ائتلاف قلوب الناس والعمل على انتظام أحوالهم، وهذا من أهم ما جاء الإسلام من أجله وسعى إليه. ويستفاد من الحديث أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين. وعن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره: سمع صوت المساحي من آخر الليل. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث أنشأ واخترع من قبل نفسه وهواه في أمرنا، في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لنا، فهو رد، مردود على فاعله لبطلانه وعدم الاعتداد به. والله أعلم.

العسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع.

كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: ورضوان نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

أكبر الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريين:

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير منك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

عند النبي صلى الله عليه وسلم. أظن لما يكونوا عند النبي هم أكتر الناس عارفين لما يبقوا عند النبي يعملوا إيه. إذن فهذه الحالة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كنا الصحاب جلوس عند النبي يطلع فين؟ في حياة النبي، على الأقل في حياة النبي، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى سيدنا النبي حاضر، يبقى إحنا وعند النبي وحضرة النبي سمعنا وطلع علينا، ننتظرين بقى رأي النبي في اللي هيحصل. إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم؟ فقلنا: جلسنا نشكر الله على ما هدانا ومن علينا بك. ده عند سيدنا الإمام النسائي كده مروي بهذا اللفظ. في رواية الإمام النسائي يقول: وما من علينا بك. حفظت اللفظ: وما من علينا بك. يعني انتم متجمعين عشان شكر لله ان ربنا هدى الوجود، سيد الوجود، انه اهدى هذا العالم هدية عظيمة هي سيدنا محمد. جلسنا نشكر الله على نعمة سيدنا محمد. وهذا الكلام كان في المسجد النبوي، ايوة. اللي عملوا كده الصحابة، ايوة. سيدنا النبي شافهم، ايوة. طب بسرعة قول للنبي قال ايه؟ صلى الله عليه. قال: أما أني ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل وأخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة، فقد قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا العلم كله يا عباد الله من غير النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف إلا أنه ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأشرق على هذا العالم نور طلعته صلى الله عليه وسلم، فما كانت من الدنيا إلا أنها استنارت بأنوار الهداية، وتغيرت خصائص الإنسانية، وتغيرت أخلاق البشرية، حتى سمت سموا وصل فيه الإنسان إلى مرتقى لم تصل إليه الملائكة. الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم تجديد لعهد الأمومة وبر الوالدين. فقد جاء صلى الله عليه وسلم والنساء تؤد، والرجل إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فجاء وقد أنزل الله على هذه العوالم سورة النساء، ووضح فيها أحكاما وآيات وسور وأنوار، حتى تتعايش المرأة في حياة هذا العالم كريمة مدللة رفيعة القدر في عين الأب. لها من الحقوق على الأب، لها من الحقوق على الزوج، لها من الحقوق على المجتمع. وقد جاء صلى الله عليه وسلم والإنسان يبيع الإنسان. تذهب إلى السوق فتجد إنسانا يقيد إنسانا بقيود يبيع فيها إنسان ويشتري مالا. هذه كانت حياة الناس يا عباد الله. وجاء إلى هذا العالم صلى الله عليه وسلم والإنسان يسجد إلى حجر، ويسجد إلى بشر، ويسجد إلى نار، ويسجد إلى شجر. فما الذي دهى العالم حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم؟ إنه نور التوحيد، إنه نور السلام، إنه نور الإسلام، إنه نور السلامة. في طلعة مولود حسن أشرق بجميل وحي إلى هذا العالم، فاستنار أخلاقا، واستنار وحيا، واستنار هداية، واستنار معرفة بالله عز وجل.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: آتي نور الإيمان بطريق إلى أحبابنا وأصدقائنا الأطفال. نقدم لكم مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: لقاء تفاعلي مباشر يحوي فقرات متنوعة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.

مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين وصحبه أجمعين. أحبتنا الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم من جديد، ومن جديد يفتح لنا ربيع الأول أبوابا من المحبة لنقترب أكثر من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونكتشف في كل مرة موقفا أو خلقا أو خلقا أو قصة تزيد قلوبنا حبا له صلى الله عليه وسلم. أنا أخوكم محمد بن علي بن صميط، ومعي في هذه الرحلة زميلاي سهل بن حسين بن سهل وسالم بن أحمد عبد.
1: أهلا بكم يا أصدقاء في مسابقة الربيع، حيث لا نكتفي بأن نسمع الحكاية بل نعيش تفاصيلها ونأخذ منها شيئا يبقي معنا بعد أن تنتهي الحلقة.
2: والأجمل من ذلك أنكم أنتم جزء من هذه الرحلة، فكونوا معنا واستمعوا جيدا، وبعد كل فقرة ستكون هناك فرصة لتشاركونا بما عرفتموه وتعلمتموه. وإذا أردتم أن تكونوا معنا على الهواء يمكنكم الاتصال والمشاركة عبر الرقم 414111، وأكرر لكم الرقم 414111. والآن خذوا مكانتكم وافتحوا آذانكم وقلوبكم، لأن رحلتنا الجديدة في مسابقة الربيع ستبدأ بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.

0: عدنا معكم أحبابنا الأطفال بعد هذا الفاصل لنبدأ بأولى فقرات حلقتنا، فقرة في رحاب الربيع.
1: أحبابنا الصغار، في حلقتنا الماضية تعرفنا على جانب جميل من طفولة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم ننتقل من طفولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شبابه لنرى كيف كان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شابا قبل أن ينزل عليه الوحي، وكيف عرفه أهل مكة شاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، وكان منذ شبابه معروفا بحسن الخلق وصدق الحديث والأمانة والعفة، حتى إن أهل مكة كانوا يثقون به ويتأمنونها على أموالهم وأماناتهم. ومن الأعمال التي عمل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شبابه رعي الغنم، وقد أخبر صلى الله عليه وآله أن الأنبياء رعوا الغنم، فكانوا في هذا العمل تدريب على الصبر والرحمة وتحمل المسؤولية. ثم عمل النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة، وخرج في رحلات تجارية مع عمه أبي طالب، وتعلم من خلالها التعامل مع الناس والبيع والشراء، وتحمل مشقة السفر. ولم يكن صلى الله عليه وسلم مثل بعض شباب مكة في عاداتهم وأخلاقهم، بل كان بعيدا عن الأمور التي لا تليق، محافظا على طهارة نفسه، حتى عرف بين قومه بلقب عظيم الصادق الأمين، وكانت أخلاقه وأمانته سببا في أن تستأمن السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها على تجارتها. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تجارة لها، ورأت منه من الصدق والأمانة وحسن التعامل ما جعلها تقدره وتحترمه. ثم شاء الله تعالى أن يتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها، فكانت زوجة كريمة ورفقة، ووقفت إلى جانبه في أصعب مراحل حياته. ومن هنا نتعلم درسا جميلا أن الأخلاق الطيبة لا تبدأ عندما يكبر الإنسان، بل نبنيها في كل يوم من أيام حياتنا. فيا أبطال الربيع، هل كنتم معنا بكل تركيز؟ الآن حان وقت المشاركة، نريد أن نسمع أصواتكم الجميلة عبر الرقم 414111، ولنكتشف معا من كان أكثر انتباها في حكاية اليوم.
0: بانتظار الاتصال الأول أحباب الأطفال، بعد أن استمعنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت شبابه، ولا نستقبل الاتصال الأول ونقول السلام عليكم. السلام عليكم، أهلا وسهلا، من معنا؟
2: مريم.
0: مريم بن محفوظ. مريم محفوظ من؟
2: مريم محفوظ
0: علوان.
2: أليوان.
0: أختنا مريم، ممكن ترفع صوتك؟ مريم بنت محفوظ أليوان، صح؟
2: نعم.
0: من أي منطقة أختنا مريم؟
2: من عديد القبلية.
0: من عديد القبلية. طيب أختنا مريم، إيش مشاركتك لهذا اليوم؟ أعود
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت

0: صدق الله العظيم. أختنا مريم، كم عمرك؟
1: 7
0: سنين. تدرسين في إيش من مدرسة؟
1: روضة قرة العين.
0: طيب أختنا مريم، سؤالك يقول: بماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى أعماله في شبابه؟ يعني النبي في وقت الشباب إيش يعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بأعمال في وقت شبابه، إيش هذه الأعمال؟ سؤالك يقول: ماذا كان النبي يعمل في وقت شبابه؟
1: براعي
0: الأغنام وش عاده؟ أختنا مريم،
1: بالتجارة.
0: راعي الأغنام والتجارة، صح؟
1: التجارة أكثر من خدي.
0: راعي الأغنام والتجارة، متأكدة؟ متأكدة أختنا مريم؟
1: نعم،
0: إجابة صحيحة من أختنا مريم، وإن شاء الله تدخل معنا السحب في نهاية هذه الحلقة. بانتظار الاتصال الثاني.

0: الاتصال الثاني، تفضل اخي سالم.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا، من معنا؟
2: عمار بن مراد بن صالح البحبوح.
1: عمار بن صالح البحبوح.
0: عمار مراد صالح البحبوح، صح؟
2: نعم.
1: من وين اخينا عمار؟
2: من حارة الروضة.
1: تدرس في ايش مدرس اخينا عمار؟
2: دار المصطفى.
1: سؤالك معك مشاركة.
2: نعم
1: تفضل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أخينا عمار، سؤالك يقول: ما اللقب الذي اشتهر به النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل مكة؟
2: النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر بلقب قبل البعثة، ايش من لقب هذا؟
0: اعود السؤال.
2: اهل قريش كانوا يلقبون النبي بلقب، ايش هذا اللقب؟
0: عيد السؤال.
2: عود السؤال. ايش يقولونه؟
0: عيد
2: الصلاة. أهل قريش إيش كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام؟ أخي عمار، صادق
0: الأمين.
2: صادق الأمين، متأكد؟
0: نعم.
1: إجابة صحيحة من أخينا عمار.
3: إجابة صحيحة من أخينا عمار، وإن شاء الله يدخل معنا السحب في نهاية هذه الحلقة. الاتصال الثالث، بعد ذلك نكمل فقراتنا وننتقل إلى فقرة خلقه القرآن بعد هذا الاتصال. السؤال الثالث، تفضل يا سهل.
4: أهلا وسهلا، من معك؟
0: فاطمة رشيد صالح عيسى بعيس.
4: من؟
0: فاطمة رشيد صالح عيسى بعيس.
4: أختنا فاطمة، من أي منطقة؟
0: من منطقة المطاء.
4: تدرسين ولا إيش؟
0: نعم.
4: فتحة المدرسة حقكم؟
0: عيد الملاحد.
4: معك مشارف؟
0: نعم.
4: أختنا فاطمة.
0: طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
4: صدق الله العظيم. أختنا فاطمة، سؤالك يقول: من التي استأمنت على النبي صلى الله عليه وسلم على تجارتها ثم تزوجها؟ من التي استأمنت على النبي صلى الله عليه وسلم على تجارتها؟
0: سيدتنا خديجة بنت خويلد.
4: تأكد؟
0: نعم.
4: إجابة صحيحة، إن شاء الله تدخلي معنا السحب في نهاية هذه الحلقة.
3: أحباب الأطفال، ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية، فقرة خلقه القرآن.
1: أحبابنا الصغار، هل تحبون أن يمازحكم الكبار؟ وهل تفرحون عندما يبتسم لكم أحدهم أو يقول لكم كلمة تجعلكم تضحكون؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب الأطفال، وكان يلاطفهم ويمازحهم ويعاملهم بمحبة واهتمام، ولم يكن يرى أن ملاطفة الأطفال أمر صغير. ومن أجمل مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال أنه كان يمازح طفلا صغيرا اسمه أبو عمير، وكان لهذا الطفل طائر صغير يلعب به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه يقول له ممازحا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر صغير كان يلعب به أبو عمير. تخيلوا يا أصدقاء، النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته العظيمة كان يجلس مع الأطفال ويتحدث معهم ويدخل السرور إلى قلوبهم، ويعرف أسماءهم وما يحبونه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالأطفال سلم عليهم ولم يكن يتجاهلهم أو يمر بجانبهم دون اهتمام. وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الطفل يحتاج إلى كلمة طيبة والابتسامة والاهتمام، وأن المزاح الجميل يمكن أن يكون وسيلة لنشر المحبة وإدخال الفرح إلى القلوب. وهنا نتعلم درسا جميلا، يمكننا أن نضحك ونمازح أصحابنا وإخوتنا، لكن من غير كذب ولا سخرية ولا كلمات تؤذي مشاعر الآخرين. والآن حان وقت مشاركاتكم، لننتظر إجاباتكم واتصالاتكم الجميلة على الرقم 414111، ولنرى من كان منتبها معنا وعرف كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال.
3: استقبل الآن الاتصال الرابع. السلام عليكم. السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
3: أهلا وسهلا، من معنا؟
5: رسول عبدالله حيد وفري.
3: من؟
5: رسول عبدالله حيد وفري.
3: بتول بن عبدالله بريك.
5: نعم.
3: أختنا بتول، ممكن تخفضي صوت الراديو وتسمعينا من الهاتف؟ من أي منطقة أختنا بتول؟
5: هاي.
3: من فين؟
5: كوش.
3: من أي منطقة؟
5: بلح.
3: من أي منطقة؟ من إيش؟ من حارة؟ من إيش؟ من مدينة؟ من إيش؟
4: المسجد اللي قريب من حكم الدار.
3: مسجد سهل. طيب أختنا نعم. بتول تعرفين تنشدين؟
5: نعم.
3: كيف بانش تنشدين؟
5: صلى الله عليه وسلم.
3: ما شاء الله تبارك الله، صوتك جميل. أختنا بتول، سمعت القصة التي جابها أخي سالم؟
5: نعم.
3: إيش من قصة؟
5: حق داري وهو صل عليه.
3: إيش؟
5: يوز مع الأطفال.
3: النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع الأطفال.
5: نعم.
3: من هو الطفل التي ذكرناه في القصة؟
5: عمير.
3: الذي ذكرناه في القصة؟
5: عمير.
3: من عمير؟ أبو عمير صح؟
5: أبو عمير.
3: سؤالك، ما اسم الطفل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم له موقف جميل معه؟ قلتي أبو عمير، إجابة صحيحة من أختنا بتول، وإن شاء الله تدخلي معنا السحب في نهاية هذه الحلقة.
5: جزاك الله خير.
3: أنت كذلك. بانتظار الاتصال الخامس.

0: من منطقة ترين.
1: من إيش من منطقة في ترين؟
0: من عديد. عديد
1: فين؟ عديد
2: لا
0: مسجد البر.
1: مسجد البر.
3: طيب معك مشاركة تقدمها اليوم من صوت الإذاعة والاستديو؟ معك مشاركة؟
0: لا
1: ضروري تجيب لنا المشاركة.
0: الو
1: ضروري بغينا مشاركة
2: حتى قران ولا هديه. سمعت نشيد؟
0: نشيد خلاص قران.
1: يلا تفضل جبنا قران.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
3: صدق الله العظيم. أخينا إبراهيم سؤالك يقول ماذا كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ممازح؟
1: ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو عمير لما ضاع الطائر عليه؟ إيش قال النبي؟
0: يا عمير.
1: يا أبا عمير.
0: ماذا يقول؟
1: يا أبا عمير ما فعل؟
0: ماذا فعل نغير؟
1: نغير. يا أبا عمير ما فعل نغير؟ تأكد.
0: نعم.
3: إجابة صحيحة من أخينا إبراهيم. إن شاء الله تدخل السحمة.
1: بانتظار الاتصال الأخير في هذه الحلقة. بعد ذلك نكمل فقرة نجوم الربيع ونختار بعد ذلك الفائز معنا ونختم الحلقة. الاتصال الأخير تفضل أخي سهل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: أهلا وسهلا. من معك؟
0: خديجة صالح حسام مول الدويلة.
2: أختنا خديجة من أي منطقة؟
0: أه؟
2: من أي منطقة؟
0: أتقول؟
2: من وين؟ من أي منطقة؟
0: من رحب. من البدور. من البدور.
1: أختنا سمعينا مشاركة.
0: أتقول؟
1: بغينا مشاركة.
0: محمد نبي.

0: ما شاء الله تبارك الله، صوتك جميل.
1: سؤالك يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكذب عندما يمازح أحد؟
2: لا.
1: متأكد؟
2: نعم.
1: إجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخلي معنا السحب في نهاية هذه الحلقة.
0: أشكركم أحباب الأطفال على اتصالاتكم ومشاركاتكم، والآن ننتقل إلى فقرتنا الثالثة، فقرة نجوم الربيع. أحباب النجوم، ما زلنا نفتح معكم صفحات السيرة العطرة. في كل صفحة نلتقي بشخصية كان لها مكان عظيم في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، واليوم سنقترب من بيت النبوة ونتعرف على نساء كريمات عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا له زوجات صالحات، سماهن الله تعالى أمهات المؤمنين. من أشهرهن وأولاهن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقد كانت امرأة كريمة عاقلة عرفت بحسن الخلق، وكانت أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه ووقفت إلى جانبه وساندته في بداية دعوته، فكان يحبها ويذكر فضلها ومواقفها. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من أمهات المؤمنين، ومنهن السيدة عائشة رضي الله عنها التي كانت ذكية قوية الحفظ، وتعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا حتى أصبحت من كبار العلماء، ونقلت للمسلمين أحاديث كثيرة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وعبادته. ومن أمهات المؤمنين أيضا السيدة حفصة بنت سيدنا عمر رضي الله عنها، وكانت معروفة بالعبادة والحرص على القرآن الكريم. ومنهن أيضا السيدة أم سلمة رضي الله عنها، وكانت صاحبة عقل وحكمة. ومن المواقف الجميلة أنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم برأي نافع في إحدى المواقف، فكان في رأيها خير للمسلمين. وهكذا يا أصدقائنا، لم تكن أمهات المؤمنين مجرد زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كنا نساء صالحات عشنا معه وتعلمنا منه ونقلنا للأمة كثيرا من سنته وهديه. وقد قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهن أمهات المؤمنين، ونحن نحبهن ونحترمهن ونترضى عنهن. ومن قصتهن نتعلم يا أبطال الربيع أن المرأة المسلمة تستطيع أن تكون صاحبة علم وحكم وموقف عظيم، وأن خدمة الدين ونشر الخير مسؤولية يشترك فيها الجميع. لان أحباب الأطفال، نختار الفائز معنا في هذه الحلقة. الفائز معنا في هذه الحلقة، الفائز الأول، الفائز الأول أخينا عمار بن مراد البحبوح. عمار بن مراد البحبوح، تفضل أخي سالم، اختار أحد الأوراق.
3: الفائز الثاني فاطمة رشيد بعيسى.
0: فاطمة بن رشيد بعيسى. الفائز الثالث.
1: الفائز الثالث إبراهيم محمد الخطيب.
0: إبراهيم بن محمد الخطيب. كما في الحلقة الماضية شارك معنا أخينا حامد بن حسين بن حمود وفاز، نرجو منه التواصل معنا على رقم الإذاعة 414-111. أحباب الأطفال، ما أسرع ما أمضى وقتنا، وهكذا نصل معكم إلى نهاية رحلتنا الجديدة في مسابقة الربيع. اليوم كبرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، فتعرفنا على شبابه قبل البعثة وكيف عرف بين أهل مكة بالصدق والأمانة، ثم رأينا جانبا جميلا من رحمته ولطفه، وتعلمنا كيف كان يمازح الأطفال ويدخل السرور إلى قلوبهم. ثم دخلنا إلى بيت النبوة، تعرفنا على عدد من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، أولئك النساء الكريمات اللاتي عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا منه ونقلنا للأمة من سيرته وهديه الكثير. ويا أصدقائنا، ليست السيرة النبوية حكايات نسمعها ثم ننساها، بل هي دروس نأخذ معناها. فإذا عرفنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم فلنكن صادقين، وإذا رأينا رحمته بالأطفال فلنكن رحماء. وإذا تعلمنا من أمهات المؤمنين فلنحب العلم والخير وننشره لمن حولنا. نشكركم لأنكم كنتم معنا في هذه الرحلة، ونلتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة من مسابقة الربيع مع قصة جديدة وشخصية جديدة ودرس جديد من حياة خير البشر صلى الله عليه وسلم. حتى نلتقي، ابقوا دائما قريبين من الخير، واجعلوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر في أخلاقكم وأفعالكم. دمتم بخير وسعادة، وحفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة الربيع بسيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: تفاعلي مباشر يحوي فقرات متنوعة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.

مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن سمير.

بسم الله الرحمن الرحيم. مولد النبي عليه الصلاة والسلام هو مولد الرجل الكامل الذي لا تطرق بابا من أبواب الحياة إلا وتجد النبي قدامك. لو جيت على رب أسرة النبي قدوتك، لو جيت على قائد لشعب النبي قدوتك، لو جيت على فقير النبي قدوتك، لو جيت على كاف الأيتام النبي قدوتك، لو جيت على الشجاعة النبي قدوتك، لو جيت على الكرم والعطاء النبي قدوتك. ما فيش باب من أبواب الحياة بتطرق إلا والنبي بيفتح. لكن العبرة مش بالحب العاطفي وبس، العبرة تعمل زي النبي، تدور على باب من أبواب الحياة بيستهويك. وشوف النبي شو عمل، عمل ورا النبي عليه الصلاة والسلام. أمتنا اليوم ضايعة، أمتنا اليوم ما فيش قدوة، ما فيش قدامها أسوة، ما فيش قدامها حدا نقول بدنا نعمل زيه. هو ظل شخص وحيد، النبي عليه الصلاة والسلام، وقاعدين بيبعدوا لك النبي، بيبعدوا بالنبي، بيبعدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. اليوم انت بحاجة يكون قدامك نموذج تتبعه. كل بني آدم بهوى الكمال، كل بني آدم بحب الكمال يكون موجود فيه، وإذا ما لقى الكمال بداخله بيبحث عنه في شخص. مش راح تلاقي الكمال إلا في النبي عليه الصلاة والسلام. مش راح تلاقي الكمال ولا الجمال ولا القدوة ولا الرحمة إلا بشخص النبي عليه الصلاة والسلام. يوم بتلاقيه واقف قدام الجيش، ويوم بتلاقيه مركب أولاد بنته على كتفه ويقول لهم نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما، ويوم بتلاقيه قاعد بصف بالجنود وبناجي ربه وبيقول له يا رب انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد في الأرض، وبالليل بتلاقيه بيعيط ببكي من النبي. خلطة النبي عجيبة. يوم بتلاقيه الرجل اللي قاعد ينفق وينفق ويعطي ويعطي ويعطي، ويوم بتلاقيه مش لاقي أكل، عاش عيشة الغنى وكان قدوة، وعاش عيشة الفقر وكان قدوة، عاش عيشة المسكنة وكان قدوة، وعاش عيشة القيادة وكان قدوة. تدخل على بيته فتلاقيه قدوة اللي بينه وبين زوجته، يزعل وبيغضب وبيفرح وبيبكي وبيحنحن، لكن دائما قدوة. لكن عشان تفهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي رزق من الله عز وجل، رزق من الله، لكن هالرزقة بتنزل على قدر ما في قلبك من بياض. قديش في بقلبك صفاء، قديش بنزل عليك من حب النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما زادت رقعة البياض في قلبك، كل ما حب النبي نزل أكثر. عشان هيك أبو لهب شاف النبي، وأبو بكر شاف النبي، لكن لو اطلعت على كل أبو أشكال أبو لهب ما فيش بقلوبهم بياض، فما حبوش النبي ولا آمنوا مع أنهم شافوه. ولو اطلعت على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي راح تلاقي قلوبهم بيضاء فأحبوا النبي. فأنت لو عارف، لو بدك تعرف قديش في قلبك بياض، اسأل حالك سؤال: يا ترى قديش بحب النبي؟ يا ترى قديش النبي قريب على قلبي؟ يا ترى هو اشتاق لي فأنا اشتقت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يا ترى لو كان النبي اليوم موجود وطلب مني طلب، راح أقول له أمرك ولا راح أقول له مهو الظرف؟ لو النبي اليوم بعث فينا من جديد وأمرك بأمر، راح تقول له يا رسول الله مهو البيئة؟ مهو صحابي؟ مهو صحباتي يا رسول الله اللي حوالي؟ مهو يا رسول الله الشركة ومدير الشركة والأعمال؟ راح تقول له هيك ولا راح تقول له أمرك يا رسول الله؟ ما أنت لما بتقرأ عن قصص النبي تقول يا سلام عليكم يا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، امضي فوالله لا يتأخر منا رجل، بصير تقول يا ريتني معهم. طيب ما هيك فيها، ما هيك فيها. هو لو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك كون نظيف وكون أمين وكون مؤدب وأحب للناس وخلي قلبك أبيض وخلي لسانك طاهر وخلي إيدك طاهرة، راح تقول يا رسول الله هو المجتمع شو أعمل؟ هيك راح تقول له ولا راح تقول له حاضر يا رسول الله؟ اليوم اسأل نفسك أسئلة وخلي جوابك حاضر يا رسول الله. ويا ريت إنه في مولد النبي وفي عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام نخلي شعارنا حاضر يا رسول.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سالم بن كرامة بن عبيد صبيح، والجنازة الساعة 4:30 عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم قبلي نجدي جامع الإيمان بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سالم بن كرامة بن عبيد صبيح، والجنازة الساعة 4:30 عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم قبلي نجدي جامع الإيمان بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية، ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيعقد مولد مساء هذا اليوم بعد صلاة المغرب مباشرة في المساجد التالية بمدينة تريم: في مسجد بن سد بحارة المحبار، ومسجد السعادة بحارة المطار، ومسجد الشيخ حسين بن عبد الله العيدروس بالسوق. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. وجد أحد الإخوان مخدر أبو بطارية عند برادة ماء بحري مسجد مولى عيديد، فمن كان له عليه التواصل مع الرقم التالي: 777-058-772. وجد أحد الإخوان مخدر أبو بطارية عند برادة ماء بحري مولى عيديد، فمن كان له عليه التواصل مع الرقم التالي: 777-058-772.

هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد، ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338 أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

0: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم متخلية بالأخلاق معتزة بهويتها الإسلامية وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
1: للتواصل أو الاستفسار فرع صيئون بنين، العنوان القرن شرقي مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
0: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.
2: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل. تعلن روضة الغنة الحكومية بتريم عن بدء التسجيل وتجديد التسجيل للعام الدراسي 2026-2027، فسارع بحجز مقاعد لأولادك، فالمقاعد محدودة. مواعيد التسجيل من الساعة 8:30 صباحا حتى 11:30 صباحا. العنوان عيديد، شارع الثانوية، خلف ثانوية تريم للبنين، بجانب مكتب التربية والتعليم. للاستفسار والتسجيل اتصل على الرقم التالي 460-411، صادر عن إدارة روضة الغنة بتريم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى كلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، ثم تستمعون إلى محاضرة الحبيب المربي عمر بن محمد بن حفيظ ضمن إرشادات السلوك مساء كل ليلة جمعة، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا وافيا نعمه كاف مزيده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمد لله على ما وفق وعلى ما يسر من عقد هذه الدوره التعليميه المباركه التي عقدت في هذه الدار المنسوبة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، دار المصطفى، وأنعم بهذه النسبة العظيمة الكريمة الشريفة، وأنعم بمن يستشعر هذا المعنى، وخصوصا ممن حضر من طلاب الدورة بارك الله فيهم، ويرجعون بعد ذلك إلى مناطقهم وهم يحملون شعلة الاتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام وشعلة التعلق بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وشعلة الاهتداء به عليه الصلاة والسلام، من حين يصبح الإنسان إلى حين يمسي يأخذ من سنن المصطفى ما يداوم عليه ويثبت عليه، فيكون له في ذلك الخيرات الكبيرة. يروي سيدنا أبي هريرة في حديثه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة وصايا. جميل أن كل واحد منا عندما يرجع إلى مكانه وإلى منطقته يحافظ على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الوصايا الثلاث تدور حول الصلاة. فخيرات الصلاة كبيرة وخيرات الصلاة عظيمة. إسباغ الوضوء على المكاره، لماذا يتوضأ الإنسان؟ حتى يقابل الحق سبحانه وتعالى، حتى يصلي، حتى يخاطب الله سبحانه وتعالى، حتى يقرأ القرآن، حتى يقوم بهذه العبادة العظيمة التي هي أعظم أركان الإسلام، الصلاة، ويخاطب ربه سبحانه وتعالى. إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، أماكن الصلاة، أماكن التي يسجد فيها لله سبحانه وتعالى ويصلى فيها لله تعالى، كثرة خطاك إليه تغفر ذنوبك وتستر عيوبك وترفع درجاتك وتظلك تحت ظل العرش، ورجل قلبه معلق بالمسجد أو بالمساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. والإنسان في صلاة، ما انتظر الصلاة، يكون الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة. إذا انتظرت الصلاة فأنت في صلاة، وبعد الصلاة وأنت في مكانك بعد الصلاة تدعو الله سبحانه وتعالى وتأتي بالوارد من التسبيح والتحميد والتكبير وآية الكرسي وغير ذلك، والملائكة تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. تدعو لك الملائكة ما دمت في مصلاك الذي صليت فيه. وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعطيك معنى في فهم معنى قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون. الذين هم على صلاتهم دائمون، هؤلاء الذين ينتظرون الصلوات دائما في صلاة، لأن الإنسان في صلاة كما ذكرنا ما انتظر الصلاة، وذلك الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم الرباط. كررها في الحديث مرتين كما جاء في الرواية، مرتين. يذكر الإمام ابن كثير في تفسيره في تفسير قوله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، قال: قيل أن المعنى الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه، عملا من أعمال الخير وفقك الله له، فهذا إن شاء الله أن الله تعالى خبأ رضاه لك في هذه العبادة وفي هذه الطاعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في سيرته: إذا عمل عملا أثبته، وفي الرواية الأخرى: إذا عمل عملا داوم عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذا، أو في الرواية الأخرى: حب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه. فنوصي أنفسنا والحاضرين وطلاب الدورة خصوصا بالمداومة. ما سمعته هنا ما حافظت عليه، حافظت على أذكار الصباح وأذكار المساء، على صلاة الجماعة، على السنن الرواتب، على الوتر، على الضحى، على الأخلاق الحسنة، عليك أن تحفظ في ذلك وتداوم على ذلك ما يوفقك الله له، فيكون لك خير كبير في المداومة والثبات على ما سمعته وعلى ما تقوم به وعلى ما تعمله، فيكون تترجع عليك خيراته. وما يبذر في هذه الدورة في هذه الدورات التعليمية إنما هي بذور تبذر في قلوب الطلاب، فتكون هذه البذرة تسقى بالإيمان بالعمل الصالح، فينتج من ذلك خيرات كبيرة، ويترسخ في قلوب الطلاب من معاني الإيمان ما يحفظهم إن شاء الله، ويكون لهم حرز، ويكون لهم حصن، ويكون لهم وقاية، ويكون لهم تحصين وتطعيم. يحرص الناس على تطعيم أولادهم وحفظا لهم على صحة، حفاظا لهم على صحتهم، وأيضا حفظ الدين. هذا مهم، أن تطعم أولادك بالتعلق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وبسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وآداب المصطفى، فتكون لهم حفظ من الانحراف، من الأفكار الضالة، الأفكار الزائغة. إذا ابنك سافر شرق أو غرب، ما يزل مع من يزل ولا يضيع مع من يضيع، يكون ما بذر له من بذور طيبة في قلبه في أمثال هذه الدورات حفظ له وحصن له وحماية له إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا الشهر المبارك أن يبارك لنا في ذكرى ميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام، ويبارك لنا في مجالس الخير وفي مجالس العلم ومجالس الهدى ومجالس النور، ويثبتنا عليها ويجعلنا دائما معها ودائما في القيام بما يسره الله من خدمتها بدعوة صالحة بكلمة طيبة. وفقنا الله وإياكم كل خير، واجعلنا من أهل الخير، والحمد لله رب العالمين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الدنيا على مدة قصيرة. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وأعمارهم مختلفة، منهم وصل إلى 1000 سنة، ومنهم لا يصل 100 سنة. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي ما بين 60 أو 70 سنة، فهذا الدليل أن أعمارنا قصيرة. وفي هذا القصير الله سبحانه وتعالى حذرنا بالوقت والفجر والضحى والنهار والعصر والليل. والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، إن مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وترك، ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. وهذه الحياة القصيرة فيه مقصود عظيم، ليس عبس. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء من نبينا آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأجل يفهم الناس مقصود حياتهم، حتى لا يكون الناس مثل البهائم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ولكن الله سبحانه وتعالى خلقنا بالمقصود: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت عليك برزقي فلا تتعب. وهذا مقصد عظيم. ولهذا المقصود الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين، ومنهم من قتل، ومنهم من جرح، ومنهم من أوذي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في سبيل الله، لقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد. فبكى بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء رضي الله عنها لما رأى أبوها، لقد شحب وجهك وحلولقت ثيابك، لا تبكي يا بنتي، إن الله تعالى قد بعث أباك على أمر عظيم، لا يبقى على ظهر الأرض مدر ولا وبر إلا أدخله الله بعز العزيز أو بذل الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يتجول على الناس. لما نزل سورة يا أيها المدثر قم فأنذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا راحة بعد اليوم. يتجول النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوالي الأحزان دائم الفكر، حتى لا ينام كثير ولا يأكل كثير. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأى يصلي جالسا، فسأل عمر رضي الله عنه رأيت تصلي جالسا فما أصابك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابني الجوع يا عمر. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لا تبكي، فإن شدة الحساب يوم القيامة لن تصيب الجائع إذا تسبه في الدار الدنيا. فهذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حتى لا يقف في الدعوة، يستمر في الدعوة. جاء قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن كان تريد بك الباء فنزوجك عشرة، إن تريد مالا نجعلك أغنى قريش رجلا، إن تريد ملكا نجعلك مالكا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو وضعت الشمس في يميني والقمر على يساري والله ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أهلك في طلبه. هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته أكثر من محبة الأم لولدها، لأن كثير من الأمهات يحب أولادها ويفكر في نجاة الدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يفكر نجاة الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة بأم عينه، ورأى النار بأم عينه، ورأى عذاب القبر. والله إني رأيت الجنة ولم أرى الخير مثل الجنة، وإني رأيت النار ولم أرى أشار مثل النار. فتجول النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا لأجل محبته للأمة. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث ومقرم لإيصال فكر النبي وهم النبي وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأسأل الله أن يؤتينا يستقيمنا في التعليم وتعلم ونبلغ ما وجدنا من العلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومصطفى ربنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بالله يا مستمسكين بهديه صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من قيل فيه وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوا على من قيل فيه فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، محبكم من أرخبيل سقطرى ياسر الشيخ باكريت العقيلي من جزيرة سقطرى، أقبلت أنا ومجموعة من طلبة العلم من الأرخبيل إلى هذه الدورة الثانية والثلاثين. جئنا إلى هنا وقمت هذا المقام ورقيت هذا المرقى، وما كان لي أن أقوم على هذا المقام وأن أجلس هذا المجلس وأن أرقى هذا المرقى لولا طلب شيخنا الحبيب حفظه الله ونفع به. لولا طلبه ما كان لي أن أقف هنا. معشر الكرام، جئت أنا ومجموعة من طلبة العلم من جزيرة سقطرى، من تلك الجزيرة الساحرة، من هناك حيث جمال الطبيعة وروعة الناس. جئنا إلى هنا، أقبلنا من هناك حيث منبع الحب ومورد الود. أقبلنا من هناك حيث الجمال يعانق بعضه. أقبلنا إلى هنا نسابق الريح. جئنا إلى هنا لأجل أن نطلب العلم، بغية طلب العلم، لأننا نعرف وندرك أهمية طالب العلم عند الله سبحانه وتعالى، ولأن الملائكة تضع أجنحتها على طالب العلم رضا بما يصنع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة كما في مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأنا هنا لست في مقام وعظ ولا في مقام نصح، فأنا أقصر من أن أنصح هؤلاء الحضور وهذا الجمع المبارك، ولكنني هنا في مقام تذكير. معشر الكرام، أقبلنا إلى تريم، وفدنا إلى تريم، تلك البلدة الغناء الجميلة بأهلها، الجميلة بذويها، الجميلة بمن فيها، الجميلة بما فيها. أقبلنا من سقطرى إلى تريم، وجئنا إلى هنا إلى أروقة هذا المكان لنطلب العلم ولننهل من مورد العلم ومنبعه. وصلنا هنا، ومما ألفتنا أننا وجدنا أصحاب هذا المكان المبارك على أخلاق حسنة، وجدناهم على معاملات راقية، وجدناهم على هذه الأخلاق المحمدية التي وجدناهم عليها، وجدناهم على سلوك حسن، وجدناهم على أسلوب مرن، وجدناهم بهذه الأخلاق المحمدية التي رأيناهم عليها. يا أهل هذا المكان، أنا أغبطكم والله، أغبطكم على أخلاقكم، وأغبطكم على معاملاتكم الطيبة، وأغبطكم على ما أنتم عليه من الفضل. أنتم تجالسون مشايخ، شيخنا الحبيب، تجالسون دعاة، تجالسون فقهاء، تجالسون من هم أهل الخير والصلاح كما نحسبهم. جئنا إلى هنا مقبلين بقلوبنا وبأجسادنا، تعلمنا

0: تيسر أن نتعلم، وأخذنا ما تيسر أن نأخذ، وتلقينا ما تيسر أن نتلقى، ونهلنا ما تيسر أن ننهل، وقرأنا على مشايخ أجلاء وعلى دعاة فضلاء، وأخذنا منهم ما تيسر. وفي الختام، ولا أود أن أطيل عليكم، يجب أن أوجه شكري وامتناني لشيخنا الحبيب نفع الله به وحفظه الله، والشكر أيضا موصول للسيد رعد الحامد على حسن الاستضافة وحسن الإكرام، والشكر موصول أيضا إلى الشيخ طلال نفع الله به على حسن هذا الإكرام وحفاوة هذا الترحيب الذي لقيناه منه، والشكر أيضا موصول إلى مشايخنا جميعا وأجلائنا، وإلى من سعى وعمل، وإلى الأيدي المجهولة التي تعمل بصمت في إجراء هذه التسهيلات في خدمتنا. الشكر لهم جميعا، الشكر للشيخ عبد الله شعوة، والشكر أيضا للأخ مختار إسحاق نفع الله به على هذه الاستضافة وحسن هذا الاستقبال. الشكر لهم جميعا، الشكر لكم أيها الحاضرون وأيها السامعون على حسن الاستماع وحسن الإنصات. وأخيرا، أتمنى من شيخنا الحبيب أن يدعو لنا بدعواته المباركات، وأن يشملنا جميعا بظهر الغيب بدعائه. أتمنى منه أن يشملنا بظهر الغيب بدعائه، حفظه الله ونفع به ونفع بكم وبالسامعين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول كريم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Amin from France. I am 42 years old and I convert about 22-23 years ago.
2: اسمي أمين وأنا من فرنسا، عمري 42 سنة، وأنا أسلمت قبل 22 أو 23 سنة.
1: My town in France is nicknamed the town of converts and my mosque is the mosque of converts.
2: مدينتي في فرنسا تلقب بمدينة المهتدون أي الذين أسلموا، ومسجدي يلقب بمسجد المهتدون أي الذين دخلوا الإسلام.
1: The Dawat effort has a long story and is very strong. Alhamdulillah.
2: جهد الدعوة في بلادنا قوي جدا وله تاريخ قديم عندنا والحمد لله.
1: At secondary school I spent a lot of time with Muslim brothers from my neighborhood, from Morocco, Algerian, Tunisian.
2: وأنا في المرحلة الثانوية كنت أقضي الأوقات مع بعض الإخوان من المسلمين، كانوا في الحي الذي أسكن فيه، بعضهم من المغرب العربي، بعضهم من الجزائر، وبعضهم من تونس.
1: We had hang out together between break time.
2: كنا نقضي الأوقات بعضنا البعض ما بين الزوال إلى الساعة الثانية تقريبا.
1: What shot? They started telling me about the greatness of Allah. Allah created the sun, a ball of fire that burns without oxygen. Allah created this, that.
2: وكنا ندردش، فكانوا يكلموني عن عظمة الله سبحانه وتعالى، أنه خلق الشمس هذه الكتلة التي تحترق من غير أكسجين، وأنه سبحانه خلق كذا وخلق كذا.
1: I would say okay, but there was did not really move me.
2: فكنت أقول لهم تمام، لكن كلامهم ما حرك في شيء.
1: But their efforts to find arguments and evidence made an impression on me.
2: لكن جهدهم في البحث عن الحجج والأدلة ليقنعونني، هذا الذي ترك في أثر.
1: Eventually they had enough of me and one of them said, come to the mosque with us and see for yourself. I said okay.
2: في النهاية تعبوا مني وملوا مني، فأحدهم قال تعال معنا إلى المسجد لترى بنفسك، فقلت تمام.
1: Friday evening at my mosque was the time of the Jola visit Muslims.

0: الأعلى في الطابق الأعلى كانت مصلى صغير.
1: About 15-30 brothers were sitting on the floor listening to another man who was also sitting on the floor.
0: تقريبا 15 شاب كلهم جالسون في الأرض ينصتون لأحد المتكلمين كذلك كان جالسا في الأرض.
1: Everyone was smiling, radiant. Young people, old people, North African, Turkish, French, Portuguese, Italian, Polish, كله all mixed together.
0: والكل كان جالس مشرق الوجه متبسم من مناطق شتى كبيرهم صغيرهم بعضهم من فرنسا بعضهم من البرتغال بعضهم من تركيا والكل جالس مع بعض.
1: I sat down and listened. Sweet words, but above all a warm atmosphere.
0: جلست وأنصت وكان الكلام حالي لكن فوق ذلك كانت البيئة دافئة وجميلة.
1: Sheikh Abdul Karim, the mosque Qudama, spoke to me in private and said, I'm in the evening when you are alone, raise your hands and make dua.
0: الشيخ عبد الكريم وهو كان إمام ذلك المسجد جاءني وكلمني على انفراد وقال لي إذا كنت في المساء وحدك ارفع يديك إلى السماء وخاطب المولى سبحانه وتعالى.
1: I was not Muslim but he said make dua. Oh Allah, if you exist, guide me.
0: قال لي ارفع يديك إلى السماء وقل هكذا يا الله إن كنت موجودا فاهدني إليك.
1: He told me, you have got nothing to lose, and I did it every evening.
0: قال لي لن تخسر شيئا إذا فعلت ذلك، فكنت أفعل ذلك كل ليلة.
1: I went back every Friday evening for several weeks. We at the same time continued to mix in Jahiliya circles after the mosque.
0: ترددت على المساجد عدة أسابيع، مساء يوم الجمعة، وبعد مجلسي في المسجد. كنت أذهب إلى دوائر السوء ودوائر الجهل مباشرة بعد المسجد.
1: I would leave a place of light to go to a place of darkness, and I began to see people as monsters, dark, distorted.
0: كنت أترك مكان النور، مكان الخير، إلى مكان الظلمة والظلام، حتى أني أصبحت أرى الناس وكأنهم وحوش، مظلمين، مشوهين.
1: I had to make a choice.
0: عرفت أن لابد أن أتخذ قرار.
1: Some understand gently, others like donkey need a blow with a stick.
0: البعض يفهم بلطف والبعض لا يفهم إلا إن ضرب.
1: I took a blow with a stick and one party I became very ill and I understood, so I stopped going to those places.
0: وأنا تلقيت ضربة قوية بعصا ذهبت إلى حفلة من حفلات السوء ومرضت مرضا شديدا ففهمت وتوقفت عن الذهاب إلى تلك الدوائر.
1: I used to pray on Friday evenings with the Imam both before and after becoming a Muslim but not on my own.
0: كنت أذهب للمسجد مساء كل جمعة وأصلي مع ذلك الإمام قبل إسلامي وبعده لكن لم أذهب وحدي.
1: And as with my conversion, I took another blow with a stick, a firm one.
0: أما لحظة إسلامي فكانت نتيجة من ضربة قوية ثانية بعصا.
1: For work, I went away from home for a few months.
0: أرسلت من قبل العمل إلى مكان بعيدا عن بيتي لعدة أشهر.
1: Then one day the hospital rang me, my father had an accident.
0: اتصلوا علي أصحاب المستشفى وأخبروني أن سيدي الوالد كان في حادث كبير.
1: I didn't know what happened. Just that it was very serious.
0: وكنت لا أعرف ما الذي حصل لكن أخبروني أن الأمر خطر.
1: I tried to ring my family but no one answered.
0: حاولت أن أتصل على أسرتي لكن ما أحد رد علي.
1: I was so worried and there was nothing I could do.
0: كنت قلقا ولكن لا أدري ماذا أفعل.
1: I didn't know what to do. I was far away, alone. What could I do?
0: ماذا أفعل؟ كنت بعيدا. ليس في يدي شيء أستطيع أن أفعله.
1: And then I told myself there is one thing I can do.
0: ثم قلت لنفسي بل هناك شيء في مقدرتي أن أفعله.
1: I performed wudu and prayed two rakat. I didn't know.

0: الفاتحة أو التشهد جزء movement and dua.
1: توضأت وصليت ركعتين وأنا لا أحفظ الفاتحة ولا أعرف التشهد، فقط أعرف الحركات وكيف أدعو الله تعالى.
0: I made dua, oh Allah save my father, and I will perform the 5 daily prayers, no play.
1: ناشدت ربي قائلا يا الله انقذ أبي وسأصلي لك 5 فروض في اليوم.
0: الحمد لله, he was on the brink of death with many fractures, but الحمد لله he recovered after 6 months like this in hospital.
1: كان على مشارف الموت وتكسير كثير في جسده, لكن عافاه الله سبحانه وتعالى على مدار تقريبا 6 أشهر وهو في المستشفى.
0: After that, I started attending the mosque, learning from the brothers, making an effort and being interested in tasawwuf.
1: بعدها بدأت أذهب إلى المسجد وأتعلم من الإخوة, ثم جاهدت نفسي وعرفوني بمبدأ التصوف.
0: الحمد لله, we are fortunate in my town to have a great Algerian scholars, Sayyidi Sheikh Hussein Mahjoub, رحمه الله.
1: ونحن الحمد لله في مدينتي أصحاب حظ عظيم, عندنا عالم جليل اسمه الشيخ جزائري, اسمه الشيخ حسين محجوب.
0: Who taught us and protected us with his knowledge and spirituality.
1: علمنا بل وحمانا بعلمه وبروحانيته.
0: And 2 years ago, I was able to perform Umrah in the company of Habib Kazim, حفظه الله, which has brought me here with you.
1: والحمد لله, قبل سنتين وفقني الله تعالى للذهاب إلى العمرة بصحبة سيدي الحبيب كاظم, وأدى ذلك إلى أني معكم اليوم.
0: And I am fortunate to have been with the brother of Dawra in your company and that of the Habibs.
1: وأرى نفسي صاحب حظ عظيم أني هنا معكم في الدورة بين هؤلاء الحبايب والإخوة.
0: May Allah protect us, may Allah reunite us in Jannat al-Firdaus in the company of Habib sallallahu alayhi wa sallam.
1: الله يحمينا والله يجمعنا في أعلى فراديس الجنان في صحبة سيد الأكوان.
0: Please make dua for me and my family, my parents, for guidance for my family, for health for my family, and for my brilliant transfer.
1: نطلب منكم الدعاء خصوصا سيد الحبيب عمر لي ولأسرتي, لأبي ولأمي, لهدايتهما, ونطلب الدعاء من الجميع.
0: Who are ready to make effort deen, effort Nabi sallallahu
1: alayhi wa sallam.
0: Jazakum Allah khair.
2: الحمد لله الخالق البارئ العلي العظم الذي لم يخلق الأرض عبثا ولم يخلق السماء عبثا ولم يخلق الجن عبثا ولم يخلق الإنس عبثا ولم يكون الأجساد عبثا ولم يكون الروح عبثا, جل جلاله وتعالى في علاه, والذي أنبأنا عن أسرار وحكمة خلقه وإيجاده لهذا الوجود, أنه أوجد بالنسبة للمكلفين ومن قضى بإبقائه معهم من الملائكة, أوجد دارين عظيمين جليلين كبيرين, كتب الخلود لكل من فيهما وما فيهما بقدرته وإرادته جل جلاله, وجعلها الغاية لكل مكلف أن يحل في إحدى هاتين الدارين الجنة والنار, وأنزل بذلك الكتب وأرسل الرسل, وكل من بلغته دعوة ربه الذي خلقه على ألسن المرسلين وأتباعهم ولم يستجب, فهو الذي جحد عظمة الربوبية وجلال الألوهية وظن أنه هو ما حوله عبث والخالق أجل من أن يعبث, وظن أن الغاية أكل وشراب وجماع ولذائذ تنتهي وقصور وديار وما نشاهده بالأبصار أو ما تحسه الحواس منا في هذا العالم, وهذا فكر قصير حقير ساقط مهما انقطع عن إدراكي لما كونت هذه الكائنات، ولما وجدت هذه الشهوات، ولما رفعت السماء بغير عمد، ولما بسطت هذه الأرض. كل من انقطع عن إدراك هذا فهو حقير الفكر، حقير التصور، قليل النظر. هم الذين في القيامة إذا جاءوا قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أنه في هذا الفكر القصير وهذا النظر الضيق ما يدعى بالثقافات وما يدعى بالحضارات. وإذا جيت له من أول إلى آخره وجدت يلف على حقير من الفانيات القاصرات المنقضيات الزائلات، فما أقصره. والحال كما قال الخلاق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وعلم الظاهر من الحياة الدنيا لا يرفع حقيقة الجهل عنهم، ولا يخولهم شرف النسبة إلى العلم، بل لا يعلمون كما قال. مع كونهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم لا يعلمون. أي العلم بالظاهر من الحياة الدنيا ما يخرجهم من ورطة الجهل وشومه، ولا يهيئهم لأن يسموا علماء. ولذا عجب لكل مسلم يغتر بالعلم الظاهر وينسب إلى العلم كفار لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. علم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أجل وأجمل وأجزل وأثقل من علوم هؤلاء كلهم. وماذا يساوون عند قلب يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم تنكرت قلوبهم لخالقهم جل جلاله، وأنكرت عظمته، وجحدت نعمته، وما استعدت للقائه. أيها الجمع المبارك، أتباع صاحب النبأ العظيم والخلق العظيم والدين العظيم والعقل العظيم والفكر العظيم والنهج العظيم والصراط المستقيم، سيد أهل الصراط المستقيم المخاطب من قبل من برأ وأنشأ وأوجد وخلق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يا أتباع بدر البدور، يا أتباع السراج والنور، اشكروا الرب الشكور الذي أدخلكم دوائر الإسلام والإيمان والهداية، واسألوه أن يثبت قلوبكم وأقدامكم حتى تبلغوا الغاية. والغايات صدق مع عالم الظواهر والخفيات، وثبات وحسن خاتمة عند الممات، وأن يكتب المرافقة للنبيين والصديقين في دار الكرامة. فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع. وبما أوتيتم من فضل الله العظيم أنتم في مكانة ومحل ووظيفة الرحمة للذين قصرت عقولهم وقصرت أنظارهم، واغتر من اغتر منهم بنفسه، واغتر من اغتر منهم بماله، واغتر من اغتر منهم بفكره وثقافته، واغتر من اغتر منهم بأسلحته وتشدق بامتلاك أسلحة الدمار الشامل كما يقر بنفسه، وكأن القدرة على الدمار الشامل فضيلة من الفضائل، القدرة على الدمار كأنها شرف من الشرف، وما هو إلا سوء، وما هو إلا تعريض للبشرية للهلاك والعياذ بالله تبارك وتعالى. بل وتنافسوا عليه حتى لا يحبوا أن يشاركهم فيه أحد. وتبارك القوي الجليل، مهما ركنوا إلى دنياهم ومادياتهم وقدراتهم وعسكرتهم وقنابلهم، فلا أكلفكم في عالم الأسباب الذي اختبرتكم فيه إلا ما أدخلته تحت استطاعتكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وكل ما لا تستطيعون أنا وكيلكم فيه. قوموا بأمري وأعدوا ما تستطيعون وأنا كفيلكم فيما لا تستطيعون. ولو اجتمع عليكم أهل الشرق والغرب ظلما وعدوانا لأبدتهم دونكم وما تمكن منكم، وأعطى الوعد لحبيب محمد وقال مصرحا بذلك: إن الله تكفل لي ألا يسلط على أمتي عدوا من خارجها ولكن باسهم بينهم. والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهم بخططهم كلها الصنف الذين جحدوا وبعد جحودهم حقدوا وعادوا المرسلين وعادوا خاتم النبيين وأرادوا الإضرار بالمسلمين بل بالخلق أجمعين، هم مع ذلك كله وتصرفاتهم هذه يحاولون نشر الفساد والإضرار بالحق والهدى، ومهما جمعوا ما جمعوا وكانوا ما كانوا لا يستطيعون أن يوصلوا سوءا بين أي عشيرة ولا قبيلة ولا قرية ولا مدينة من المسلمين إلا بعناصر وأفراد من تلك القبيلة من تلك القرية من تلك المدينة، بغير ذلك ما يقدرون. بحراسة من فوق للمؤمنين، حرس الله بها المؤمنين بل وأمنهم من أن يعمهم بعذاب من عنده. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، واستعاذ صلى الله عليه وسلم وعاذ، أو من تحت أرجلكم واستعاذ وأعاذ، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. توجه إلى الله قال له الله: هذا سبق القضاء أنه يكون في أمتك، ولن يسلط عليهم عدو من خارج أنفسهم حتى يذيق بعضهم بأس بعض، يضر بعضهم بعض. فلو اجتمعوا جميعا من دون أن تصغي لهم قلوب مريضة وعقول مكدرة وأنفس ضعيفة مغترة، من دون أن يستجيب لهم هؤلاء لا يستطيعون على إضرارنا ولا على أوصال السوء إلينا، ولكن أن يجدوا من بيننا من يغرى ومن يخدع ومن يشترى ضميره ويشترى عقله ويشترى وجهته بمال أو بمنصب أو بسلطة، أو يخوف ويهدد فيذل لمن خوفه وهدده، وينسى القوي القادر من فوق جل جلاله. بهذه العناصر يصلون إلينا ويضروننا بيننا، دفع الله ضرهم عنا وعن جميع المسلمين، اللهم آمين. واجعل كل فرد منا ومن أهلينا مفتاح خير ومغلاق شر وسببا لنشر الهدى في البرية، اللهم آمين، ورحمة للخلق. وهؤلاء الذين يخدعون من بيننا وأولئك الذين يخدعون من خارجنا، نحن بحكم هذا الأمان، هذه الأمانة وهذه الديانة وهذا السر، نحمل رحمة لهم. لو خيرنا كانت هدايتهم أحب إلينا من الأرض وما فيها. وكان يقول سيدنا لمن يرسلهم من المجاهدين من السرايا التي يبعثها ويعلمهم كيف يجاهدون وكيف يقاتلون، ثم يقول لهم: وادعوهم إلى الإسلام، فوالله لأن تأتوني بإسلامهم أحب إلي من أن تأتوني بأموالهم وسباياهم، أحب لي أن تأتوني بأموالهم وسباياهم، تأتوني بإسلامهم. ولم يزال على ذلك الأمر حتى آخر اللحظات مع الذين تكررت منهم الخيانة وتكررت منهم المخادعة، وتكررت منهم التربصات، بل والمضي بسرعة وقوة في إعداد المضادة والمقاتلة له صلى الله عليه وسلم بأنفسهم ومن حواليهم من يهود. وقد أخرج الأوائل منهم بني النضير، ثم بنو قينقاع، ثم بنو قريظة، ولم يبق بعد ذلك منهم في محيط المدينة أحد، وتجمع الكثير منهم في خيبر، وكانوا يحيكون من هناك معاني العداوة والإيذاء والإضرار، ويتصلون بالقبائل وغيرها ليؤبوهم على سيدنا رسول الله وليؤذوهم. وجاء إلى خيبر صلى الله عليه وسلم وفتح الحصن بعد الحصن، وبقي الحصن الأخير الذي اجتمع به كبارهم ومقاتلوهم، وفيهم من حاك وصاغ الخدائع والإيذاء والخطط لإيذاء رسول الله، وأرسل إليهم في اليوم الثالث سيدنا علي. ولما أرسلهم في ذاك اليوم قال أدعوا، ذا الذي سنواتهم يعادون ويؤذون ويخونون ويكذبون ويغشون، قال أدعوا. فوالله يقول له، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. صلى الله عليه وسلم ما أعظم أمانته، ما أعظم رحمته، ويعلمنا الرحمة حتى في هذه المواطن. ومع ذلك تكبروا وتجبروا وقاتلوا وقهروا، ولما قهروا وخرج من ملكهم كل شيء ولم يبقى لهم شيء، رجعوا يتوسلون يتشفعون عنده. هم الذين آذوه، هم الذين خانوه، هم الذين كذبوه، هم الذين خانوا عهده، هم الذين ألبوا عليه. يقولون لو بتبقينا في الأرض هذه ونحب أن يشغل لكم هذا الثمر والزرع ونناصفكم فيه، يعني يتأمن لنا إقامة ووطن ونفقة. ما يقول صاحب الرحمة. وكان حقهم بعد كل شيء أن يقول إذا أما قتلناكم روحوا شلوا أنفسكم وابعدوا بعيد، وإلا كان تستحقون القتل. لكن قال نقركم ما شينا وما أقركم الله، يعني إلى حد محدود نعطيكم الفرصة. وقوموا، وقام فيهم صلى الله عليه وسلم، فكان يرسل إليهم سيدنا عبد الله بن رواحة يخرص ماذا يخرج من التمر، وهو أعز ما كان من الثمار في تلك الأيام ومن النفقات والتغذية لهم، وكان خبيرا يحسن التقدير، ويمر على النخيل أول ما يبدو ثماره ويبدو صلاح ثماره، فيقدر هذا تخري كذا وتخري كذا وكذا، فيضمنهم نصف ذلك للمسلمين ونصف لهم. وعلى طريقتهم أرادوا أن يخدعوه، يكيدوه، يغروه بشيء من شان يخفف التقدير ويجعل كثير لهم، يقول هذا بيجيب كذا وهم ماشي فايدة. أرسلوا إلى النبي يهددون، يقول هذا صاحبك يجحف علينا. والنبي يعرف إيمانه ويعرف خبرته وصدقه، يقول عبد الله ما تصنع؟ قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهم شيء ولا أنقص. قال على رسلك جاء. أرسلوا له بعض مال، قال ماذا أتريدون أن ترشونني؟ والله لقد جيتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة، ووالله لا يحملني حبي له ولا بغضي إياكم على أن أزيد في التقدير حبه ولا أنقص حبه. عدل. بعض العلماء حقهم كان يسمعونه ويتكلم، يقول لبعضهم البعض بهذا العدل قامت السماوات والأرض، هذا عدل النبيين وأتباعهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا ولم يزالوا يكذبون ويخونون حتى اعتدوا على سيدنا عبد الله بن عمر وخلعوه، وجاء الوقت الذي يخرجهم فأخرجهم عليه رضوان الله بترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم عند موته ألا يبقوا في جزيرة العرب دينا آخر مهما استطاعوا لذلك سبيلا، صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم، فهو في دائرتي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رزق الله حسن متابعتك. وهذه الحقيقة واليقين الذي نحمد الله عليه أن غاية الغايات خلود وأبد، إما في الجنات وإما في نار الجحيم الملتهبة لا غير ذلك. اللهم اجعلنا من أهل جنتك وأدخلنا الجنة بغير حساب. هو الذي به نعقل الحقيقة ونعرف رب الخليقة ونستمسك بالعروة الوثيقة ونمشي في قويم الطريقة. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هؤلاء الذين حجبوا عن إدراك الحقيقة وضاقت عقولهم، ماذا ظنهم؟ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك، نور ساطع والضياء لامع وحقيقة هدى يهدي الله به من يشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اجعلنا من أولو الألباب، وهذا وصفهم في كتاب ربكم: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تعرف من هم أولو الألباب؟ بميزان ربك. من هم أولو الألباب عند الله؟ الذين يذكرون الله لهم قلوب مولعة بالرب، عرفوا ألوهيته وربوبيته فتولعوا به فيذكرونه ليل ونهار سر وجار، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. عمادان ذكرهم: ذكر وفكر، ذكر قوي وفكر قويم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من. ربنا إننا سمعنا مناديا. أولو الألباب هذا فكرهم وهذه دعواتهم هذه عقولهم، سمعنا مربوطين بمنادي اسمه محمد وداعي هو أحمد الهادي، سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. اتبعنا نبيك هذا، ما اتبعنا عدوك ولا اتبعنا ضال مثلنا من البشر، اتبعنا نبيك الذي ائتمنته على هدايتنا وعلى إرشادنا فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. محبة للصالحين في قلوبهم، محبة للأخيار، وقل معهم دخلنا وسطهم يا رب، توفنا مع الأبرار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من. لا يغتروا بقواهم ولا بدنياهم، ما حد لهم نصير، يخسرون في الدنيا ويخسرون عند الموت ويخسرون يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، والعياذ بالله تعالى. وما للظالمين من أنصار. فاستجاب لهم ربهم، يقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل منكم من ذكر أو أنثى وكل واحد يوفي عمله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكوا حسنتان يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فانظروا كيف تستقبلون بقية شهركم هذا الذي فيه ذكرى ميلاد النور الذي أنقذكم، ذكرى ميلاد نبيكم المختار محمد. أنتم سمعتم قول عمه العباس في الحديث الصحيح في رجوعه من غزوة تبوك آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، هو في السنة التاسعة من الهجرة في أواخرها، يقول له: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضأت بنورك الأفق. وإذن النبي تسمع، وإذن النبي تسمع، يقول له: ونحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق. صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك، وما قال له بالغت ولا ابتدعت ولا حد لنا معلم فوقه، حد لنا معلم أحسن منه، هل لنا هدي غير هديه؟ قال له: لا يفضض الله فاك. تجاوز 80 ولا سقط له سن من أسنانه. لا يفضض الله فاك بدعوة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فيا أتباع أحسنوا اتباعه واستضيئوا بشعاعه واثبتوا على قدمه في أنفسكم وأهليكم وأسركم، وابذلوا لله وتهيئوا للقاه، واستعدوا للجمع في دار الكرامة. فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس، أطيب موضعي فضلا وإحسانا ومنا منك. يا ذا الجود والفضل الأتم الأوسعي يا الله، ولا تخلي

ولا من جيراننا ولا من قراباتنا ولا من أصحابنا. يا الله أدخلنا جنتك بغير حساب. سبحانك ما خلقت.

اللهم أجرنا من النار بأقوى جوار وخير جوار وأعظم جوار. يا قدير يا كريم يا غفار، يا واحد يا أحد يا قهار يا الله. أصطعل أنوار في قلوبنا، واشرح بنور الفهم عنك والمعرفة بك صدورنا، وأصلح جميع أمورنا، وثبتنا على ما تحبه منا وترضى به عنا يا الله. وتدارك أمة حبيبك المحبوب، واكشف عنهم الكروب، وادفع عنهم الخطوب، واغفر لهم الذنوب، وأصلح لهم القلوب، وارفع عنهم سلطة الأعداء وعضال الداء، وكل سوء أحاط بعلمك يا عليما بما خفي وما بدا يا الله.

0: الله أصلح الأمة واكشف الغمة وابسط الرحمة وأفض النعمة وادفع النقمة ورقنا إلى أعلى قمة في الإسلام والإيمان والإحسان والمعرفة الخاصة والمحبة الخالصة يا رحمن يا الله يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لإرشادات السلوك المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سالم بن كرامة بن عبيد صبيح، والجنازة الساعة 4:30 عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم قبل نجدي جامع الإيمان بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سالم بن كرامة بن عبيد صبيح، والجنازة الساعة 4:30 عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم قبل نجدي جامع الإيمان بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية، ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيعقد مولد مساء هذا اليوم بعد صلاة المغرب مباشرة في المساجد التالية بمدينة تريم: في مسجد بن سد بحارة المحبار، ومسجد السعادة بحارة المطار، ومسجد الشيخ حسين بن عبد الله العيدروس بالسوق. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. وجد أحد الإخوان مخدر أبو بطارية عند برادة ماء بحري مسجد مولى عيديد، فمن كان له عليه التواصل مع الرقم التالي: 777-058-772. وجد أحد الإخوان مخدر أبو بطارية عند برادة ماء بحري مولى عيديد، فمن كان له عليه التواصل مع الرقم التالي: 777-058-772.
3: مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.
4: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين: مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية. نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية. المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب. شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب: 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
5: تعلن روضة الغنى الحكومية بتريم عن بدء التسجيل وتجديد التسجيل للعام الدراسي 2026-2027، فسارع بحجز مقاعد لأولادك، فالمقاعد محدودة. مواعيد التسجيل من الساعة 8:30 صباحا حتى 11:30 صباحا. العنوان: عيديد، شارع الثانوية، خلف ثانوية تريم للبنين، بجانب مكتب التربية والتعليم. للاستفسار والتسجيل اتصل على الرقم التالي: 460-411، صادر عن إدارة روضة الغنى بتريم. رد

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذفه فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا، ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لا أقبلك وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغه. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستجدون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه.
1: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

عليهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: الله أكبر
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu akbar. Semi'a Allahu liman hamidah. اللهم عافنا واطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا واياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا ولك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا امسحا مطبقا عاما دائما مباركا فيه مع اللطف والعافيه ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمه وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام والشدائد والزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنج المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين كلاهم وصنهم وتولهم ورعهم ولهم ومرشدهم وفقنا يا رب تحب وترضى وضبنا بهم ما يجري في القضاء واصرف وادفع بعيد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزارين عاجلا بعبدهم وسلام دم رحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد بن امي عليه وصحبه وسلم الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: أنت السلام ومنك السلام.
0: جزاك الله خيرا.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه.

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: وأعدنا جنة من حق التوحيد في آفلة حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبسندكم المتصل إلى كتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين أمين. إلى أن قال: المقام الأول في المرابطة المشارطة. المقام الأول من المرابطة المشارطة: اعلم أن مطلب المتعاملين في التجارات المشتركين في البضائع عند المحاسبة سلامة الربح، وكما أن التاجر يستعين بشريكه فيسلم إليه المال حتى يتجر ثم يحاسبه، فكذلك العقل هو التاجر في طريق الآخرة، وإنما مطلبه وربحه تزكية النفس لأن بذلك فلاحها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وإنما فلاحها بالأعمال الصالحة. والعقل يستعين بالنفس في هذه التجارة إذ يستعملها ويستسخرها فيما يزكيها، كما يستعين التاجر بشريكه وغلامه الذي يتجر في ماله، وكما أن الشريك يصير خصما منازعا يجاذبه في الربح فيحتاج إلى أن يشارطه أولا ويراقبه ثانيا ويحاسبه ثالثا ويعاقبه أو يعاتبه رابعا. فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أولا فيوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح ويجزم عليها الأمر بسلوك تلك الطرق، ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة، فإنه لو أهملها لم يرى منها إلا الخيانة وتضييع رأس المال، كالعبد الخائن إذا خلا له الجو وانفرد بالمال. ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها، فإن هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى وبلوغ سدرة المنتهى مع الأنبياء والشهداء، فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم كثيرا من تدقيقه في أرباح الدنيا، مع أنها محتقرة بالإضافة إلى نعيم العقبى. ثم كيفما كانت فمصيرها إلى التصرم والانقضاء، ولا خير في خير لا يدوم بل لا شر لا يدوم بل شر لا يدوم خير من خير لا يدوم، لأن الشر الذي لا يدوم إذا انقطع بقي الفرح بانقطاعه دائما وقد انقضى الشر، والخير الذي لا يدوم يبقى الأسف على انقطاعه دائما وقد انقضى الخير. ولذلك قيل: أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. فحتم على كل ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخضراتها وخطواتها، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها، يمكن أن يشتري بها كنزا من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. فانقضاء هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما يجب الهلاك خسران عظيم هائل لا تسمح به نفس عاقل. فإذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس، كما أن التاجر عند تسليم البضاعة إلى الشريك العامل يفرغ المجلس لمشارطته.
0: بعده.
3: رضي الله عنكم. إلى أن قال: فيقول للنفس: ما لي بضاعة إلا العمر، ومهما فني فقد فني رأس المال. ووقع الياس عن التجارة وطلب الربح، وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأنساء في أجلي وأنعم علي به، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني للدنيا يوما واحدا حتى أعمل فيه صالحا. فاحسبي أنك قد توفيت ثم رددت فإياك ثم إياك أن تضيعي هذا اليوم، فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة لا قيمة لها. واعلمي يا نفس أن اليوم والليلة 24 ساعة، وقد ورد في الخبر إنه ينشر للعبد بكل يوم وليلة 24 خزانة مصفوفة، فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك ساعة، فيناله من الفرح والسرور والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار التي هي وسيلته عند الملك الجبار. ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم ذلك الفرح عن الإحساس بألم النار. ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح نتنها ويغشاه ظلامها، وهي ساعة التي عصى فيها، فيناله من الهول والفزع ما لو قسم على أهل الجنة لتنغص عليهم نعيمها، ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسره وما ولا ما يسوءه، وهي ساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيء من مباحات الدنيا فيتحسر على خلوها، ويناله من غبن ذلك ما ينال القادر على الربح الكثير والملك الكبير إذا أهمله وتساهل فيه حتى فاته، وناهيك به حسرة وغبنا، وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره، فيقول لنفسه اجتهدي اليوم في أن تعمري خزانتك ولا تدعيها فارغة عن كنوزك التي هي أسباب ملكك، ولا تميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة، فيفوتك من درجات العليين ما يدركه غيرك وتبقى عندك حسرة لا تفارقك. وإن دخلت الجنة فألم الغبن وحسرته لا يطاق وإن كان دون ألم النار. وقد قال بعضهم هب أن المسيء قد عوفي عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين، أشار به إلى الغبن والحسرة. وقال الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، فهذه وصيته لنفسه في أوقاته.
0: الحمد لله. يبين الشيخ عليه رحمة الله تعالى في السير إلى الله تبارك وتعالى شأن المرابطة التي فسر بها أمر الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأشار إلى هذا المعنى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى رسول الله، قال إسباغ الوضوع المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وشرح الإمام الغزالي شرحا حسنا جيدا لامتثال أمر الله في المرابطة، فذكر فيها 6 مقامات، وهذا المقام الأول في المرابطة مشارطة هذه النفس، لأنه لا وسيلة لنا للسير إلى الله إلا من خلال هذه النفس، لكن بتزكيتها وتطهيرها واستعمالها فيما يرضي الحق تبارك وتعالى فيما يفيد، فلا بد من مشارطة بيننا وبينها، كما أن طالب الربح والفوز يحتاج إلى عمال يعملون معه ومن يسلم له ماله، ولكن يشترط عليه شروط ويجعل بينه وبينه اتفاقية وعهد. وكذلك نفسك، إذا وعى عقلك واجبك ومهمتك في الحياة وأنت تريد السير إلى الله والوصول إليه والوفاء بعهده، معك النفس هي اللي تمسك رأس المال حقك والثمن بتصلح فيه، فقط منك مشارطة وانتباه منها مراقبة. قال كما أن مطلب المتعاملين في التجارات مشتركين في البضائع عند المحاسبة سلامة الربح، والتاجر يستعين بشريكه يسلم إليه المال حتى يتجر ثم يحاسبه، العقل هو التاجر في طريق الآخرة، ومطلبه وربحه تزكية النفس، حق السوق حقه هذه مجال العمل وميدان العمل حقه سوقه النفس تزكيتها وتطهيرها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وفلاحها يكون بالأعمال الصالحة، فالعقل يستعين بالنفس في هذه التجارة يستعملها ويستسخرها فيما يزكيها، مثل ما يستعين التاجر بشريكه وغلامه الذي يتجر في ماله، والشريك يصير خصما منازعا يجذبه في الربح، يحتاج إلى أن يشارطه أول ويرقبه ثاني ويحاسبه ثالث ويعاتبه ويعاقبه رابعا، كذلك العقل مع النفس في هذه التجارة، وهكذا يصلح ولا بتضيع الحسبة عليه، الحسبة بيخسر مثل واحد سلم للشريك والعد رابه والعد أسبه وبعدين قال في ماشي خسرنا، منين بيجي له يثبت عليه شيء؟ فهكذا قال فيوظف عليها الوظائف ويشرط عليها شروط ويرشدها إلى طريق الفلاح ويجزم عليها الأمر بسلوك الطريق ولا يغفل عن مراقبتها، لأنه لو أهملها لم يرى منها إلا الخيانة وتضيع رأس المال، مثل العبد الخائن إذا خلله الجو ما عاد بيخلي لك شيء. وهكذا يقول وبعد انتهاء العمل ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها، فإن هذه تجارة بس تختلف عن التجارات الدنيوية. التجارة ربحها الفردوس الأعلى، ربحها الفردوس الأعلى، وبلغ سدرة المنتهى مع الأنبياء والشهداء. قال تدقيق الحساب في هذا مع نفسه أهم من تدقيقه في أرباح الدنيا في الشركات والمؤسسات والوزارات. وإيش الربح اللي عندهم؟ ماذا الربح؟ الفردوس الأعلى ومرافقة الأنبياء. أنا أولى أن تحاسب النفس وأن تنتبه منها أكثر، وش يصلحون كاميرات، وش يصلحون بصمات، وش يصلحون محاسبات، وش يصلحون، مشان التجارة الزائلة. هذه تجارة كبيرة عظيمة الربح. ها قال أرباح الدنيا محتقرة بالإضافة إلى نعيم العقبة، كيف ما كانت مصيرها إلى التصرم والانقضاء. ولا خير في خير لا يدوم، بل شر لا يدوم خير من خير لا يدوم. ليه؟ يعني شر اللي ما يدوم يجي بعده الخير، وأما الخير اللي ما يدوم إيش بعده؟ شر، مصير، مشكلة. الشر الذي لا يدوم إذا انقطع بقي الفرح بانقطاعه، دائما انقضى الشر. لكن الخير الذي لا يدوم يبقى الأسف على انقطاعه دائم، وهو قد يروح انقضى. ولذا يقول شاعرهم أشد الغم عندي، أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. السرور يتيقن انه بينتقل عنه، هذا غم. ذا ايش المجنون تفرح به؟ انت داري انه منقضي ومنقضع، كيف تفرح به؟ أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. قال فيجب على كل ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه، قد أفلح من زكاها، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وما بر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هكذا يقول يجب عليه ينتبه منها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها. وأنفاس العمر كلها جواهر لا تعوض، يشتري بها كنوز أبدية لتتنهى نعيمها. فانقضاء الأنفاس قال علينا ضايعة ومصروفة إلى ما يجلب الهلاك، خسران عظيم. لا إله إلا الله، لا تسمح بنفس عاقل، عاقل ما يرضى. يقول إياك إياك من سراق الأوقات فإنهم من عظيمات المصيبات. يسرق وقتك، يسرق عمرك، هذا ما يسرق فلوس عليك ولا ذهب ولا سهل، يسرق العمر حقك، يضيعه فيما يوجب الخسران والهلاك. سراق. فإذا أصبح العبد فرغ من فريضة الصبح ينبغي يفرغ قلبه ساعة، يقول تعالي يا نفس ايش بصلحين هذا اليوم؟ تعالي بنصلح احنا وياش مشارطة. التاجر عند تسليم البضاعة للشريك العامل يفرغ المجلس لمشارطته، يقول ما لي بضاعة إلا العمر يا نفس، ومهما فني فقد فني رأس المال. وقع الياس عن التجارة وطلب الربح، هذا يوم جديد أمهلني الله تعالى فيه وأنسى أخر أجلي وأنعم علي بهذا اليوم. ولو توفاني كنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا يوم واحد حتى أعمل. هذا كان بعض المربين لأنفسهم من المتقدمين لكابر، حفر قبر عنده، يدخل كل يوم ويوم القبر ويتصور أنه قد مات وأنه ندم على ما فات وأنه قال رب رجعون لعلي مصالح. بعدين يقوم يقول هيا الحين رجعت، عاد الروح ما انقبضت، وعاد عاش الفرصة الآن، فتغتنم اليوم ولا لا؟ فيرجع إلى يومه ويرتب أعماله فيه. وهكذا لا إله إلا الله، قال كل نفس من الأنفاس جوهرة قيمة لها. ويا نفس اليوم والليل 24 ساعة، وينشر للعبد يوم القيامة بكل يوم من أيامه من حين بلغ إلى حين مات، كل يوم 24 خزانة على عدد الساعات مصفوفة. بعض الخزائن تفتح له يراها مملوءة نورا. عم ساعة الحسنات هذا ساعة يعمل فيها الخير. أيوه. ومملأ نورا من حسنات التي عملها يناله من الفرح والسرور والاستبشار ومشاهدة تلك الأنوار. قال هذا السرور والفرح لو وزع على أهل النار لأدهشهم عن الإحساس بالألم لما يرى ساعة النور ساعة الخير ساعة الله أكبر مثوبة الحسنات. سمعت؟ قالوا خزانة فيها معصية ساعة عصى الله فيه يفتح له خزانة سوداء مظلمة يفوح نتنها يتغشى ظلامها وهي الساعة التي عصى الله تعالى فيها. قال ينالوا من الهول والفزع ما لو قسم على أهل الجنة لتنقص عليهم نعيمها. لا إله إلا الله. يفتح له خزانة أخرى فارغ ليس فيها ما يسر ولا ما يسوء وضاعت عليه لا عمل صالح فيها ولا عمل معصية. هي الساعة التي نام فيها وغفل نام بلا أداب بلا نية صالحة وغفل في أي وقت واشتغل بشيء من مباحات الدنيا بلا بلا بلا نية صالحة ولا وجهة. قال فيتحسر على خلوها وينال من غبن ذلك ما ينال القادر على الربح الكثير والكبير إذا أهمله. وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره من حين البلوغ إلى وقت الوفاة مصفوفة قدامك ساعات العمر كلها. وإيش اللي نور وإيش الظلمة وإيش الفارق. ها بعض الأكياس الأخيرة معي كلها الخزائن حزم مملوءة نور نور نور نور نور نور نور نور من أول هذا شأنهم عظيم. قال الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر ما هممت بمكروه ما فعلت مكروه ولا هممت بمكروه من قبل البلوغ. هذا الساعات كلها خزائن نور هذا عنده. لا إله إلا الله. وبعضهم يحصلها فارغة أكثرها تحسر يتحسر يتحسر. وأما لما يفتحوا له الخزائن بساعات المعاصي وحسرة شديدة. قال لو وزعت على أهل الجنة تنقص نعيمهم. لا إله إلا الله. في إشارة الناس يقول هيا اليوم هذا اجتهدي تعمري خزانتك ولا تدعيها فارغة عن الكنوز التي هي أسباب الملك الأكبر ولا تميل الكسل والدعه والاستراحة يفوتك من درجات عليين ما يدرك غيرك تبقين متحسرة حيث لا ينفع الحسرة والندم. لو قال قائلهم هذه موعظة أو كلمة تذكر عن سيدنا علي غيره يقول أبكت بعض العارفين قال 30 سنة أنا أبكي لما سمعت كلمة سيدنا علي بن أبي طالب. ولا شيء اللي 30 سنة يبكي من هذه الكلمة. قال سمعت أن سيدنا علي قال هب أن الله تجاوز عن المسيئين أليس قد فاتهم ثواب المحسنين. فأنا 30 سنة أبكي هب أن الله تجاوز عن المسيئين أليس قد فاتهم ثواب المحسنين. لا إله إلا الله. ويوم يجمعكم اليوم الجمع ذاك يوم التغاب وأنذرهم يوم الحسرى. هكذا بداية المشارطة بيكملها الإمام الغزالي يقول صلح المشارطة كل يوم لنفسك هكذا اشتريت عليها وانتبه منها أثناء النهار وبعدين حاسبها قبل النوم قامت ولا ما قامت نفذت ولا ما نفذت انتبه اليوم الثاني والثالث. وإن ترد السير إلى الله تعالى إن ترد الوصول إلى الله تعالى إن ترد حيازة ربح الفردوس الفردوس الأعلى ربح مرافقة النبيين صلوات الله عليهم. الله يوفقنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بهجة المحافل بسم الله.
4: من كتاب باجة المحافل وبقية الأماثل للإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الشافعي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. إلى أن قال: كما روي عن أبي ذؤيب الهذلي قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليل، فاستشعرت حزنا وبت بأطوال ليلة لا ينجب ديجورها ولا يطلع نورها، فضللت أقاسي حزنا طولها حتى إذا كان قرب سحر أغفيت، فهتف بي هاتف وهو يقول: حطب أجل أناها بالإسلام بين نخيلي ومعقد الأطام، قبل النبي محمد فعيوننا تدري الدموع عليه بالتجسام. وذكر هبرا طويلا قال فيه: وقدمت المدينة ولها دجيج بالبكاء كدجيج الحجيج إذا أهلوا بالإحرام، فقلت: مه؟ فقالوا: قبض الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت المسجد فوجدته خاليا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت بابه مرتجا، وقيل هو مسجن قد خلا به أهله، فقلت: أين

0: الناس فجيل في سقيفة بني ساعدة فجئتهم فتكلمت الأنصار فأطال الخطاب وأكثر الصواب وتكلم أبو بكر فلله ذره من رجل لا يطيل الكلام ويعلم موكئ فصل الخطاب والله لقد تكلم بكلام لا يسمعه سامع إلا انقاد له ومال إليه ثم تكلم عمر دون كلامه ومد يده فبايعه وبايعوه ورجع أبو بكر ورجعت معه
1: رضي الله تعالى عنهم. يقول له أبو ذئب الهذلي هذا الله لا إله إلا الله. يقول بلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته هذا في العام 11 من الهجرة بعد رجوع صلى الله عليه وسلم من الحج حجة الوداع وأقام هناك. الله الله الله الله الله الله الله الله. إذا حسبنا من يوم الجمعة 80 ليلة، كم بتصادف الليلة الأخيرة؟ بتصادف أي يوم من أيام الأسبوع؟ تجي إلى الجمعة نفسها. لا إله إلا الله. يكون السبت يكون شيء 80 ليلة. ليلة الاثنين بيكون في ما بين آخر سفر وأول شهر الربيع لوفاته صلى الله عليه وسلم. يقول لما بلغنا خبر أنه مريض قال استشعرت حزنا، هذا حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وشعورهم نحو محبتهم له. لما بلغنا أن النبي مريض استشعرت حزنا وبت بأطول ليلة لا ينجاب ديجورها ظلمتها ولا يطلع نورها فظللت أقاسي حزنا طولها كل حتى إذا كان قرب السحر أغفيت. فلما أغفى قال هتب بهاتف يسمع صوته يقول له خطب أجل أناخ بالإسلام بين النخيل ومعقد الأطام قبض النبي محمد فعيوننا تذر الدموع عليه بالتسجام. فكأنهم من الجن المؤمنين فهمت. قال وذكر خبر طويل قال فيه قدمت المدينة خدت نفسي وصباح صليت الفجر ومشيت إلى المدينة المنورة. قال ولها ضجيج بالبكاء لا إله إلا الله الصوت العالي ضجيج كالضجيج الحقيقي لأهله بالإحرام يعني يسمع من الديار كلها والشوارع من الطرق ضجيج يبكون لا إله إلا الله. قلت ما ايش الذي أصاب؟ قالوا قبض رسول الله. أتيت المسجد هذا قلت في اليوم الثاني قلت في يوم الاثنين قال أتيت المسجد وجدته خاليا يعني ما به ناس كثير. أتيت بيت الرسول صلى الله عليه وسلم جدت مغلق الباب قيل هو مسجى قد خلى بأهله أهله البيت الآن عندهم ما أحد ثاني لا إله إلا الله. قلت أين الناس؟ قالوا مجموعينك في سقيفة بني ساعدة. جيتهم تكلمت الأنصار وطالوا الخطاب أكثر الصواب عليهم الرضوان. قالوا تكلم سيدنا أبو بكر فلدره من رجل لا يطيل الكلام يعلم مواقع فصل الخطاب كلمات معدودة. وحتى يقول سيدنا عمر زورت في نفسي كلام أردت أن أقوله فقام أبو بكر ببديهته جاب كل المحاسن الكلام اللي في نفسي أقولها من دون تفكير. قال والله لقد تكلم بكلام لا يسمع سامع إلا انقاد له وما إليه ثم تكلم عمر دون كلام ومد يده فبايع سيدنا أبو بكر خاف من الخلاف وأنه يحصل فتنة بين المسلمين ف

0: mukrihi mutabadirin li sarja'in bi akufihim nasr riqabili fakdi abyad wa arwahi fahuna kasirtu ilal humumi wa man yabid jaral humumi yabidu ghaira murawahi kasafa li masra'ihin nujumu wa badruha wa tazazat atamu badnil abtahi wa tazazat atamu yatriba kulluha wa nakhiluha li hululi khadbin muftihi wa laqad jajaratu tayra qabla wafatihi bimusawbihi wa jajaratu sa'ad al-adbahi وقالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي أباها وقد اجتمع إليه النساء بعد دفنه اكبر آفاق السماء وكور الشمس النهار وأظلم الأسران والأرض من بعد النبي كئيبة أسفا عليه كثيرة الرجفان فليبكه شرق البلاد وغربها وليبكه مدر وكل يماني وليبكه الطير المعظم جوه والبيت ذو الأستار والأركان يا خاتم الرسل المبارك ضوءه صلى عليك منزل الفرقان وقال صفية بنت عبد المطلب أمة النبي صلى الله عليه وسلم ترثيه ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا وكنت رحيما هاديا ومعلما ومعلما ليبكي عليك اليوم من كان باكيا لا أمرك ما أبك النبي لفقده ولكن لما أخشى من الحرج آتيا أفاتم صلى الله رب محمد على جثة أمسى بيثرب ثاويا فدا لرسول الله أمي وخالتي وأمي وآبائي ونفسي وماليا صدقت وبلغت الرسالة صادقا ومت صليب العود أبلج صافيا فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا ولكن أمره كان ماديا عليك من الله السلام وتحية وأدخلك جنات من الأدن راضية أرى حسنا أيتمته وتركته يبكى ويدعو جده اليوم نائبا نائيا وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم يبكي أرقت فبات ليليا لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل لقد أتمت مصيبتنا وجلت أسيتك لقد كبد الرسول وأدحت أرضنا مما أراها تكاد بنا جوانبها تميل فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروه به ويقدو جبرائيل وذاك حق ما صلت عليه نفوسنا أو كربت تسيل نبي كان يجل شك أنا بما يوحى إليه وما يقول ويهدينا فما نخشى ضلالا علينا والرسولنا دليل أفاتم إن جزئتي فذاك عذر فإن لم تجزئي إذاك السبيل فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول وقال بعدهم الجزاء عند المصائب مذموم وتركه أحمد إلا على أحمد صلى الله عليه وسلم وأنشد في هذا المعنى فالصبر يحمد في المصائب كلها إلا عليه فإنه مذموم ولآخر وقد كان يدعى لابس الصبر حازما فأصبح يدعى حازما حين يجزع
1: لا إله إلا الله وهكذا كانت مراثيهم فيه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله ذكر شعر أبي أبو ذؤيب عليه رحمة الله هذا الذي ما قدر ينام في طول الليل وقفاه وسمع الله الهاتف وجاء المدينة وحضر الصلاة عليه الصلاة والسلام وحضر دفنه وسيدتنا فاطمة تقول اغبر أفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصراني والأرض من بعد النبي كئيبة أسفا عليه كثيرة الرجفاني فليبكيه شرق البلاد وغربها وليبكيه مضر وكل يماني وليبكيه الطود المعظم جوه والبيت ذو الأستار والأركاني يا خاتم الرسل المبارك ضوءه صلى عليك منزل الفرقان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم إنها خرجت عليه الرضوان بعدما رجعوا من دفنه وصادفت سيدنا أنس قالت رجعتم من دفن رسول قال نعم يا بنت رسول الله قالت طابت أنفسكم تحت التراب قال والله يا بنت رسول الله لو كنت بحالي هذا ما أقدر، ولكن الله رفع عنا حسنا ومشاعرنا حتى نؤدي الواجب مع نبيه. أبيك ذهبت إلى عند القبر وأخذت حرفها من التراب تشمها، وأنشدت تقول: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزوال، أن لا يشم مدى زمان غواليا، صبت علي مصائبا لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. لا إله إلا الله. جاءت وتقول صفية بنت عبد المطلب عمته صلى الله عليه وسلم: ألا يا رسول الله كنت رجعنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا، كنت رحيما هاديا ومعلما، ليبكي عليك اليوم من كان باكيا، لعمرك ما أبكي النبي لفقده ولكن لما أخشى من الهرج آتيا. أفاطم، يعني يا فاطمة، أفاطم صلى الله رب محمد على جدث أمسى بيثريب ثاويا، فدا لرسول أمي وخالتي وعمي وأبائي ونفسي وماليا، صدقت وبلغت الرسالة صادقا، ومت صليب العود أبلج صافيا، فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا، عليك من الله السلام تحيتون، وادخلت جنات من العدن راضيا، أرى حسنا أيتمته وتركته يبقى ويدعو جده اليوم نائيا. سيدنا الحسن في 8 سنوات والحسين في 7 سنوات وزينب بعدهم أصغر منهم، ورقي وأم كلثوم 3 بنات مع السيدة فاطمة، واثنين 3 أبناء محسن بعد سيدنا الحسين، حسن وحسين ومحسن، ثم زينب ورقية وأم كلثوم. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء، وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل، لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل، لقد قبض الرزهول، وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك أحق ما سألت عليه نفوس الناس أو كربت تسيل، نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فما نخشى ضلالا علينا، والرسول لنا دليل. أفاطم أفاطم أفاطم بن بعد، أما بقي من أولاده إلا هي صلى الله عليه وسلم، والبنات الكريمات توفين، يقولوا والأبناء توفوا أطفال كلهم في حياته صلى الله عليه وسلم. أفاطم إن جزعتي فذاك عذر، فذاك عذر، وإن لم تجزعي ذاك السبيل، فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول. بل أجمع الصحابة ومن بعدهم أن أفضل البقاع في أكوان الله ومخلوقاته أجمع البقعة التي ضمت أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل بقعة في الأرض والسماء، لأن فيها جسد أحب الخلق إلى الخالق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كان يقول السيد عبد القادر بن سالم خرد عليه رحمة الله تعالى، أن يذكر هذا الحكم عند العلماء ويجمعهم أن أفضل البقع البقعة التي ضمت أعضاء خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول لسيدتنا آمنة أم النبي: إن كان أفضل بقعة تلك التي أضحى بها خير الأنام دفينا، فلكونها ضمت عظام المصطفى، لكن ببطنك كونت تكوينا. أنت في بطنك يا أمنة كونت هذه العظام، وتكون وبرعها الله تعالى وخلقها في بطن آمنة. لا إله إلا الله. ولم تصب الأمة بمصيبة أكثر من فقد نبيها صلى الله عليه وسلم. لن تصاب أمتي بمثلي، من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. وإذا تصبك مصيبة فتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي وإذا تصبك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يجزي عنا خير ما جزانا به عن أمته ورسولنا عن قومه ويرزقنا حسن متابعته وسرور قلبه ونصرته ويحشرنا في زمرته اللهم آمين.
2: الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية إلى أن قال رضي الله عنكم: وكان يقول المريد الصادق يحب الخلوة البعيدة عن مرور الناس كخلاوي السطوح، ويحب أن تكون ضيقة حتى لا يصح له مد رجله فيها، ويحب أن تكون مظلمة لا يدخلها نور الشمس، ولا ينبغي له أن يعود نفسه قط ببيات طعام عنده ولا نقد، بل يصبر لصلاة العشاء، فإن لم يجد من يقبله منه أخرجه من خلوته لكل من وجده، وذلك أكمل في استعداده وحصول فتحه. وكان يقول: من شرط المريد أن لا يفتر عن الذكر حتى يقوى ويحصل له منه حال، فتارة يأخذ من لسانه ومن قلبه، وتارة يأخذ قلبه من لسانه
1: تارة يأخذه من لسانه، تارة يأخذ من لسانه ومن قلبه، وتارة يأخذ قلبه من لسانه.
2: ويواظب على السنن وركعتي الضحى وركعتي سنة الوضوء، ويستعمل
1: الظاهر أن الأصل العبارة تارة يأخذه لسانه من قلبه وتارة يأخذه قلبه من لسانه. طيب، ويواظب على السنن.
2: ويواظب على السنن وركعتي الضحى وركعتي سنة الوضوء، ويستعمل الطيب والبخور لمجلس الذكر ما استطاع، ولا يواظب على أكل الدسم فيظلم قلبه، بل يستعمل الدسم كل 7 أيام أو 3 أيام مرة، ويأكل منه قليلا، وليحذر من غرور نفسه ما استطاع، فمن شأنها أن تحب الشر وتكره الخير، وتخالف العقل وتوافق الهوى. وكان يقول: النفس إذا جاعت فهي كالطفل الضعيف، وإذا شبعت كالأسد المفترس، وإذا غضبت فهي كالملوك الجبابرة، وإذا اشتهت شيئا فهي كالبهائم، وإذا خافت من شيء فهي كالهرة، وإذا أمنت فهي كالنمر، وإذا عصت فهي كالشيطان، وإذا سكنت فهي مثل الجماد. وكان يقول: ليحذر المريد للصلاح والخير من البكاء تكلفا بحضرة الناس، فإن ذلك كله نفاق، وهذه الأمور ربما تكون أو بعضها في بعض الأقوال شرا من شرب الخمر، فضلا عن بيع الحشيش، أعاذنا الله من شرور أنفسنا أبدا ما عشنا، آمين. وكان يقول: من شرط المريد الصادق أن يرى نفسه كأنه محل للأرجاس، ومقامه دائما تحت أقدام الناس. وكان يقول: من أعظم أخلاق المريد التحمل لأذى الناس وكظم غيظه ما استطاع، فإن كل من لم يحمل كظم الغيظ فلا بد من وقوعه في ذل الاعتذار.
1: الله أعلم. أوصاف المريد ما عرفناها ولا اتصفنا بها، ولكن إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن تشبه بالكرام فلاح. عندك نفسك هذه إذا جاعت حصلها مثل الطفل الضعيف، إذا شبعت أسد مفترس، إذا غضبت مثل الملوك الجبابرة، إذا اشتهت كالبهائم بهيمة، إذا خافت من شيء من الهرة تتملك، وإذا أمنت نمر، يكون نمر تتنمر، وإذا عصت صارت شيطان من الشياطين، إن سكنت مثل الجماد، وزكها حتى تصلح لوامة ملهمة مطمئنة راضية مرضية وترجع شيء ثاني بعدين. قال شرط المريد الصادق يرى نفسه محل الأرجاس ومقامه دائما تحت أقدام الناس. قالوا من أعظم أخلاق المريد التحمل لأذى الناس وكظم غيظه ما استطاع.
3: الحمد لله رب العالمين وسلم المتصل لسيد الإمام أحمد سعد العقاد في كتابه سلسبيل الرجال في معرفة المقامات والأحوال. من المقام العاشر في المعاملات التسليم، التسليم في الأدوية، تسليم المواهب الروحية والعطايا الحسية للحق تسليما كليا بلا معارضة ولا منازعة، متلذذا بأحكامه، متباعدا عن كراهية أي عمل يطالبك به الحق أو أي حكم يجريه عليك، لأنك على يقين بأنه العليم الخبير وعلمه بحالك يغني عن سؤالك. فهذا هو الدواء الإلهي الذي تكون نتيجته شفاء القلوب وسلامة النفوس.
1: اللهم اشفي قلوبنا وسلم نفوسنا وزكها. لكن تسليم المواهب الروحية والعطايا الحسية للحق، شو معك مواهب روحية عطايا حسية؟ شوفها حقه حقه حقه، اعتقد ذلك سلمها له، إلا بتخالف بتتعقد حقه، كون حقه تسلمها له تسليم كلي لا منازعة ولا معارضة، متلذذ بأحكامه، متباعد عن كراهية أي عمل يطالبك به، بل تنفذ وأنت فرحان، تترك ما أمرك بتركه، وإذا جرى عليه حكم منك سلم، لأنك على يقين أنه العليم الخبير، والأرحم بك من نفسك جل جلاله. طيب هذا التسليم في الأدوية أقرأ.
3: التسليم في الأحوال، تسليم الأعمال للموفق المعين فلا ينسبها لنفسه، وتسليم العلوم والمعارف لمن علم الإنسان ما لم يعلم فلا يقف عندها، وتسليم الأحوال العالية لمحول الأحوال داعيا له سبحانه بدعاء المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فهذه هي الأحوال التي تنتج الكمال للرجال.
1: تسليم في الأحوال، كيف التسليم في الأحوال؟ قال أول أعمالك، أعمالك هدية منه وفقك لها، سمع ولا لا؟ سلمها للموفق المعين، ما تنسبها لنفسك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعدين تسليم العلوم، عندك علم عندك معرفة سلمها المرمن للعليم الذي علم الإنسان، الذي أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيء وعلمكم، سلم له ما هو حقك. لا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فالعلم علمه. ولا تقف عندها. بعدين عندك أحوال عالية شريفة، عندك عندك خوف، عندك رجاء، عندك توكل، عندك محبة، عندك صبر. أيوة، قال سلمها من محول الأحوال، يسرب اللي يعطيك إياه واللي يستطيع يسلبها منك ويحقه ما يحقك. داعيا لو سبحانه وتعالى بدعاء المصطفى: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك يا رب. هذا التسليم في الأحوال، ذاك التسليم في الأدوية معنا سبق التسليم، هذا التسليم في الأحوال، باقي تسليم في الولايات، تسليم في الحقائق، وتسليم في النهايات. كلهم مسلمين ولكنهم درجات. بلا.
3: التسليم في الولايات، تسليم لولاية الحق القائل وهو الولي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، مع فراره من ولايته المنسوبة للعبد، وإن كانت ولاية كبرى فهو يقول: الله أكبر.
1: التسليم في الولايات، أولا سلمها لولاية الحق، هو ولي كل شيء جل جلاله، يحيي الموتى وعلى كل شيء قدير، فمهما كان لك من ولاية منسوبة إليك اعلم أن ولايته عليك هي الأكبر، وقل: الله أكبر. هذا التسليم في الولايات. باقي تسليم في الحقائق، اقرأ.
3: تسليم في الحقائق، شهود أوليته سبحانه فيراه قبل كل شيء، ويتخلص من أنانيته العبدية، فهي حجاب مانع وعائق قاطع، فاشهد ظهوره جل جلاله قبل كل شيء لتستريح من ضرر كل شيء وتنتفع بسر كل شيء.
1: لا إله إلا الله، التسليم في الحقائق، تشهد أنه الأول، هو الأول جل جلاله. بعدين قال فترى قبل كل شيء، أي شيء هو الأول، الله أول، بعدين هذا كله خلقه خلقه خلقه هو أول. أها، تخرج من أنانيتك أنت، أنا أشوف أنه هو الأول. هل أتى إنسان حين مدير لم يكن شيء مذكورا، خرج من الأنانية حقك إلى الهوية الإلهية الربانية، قل هو، ما تقول أنا، هو. لأن الأنانية حجاب مانع وعائق قاطع، فاشهد ظهوره جل قبل كل شيء. إذا شهدت ظهوره قبل كل شيء تستريح من ضر كل شيء وتستفيد من سر كل شيء. إذا شهدته قبل كل شيء فتستريح من ضرر كل شيء، ها، وتنتفع بسر كل شيء، لأنك شهدته قبل كل شيء. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. اقرأ.
3: التسليم في النهايات.
1: باقي حق أهل النهاية ذا، عدوا على ذا كله، لأن عندهم تسليم عاد ثاني. أيوة.
3: شهود أنوار القيوم، والتنعم بتجلي القريب المجيب، والتحصن بحصن اسمه الباقي، مع الفرار بالكلية من كل الأكوان، فهي فانية، ومن كل الآثار فهي راجعة إلى العدم. فإن أردت البقاء الأبدي فاشرب من رحيق اسمه تعالى الباقي، حتى تنمحي ما في نفسك من القيود، وما في الآفاق من الحدود، وتشهد الباقي بالباقي، ويكون المصطفى صلى الله عليه وسلم لك هو الساقي. فاحرص على تلك المعاني، تكن من أهل السر الصمداني.
1: الله أكبر. فالآل النهايات إيش التسليم عندهم؟ هل التسليم عند أهل النهاية شهود أنوار القيوم، قائم على كل شيء، هواء، أرض، تراب، شجر، إنسان، حجر، جسد، سمع، بصر، أرض، سماء، حس، معنى، روح، جسد، أي شيء هو قائم عليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما يقوم إلا به، وهو الرقيب عليه، وهو المحيط به. فتنعم بتجلي القريب المجيب، هذا القيوم ما ماشي أقرب إليك منه، وهو أقرب إليك من حبل وريدك، ها، هذا العرق الذي في العنق حقك هو أقرب إليك منه. لا إله إلا الله، يجري منه الدم إلى سائر الجسد، إذا انقطع يموت الإنسان. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والتحصن بحصن اسمه الباقي، فتفر من جميع الفانيات، ما هي جميع الأكوان، إلى الباقي، حصن الباقي، ها، الفر بالكلية من الأكوان فهي فانية، من كل الآثار فهي راجعة للعدم. فإذا أردت بقاء أبدي اشرب من رحيق اسمه الباقي، ويبقى وجهه ربك في الجلال والإكرام، حتى تنمحي ما في نفسك من القيود وما في الآفاق من الحدود، تشهد الباقي بالباقي. إذا شهدت الباقي بالباقي حبيبه لك الساقي، يكون المصطفى لك هو الساقي. هذا شراب بالشيوخ والأصول لنا من لدن خير الورى حتى شربت لها. فاحرص على تلك المعاني، تكون من أهل السر الصمداني. لا إله إلا الله. والغافلون في الحياة ما يعرفون من المعاني هذه شيء، مساكين. واللي منعهم التفاتهم إلى غيره قصدهم لسواه رضاهم بالغير ولو أقبلوا عليه بيذوقهم سبحان الله. لا إله إلا من تقرب لي شبرا تقربت إليه ذراعا. بعد
4: طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص للشيخ الشرجي الزبيدي قال ترجمة الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الملك بن أفلح بفتح الهمزة واللام وسكون الفاء بينهما وآخره حاء مهملة كان المذكور من كبار الأولياء أرباب الكرامات والأحوال صاحب خلق وتربية وإليه وفد الشيخ أبو الغيث بن جميل وتحكم له وخدمه مدة طويلة حتى تهذب وتخرج به كما سيأتي ذكر ذلك في ترجمته إن شاء الله تعالى. يروى أن الشيخ أبو الغيث بن جميل دخل من باب الشاريك من مدينة زبيد بحطب لبيت الشيخ المذكور فحصل بينه وبين بعض البوابين شيء فلطمه ذلك البواب فجاء إلى الشيخ وشكى عليه فذهب معه إليهم هو وجماعة من الفقراء. قال الشيخ أبو الغيث فرأيته البواب وأنا أظن أنه يفعل به أمرا فأريته البواب وأنا أظن أنه يفعل به أمرا يوجب التأديب فقال لي يا أبا الغيث قبل رجله فلم يسعني إلا طاعة الشيخ فقبلت رجله ثم رجعنا فلما مشينا قليلا لحقنا الرجل وتاب وتحكم على يد الشيخ علي وكان من جملة الفقراء وكان الشيخ يحب كتم الكرامات وينهى الشيخ أبا الغيث عن إظهارها فلما تكرر منه إظهار ذلك كما سيأتي بيانه في ترجمة الشيخ أبو الغيث أمره بالخروج عن المدينة وقال له هذه البلاد لا تحتمل ذلك. ومن كرامات الشيخ علي المذكور أنه كان يعمل السماع
1: تدير دير عطاء يسمونها خرج من زبيد تدير دير عطاء وتتوفي هناك ورد إلى حضرموت يزور النبي هود في حياة سيدنا الفقيه المقدم أبو الغيث بن جميل وهكذا رباه الشيخ ربانا ما أحد ربانا رباه الشيخ بيدخل عنده بيدخل حصل في المدخل أقل بلد بعض البوابين واحد تراجع الكلام أعطاه لطم الشيخ أبو الغيث بن جميل واشتكى على شيخه قال له قال تعال بنروح لعنده جاء أشوف هذا اللي لطمك أقبل رجله قال ها ظنيته بيعاتبه ولا بيضربه قال أقبل رجله قال ما سعنا إلا امتثال أمر الشيخ قبل مشينا قال بعد قليل إلا والرجال يلحق نادم ومعترف وتاب على يد الشيخ صار من المريدين للشيخ وتصلح حاله وبداية ذوبته لطم الإنسان الصالح هذا ولكن كانت سبب لهدايته ببركة الشيخ الجميل وكان يهرب شيخه عن ظهور الكرامات فلما كانت تظهر على يد الشيخ أبو الغيث من دون قصده تظهر قال له بلد حقنا هذا زبيد مبنية على التواضع ما تحتمل هذا روح خرج من البلد خرج منها إلى مكان آخر. لا إله إلا الله ما بدأ أحد ربنا إحنا كما هكذا هذبت نفسه وقع من كبار العارفين من أكبر أولياء اليمن في وقته لحقوا بعد وفاة سيدنا الفقير لحق واحد من حضرموت جاي يزور الشيخ أبو الغيث بن جميل وجده عند أصحابه وتكلم على الخواطر وكان في نيته يسأله عن أسئلة منها يسأله عن حال سيدنا الفقير المقدم قال وأنت يا حضرمي يتسأل عن حال الفقيه أما الفقيه محمد بن علي كلما ارتقينا رتبة وجدناه قد تجاوزها وما ندري وين هو ما لا نعرف حاله وأما الغريب اللي عندكم ما فيه خير جاوب على أسئلته عليهم رضوان الله تعالى. الله يحيي ما مات ويرد ما فات كمل.
4: ومن كرامات الشيخ علي المذكور أنه كان يعمل السماع، فإذا حصل عليه وجد وقام يتحرك يسمع الحاضرون كأن من ينعق مثل الشاووش في الجو يسمعون ذلك سماعا محققا. وهذه الكرامة مشهورة مستفاضة بين الناس، وكراماته كثيرة مشهورة، وله في مدينة الزبيد رباط معروف وزاوية محترمة، وله فيها وفي باديتها ذرية أخيار صالحون شهر منهم جماعة بالولاية التامة، ونسبهم يرجع إلى قحطان، وقبره بمقبرة باب سهام من القبور المشهورة المقصودة للزيارة والتبرك واستنجاح الحوائج والمطالب، وهو أحد السبعة الذين تقدم ذكرهم في ترجمة الفقيه إبراهيم الفشلي نفع الله بهم أجمعين.
1: اسمه الشيخ علي من؟
4: الشيخ علي بن عبد الملك بن أفلح.
1: بن من؟
4: أفلح.
1: أفلح عليهم رضوان الله ورحمته، والأولياء في كون ربي شيء كثير ما قدر على التعداد بالكلية.
5: الإمام عبد الوهاب شعراني في كتاب الواضح للأنوار القدسية رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: وأما شروط الجالس في السوق فلا يشغله البيع والشراء عن ذكر الله تعالى، ومنها عفة البصر عن زبونات جاره، وأن لا يخطر في باله سوء ظن به ولا حسد له، ومنها لا يعتمد في رزقه على البيع والشراء، بل يجعل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى وهو معتمد على الله تعالى، فإن الله تعالى يخلق البركة في الرزق والغناء عن الناس عند الحرفة لا بالحرفة. ونظير ذلك ما قالوا في الطعام والشراب من أنه تعالى يخلق الشبع والري عند الأكل والشرب لا بالأكل والشرب. وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: متى فرق الرجل بين الجلوس في بيته والجلوس في السوق فهو معتمد على غير الله وذلك معصية. وقد كان سيدي علي الخواص رضي الله عنه إذا فتح حانوته يقول: بسم الله الفتاح العليم، نويت نفع عبادك يا الله، ثم يجلس بحضور مع الله تعالى حتى ينصرف. ومنها أن يغض بصره عن رؤية النساء ولا يستلذ قط بكلام امرأة، فمتى استحلاه وما لقلبه إليها كان جلوسه في السوق معصية. ومنها أن ينشرح لكل يوم لا يبيع فيه شيئا أكثر من يوم يبيع فيه كثيرا، تقديما لمراد الحق تعالى على حظ نفسه، والآداء في ذلك كثيرة والله تعالى أعلم. فعلم أنه لا ينبغي لفقير أن يقول هنيئا للتاجر الفلاني أو الصنايعي الفلاني الذي يأكل من كسبه حتى يعرف سلامته من الآفات، وكذلك لا ينبغي لتاجر أو صنايعي أن يقول هنيئا للفقير الفلاني المجاور في المسجد الفلاني أو الحرم المكي أو المدني أو بيت المقدس حتى يراه سليما في ذلك من الآفات التي تطرق الفقير أو التاجر مثلا، مما ذكرنا ومما لم نذكره. وهذا يقع فيه كثير ممن ينظر إلى ظواهر الأمور دون بواطنها وعواقبها. ولذلك كان من شرط الفقير أن لا يحمد أحدا من الفقراء الصادقين ولا تاجرا حتى يراه قد جاوز الصراط ودخل الجنة. وقد كنت أسمع العلماء والتجار يقولون عن شخص أقام بمكة: هنيئا لفلان أقام بمكة على خير والصراح من الدنيا، فلما سافرت ورأيته بعين النصيحة وجدته على أسوأ حال، منها أنني رأيته لا كسب له وإنما نفسه ناظرة لما في أيدي الخلق، وكلما مال إلى أخذ شيء من أحد ولم يقسم له منه شيء يصير يهجوه في المجالس بالكلام المؤذي، فإما أن تصير الناس يعطون خوفا من لسانه، وإما أن يعاديهم ويقاطعهم. والله إن بعض الناس الذين يؤذيهم لو عرض عليه أعمال هذا الشخص طول عمره بمكة يوم القيامة أن تكون في مقابلة غيبة واحدة ما رضي بها في غيبته، بتقدير أن الإخلاص وجد في تلك الأعمال، وأما إذا دخلها رياء أو سمعة فهي حابطة من أصلها لم يقبلها الله تعالى، فليس له أعمال يعطي منها أحدا حقه. وسمعت سيدي علي
1: عليه وسمعت سيدي يعلي درجاتهم من نحن رضوان أصلحنا كل شان ورفعنا على مكان ضمننا في سلك الصالحين لأن في الحجر المفلحين رجعنا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وإلى حضرة النبي محمد.
6: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. اللهم صلِّ وسلِّم. ما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المال واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

نحظى بكل سول وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في هداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في هداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا

عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين.

من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

سخي لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لابراهيم، وسخرت الجبال الحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. سخي لنا كل بحر هو لك في الارض والسماء والملك والملكوت، بحر الدنيا وبحر الاخره. سخي لنا كل شيء، ما بيدي ملكوت.

انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين.

ستعون المضي والمجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على عيني فاستبغوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط

أجل وجود الحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف ما جل البحرين يتقيان بينهم.

0: عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: كنا وإياكم مع نقل مباشر.
1: يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله، اسمع دعائي برسالة.

يا خفي اللود يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه نرتجي من رحمتك في امرنا كله. فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا. قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والافات. لا تجعل الدنيا اكبر همنا لا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي من علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه، حبيبه وخليله وعبده ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمحى به عبادة الأوثان وأكرمه بالمعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان، التي تحدى بها الإنس والجان وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان، وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان، ويسره للذكر فاستظهره صغار الولدان، وضمن حفظه من تطرق التغيير إليه والحدثان، ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحذق والإتقان.

هذا الأبريت من أداء الطلاب حسين بن محمد الهادي وعبد الرحمن بن أبو بكر المشهور وعمر بن علي الهادي وعمر بن حسين الكاف وعمر بن صالح باعوضان وأحمد بن سقاف بن شهاب. تمثيل الأستاذ حسين بن عبد الله الحبشي. إنشاد المنشد إبراهيم بن محمد بن طالب والمنشد سالم بن أحمد بن الشيخ أبو بكر والمنشد إبراهيم بالفقيه والمنشد علي بن محمد الكاف والمنشد عبد الله بن علي العيدروس. من كلمات السيد محمد بن حداد الكاف والسيد محمد بن أحمد الكاف والسيد أحمد بن مطهر الحامد. من ألحان السيد محمد بن حداد الكاف والسيد أحمد بن مطهر الحامد. من فكرة الأستاذ عمر بن علوي بالفقيه. توزيع وإيقاعات حسين محمد بافضل. آهات بشرية عبد الرحمن أحمد بارضوان. التسجيل والمكساج والهندسة الصوتية استديو الرضوان، مهندس الصوت عبد الرحمن أحمد بارضوان. متابعة وتنسيق الأستاذ أيوب بن خميس باضاوي. إخراج حلقات أهل القرآن لعلوم القرآن.

0: سبحانه وتعالى الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: بعد أن أكمل 40 سنة على يد أمين الوحي سيدنا جبريل عليه السلام، حيث كان صلى الله عليه وسلم حينها يتعبد الله تعالى في غار حراء في جبل النور بمكة المكرمة، وذلك يوم 17 من شهر رمضان المبارك.
2: أحسنت يا ولدي وبارك الله فيك.

0: أيضا مما تطرقنا إليه في الدرس الماضي كيفية وصول القرآن الكريم إلينا نقلا بالسند المتواتر، فمن يحدثنا عن خلاصة ما تلقيناه؟ تفضل يا عبد الرحمن.
1: التواتر هو النقل المستفيض لخبر من الأخبار طبقة بعد طبقة من أول الإسناد إلى آخره، بحيث يحيل العقل اجتماع كل الرواة على الكذب. فبعد نزول الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على يد سيدنا جبريل عليه السلام، تلقى الصحابة الكرام مباشرة من فم الطاهر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم نقله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم، وهكذا حتى وصل إلينا غضا طريا بدون نقص أو زيادة.
0: بارك الله فيك يا بني،

0: كيف حالك يا منير؟
1: الحمد لله بخير.
0: وينك؟ أيام ما شفناك.
1: أظن يا أخوي.
0: على فكرة الليل الكلاسيكو الريال مع البرشا.
1: بالله عليك الليل البرشا بيقول.
0: أنا مع الريال، خلك من البرشا.
1: أنت ما تعرف، ما عندك ذوق.
0: أنا أقولك إن الريال بيفوز.
1: إن فاز الريال الليل عشاء على حساب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا أخوان ما في داعي لهذا الكلام.
0: لو سمحت لو سمحت لا تتدخل فيما لا يعنيك، ذا شيء ما يخصك.
1: سامي عيب، ذا جارك اللي كلمه.
4: يا أخواني الرياضة أمر بها الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
3: صلى الله عليه وسلم:
4: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن لا تعطي الرياضة كل وقتك.
2: المشكلة أن الملايين من المسلمين اليوم يقلدون أناسا لا خلاق لهم في الآخرة، في لبسهم، في قصة شعرهم، بل وحركاتهم وسكناتهم، ولم يحيوا في أنفسهم خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو سبب سعادة في الدارين. وقد سمعت من أحد المشايخ يوما يقول:
5: والله لقد بلغت الحالة ببعض الشباب أنه كان ملازم للصلوات، ولكن حضرت صلاة المغرب وكان وقت صلاة المغرب مباراة من المباريات العالمية في التلفزيون، فمن شدة شغفه بالمباراة وضع التلفزيون أمامه في اتجاه القبلة وصلى والتلفزيون أمامه حتى لا تفوته المباراة. بالله عليكم من لهؤلاء؟ بالله عليكم من لهؤلاء؟ من لهؤلاء؟
4: بالله عليك يا أخي، ماذا سنستفيد في البرزخ والآخرة من متابعة هذه المباريات والتعلق بالرياضيين؟ وهل تتمنى يا أخي أن تموت وأنت مشاهد لهذه المباريات؟ ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يموت المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. فالنصيحة يا أخواني ألا تضيعوا أوقاتكم إلا فيما يعود عليكم بالنفع في الدنيا والآخرة.
6: يا حسرة على قلوب ضيعت الصلة بمحمد وما جاء به عن الله، وحل فيها تتبع أهل غفلات وأهل قطع للطريق عن الله وأهل نشر للصفات السيئات وإضاعة للمبادئ الرفيعات.
1: حقا لقد ضيعنا أوقاتك.
0: يا رأيك نحضر الدرس معهم غدا؟
1: إن شاء الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزة، في هذا اليوم سنتعلم كيف قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. من المعلوم لديكم أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن الكريم بصفة معينة، ألا وهي الترتيل. فقال سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وهذه الكيفية أيها الطلاب هي تجويد كلماته وتقويم مخارج حروفه وتحسين أدائه بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الإتقان والجودة. وقد سئلت أم المؤمنين سيدتنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، أي واضحة المخارج والصفات، فما بال أقوام يقرؤون القرآن كهذ الشعر وآخرين جل اهتمامهم بتحسين الأصوات دون تدبر الآيات، وأهملوا مخارج الحروف والصفات، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن هذا المنطلق أيها الأحباب يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي الحديث الآخر: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه.

0: ما دام علم التجويد قد بلغ إلى هذا الحد من الخطورة لمن أهمله، فكيف الوصول إلى النهاية في إتقان لفظ القرآن الكريم حسب ما تلقي من الحضرة النبوية الأفصحية؟ وهل الكتب توصل الإنسان إلى غاية علم التجويد؟
1: أي بني، اعلم أن القرآن الكريم لا يؤخذ إلا بالتلقي عن شيوخ لديهم إسناد صحيح. تلقى القرآن أذن عن فم إلى أفصح من نطق بالضاد، عليه أفضل الصلاة والسلام. فلا توجد أمة من الأمم تنقل هذا النقل الصوتي إلا هذه الأمة، فلله الفضل والمنة. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، ولم يدري الجهول أن فيها غوامض حيرت فكر الحليم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. وأخيرا أيها الطلاب، نأخذ حصة التلاوة لهذا اليوم، فكلنا آذان صاغية لكلام ربنا عز وجل.

بارك الله فيكما يا ولداي، وأحسنتما صنعا لمجيئكما، فاغتنما هذا السن الذي أنتما فيه بالتعلم، واحرصا أن يكون لكما نصيب يومي من تأمل وتدبر آيات الكتاب العزيز، فأقل ذلك جزء بحيث تختمان القرآن الكريم في الشهر مرة.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.

بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لم في صملا، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لم في صملا، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لم في صملا، والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا.

عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله

أعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمة

توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك المصير. أمسينا وأمس الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، وخير ما فيها، وخير ما قبلها، وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر هذه الليلة، وشر ما فيها، وشر ما قبلها، وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في
في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة

وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول

0: يرحمني ويرحمكم الله.
1: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه التابعين، واجعلنا في الهدى.

صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

أتطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا من

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

باطنا وظاهر، آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا.

في شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين.

من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله.

0: الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم وضعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولي وفروعهم، وجميع ساداتنا لبعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية إنما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروع، من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين
وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. افتحوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، إن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم على قضايا وطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم.

سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة والقبول. سبحان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله.

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.

الصلاة رسول اعتدلوا تقاربوا ويرحمني ويرحمكم الله استووا اعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله ومن وصل صفا وصله الله أحب الخطأ إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله وليس لنا من صلاتنا إلا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها. الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لله كثيرا من السماوات الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر

Bogor.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قادر. ما قضيت من فعل الجد منك الجد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا

نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يسقه، وإلا سقاه أن يحمر أو يصفر أو يوكل منه شيء. والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل عليه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم
1: يقول: ما طلع نجم الثريا صباحا قط، وتقوم عاهة إلا ورفعت عنهم أو خفت، والله أعلم. خاتمة. قال طلحة: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقلت: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن ذلك يعني شيئا.
2: فالطبع غلط، يغني شيئا. ما أظن ذلك يغني شيئا. نعم.
1: فسمعوا ذلك فتركوا التلقيح تلك السنة، فخرج النخل شيصا ونقص الحمل، فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني في الظن، فإنما أنا بشر، ولكن إذا أمرتكم بشيء من دينكم عن الله فخذوا به، فإني لن أكذب، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فأنتم أعلم بأمر دنياكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: اللهم صل
3: أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد،
2: يسلم
3: عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفوته خير بريت سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته، وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات أهل معرفة الله ومحبته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله في هذه الأحاديث ما يتعلق بالمحاقلة والمزابنة والمخابرة، و يقول: كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يسقيها، وإلا أسقاه أن يحمر أو يصفر أو يوكل منه شيء. ما فسر الشيخ المحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، وكذلك يقولون بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا ظنا وتقديرا بالحجر، يعني بالحجر من دون تحقق المثلية. وكذلك يقول الحنابلة في تعريف المحاقلة: بيع الحب في سنبله بجنسه، بشيء من جنسه. فهذه المحاقلة منهي عنها، وعليه الحكم إذا عند الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والمقصود من المبيع فيها إذن مستور بما ليس من صلاحه، فلا هناك روية في البيع، وكذلك يحصل التفاضل، لأنه كما يقول الحنابلة أن جهل التساوي مثل علم التفاضل، جهل التساوي مثل علم التفاضل، إذا جهلنا بمساواة هذا لهذا فيكون البيع جزاف وبتقدير وحذر لم يأذن به الشارع. وكذلك المزابنة، قالون أن يباع النخل بأوساق من التمر المأخوذة من الزبن وهي الدفع، لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة. ويقول الجمهور عن معنى المزابنة أن بيع الرطب بتمر مجذوذ مثل يكون مثل كيلو خرصا ظنا وتقديرا بالحجر، يقدر الرطب الذي على النخل كم بيجيب، يقول مثلا بيجيب 20 صاع، فيعطي 20 صاع من التمر ويشتري بذلك، فلا يصح هذا، ولكن يبيعه بغير جنسه، يبيعه بنقد، ما يقول ما يضر شيء، يبيعه بشيء آخر، لما بيعه بمطعوم مثله فتأتي علة الربا وعدم المماثلة فلا يصح. أيوة. وهكذا يقول الدردير من المالكية أن المزابنة بيع مجهول بمعلوم ربوي أو غيره، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه. إذن فالمزابنة لم يختلف الفقهاء إذن في أنه بيع فاسد ولا يصح، فلا يصح بالمحاقلة ولا المزابنة، بخلاف المخابرة التي أشار إليها فإن الجمهور على جوازها ولا يفرقون بين المخابرة والمزارعة، إلا أن الشافعية فرقوا، قالوا إن كان البذر من العامل فهي مخابرة، وإن كان من المالك فهي مزارعة، فهي مزارعة. هو عند الشافعية ما يصح، ولكن عند الأئمة الثلاثة يجوز، يصح، وهو أنه يسلم له الأرض ويعطيه من الثمر، ويعطيه الثمر إما ويكون له جزء من الحاصل، جزء من الحاصل ومن ما يجي، فله جزء من المحصول، ثلث ربع خمس نصف أقل أكثر، فهذا يجوز عند الأئمة الثلاثة، والشافعية ما أجازوه، ولما جاء من النهي عن المخابرة. ولكن من المعلوم مساقاته صلى الله عليه وسلم في نخل خيبر، فأجازوا المساقاة بالاتفاق، المساقاة تكون على شجر قائم إما نخل أو عنب. وكذلك أجاز الشافعية ما يتخلل النخيل والعنب من الزرع الآخر، يدخل تبع، يجوز تبع، لكن تبع الأصل وهو تبع المساقاة، فتكون مزارعة أو مخابرة، بس في حدود ما بين النخيل وما بين شجر العنب، ما عدا ذلك فلا. قال والمزبر أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وشبه ذلك، كذا فسره صلى الله عليه وصحبه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كما جاءنا أيضا النهي عن بيع الرطب بالتمر، لأنه ينقص عندما يتحول الرطب إلى تمر، ومقدار هذا النقص ما يضبط، ما يقدر كم مقدار هذا النقص في الغالب إلا بالحجر، فما أجاز ذلك، وإنما أجاز الخرصة في إيجاب الزكاة أو تضمينها على المالك إذا أراد أن يستعمل الرطب قبل إخراج الزكاة، فيجوز بالخرص. واختار بعض العلماء ومنهم الإمام عمر العطاس وبعض الفقهاء أنه يجوز إخراج زكاة الرطب رطب، وقال أن الله شرع الزكاة من أجل الفقراء والمساكين، فسألوهم يريدون رطب ولا أنتم تكون رطب، وبعدين لما تجففون التمر تعطونهم من التمر وما يطعمون الرطب معكم، وإنما شرع الله الزكاة لمصلحتهم، قال أعطوهم من الرطب ولما يجف التمر أعطوهم من التمر، فيكونوا مثلكم يطعمون الرطب ويطعمون التمر. قال وهكذا يطلق المالكية عدم جواز بيع كل رطب يابس من جنسه، الرطب باليابس بجنسه لا متفضل ولا مثل بمثل، لأن الرطب بعدين ينقص لما ييبس، لما ييبس ينقص. إذن فالمخابرة إذن مزارعة على بعض ما يخرج من الأرض، إذا كانت مستقلة فعند الشافعية ما تصح، ولكن إذا كانت تبع المساقاة أي تبع النخيل أو تبع شجر العنب يجوز ما يتخللها، ولكن عند الأئمة الثلاثة يجوز المساقاة من دون نخل من دون عنب، يجوز يعطيه الأرض إما البذر من العامل وإما من المالك، وله العامل نسبة من محصول الثمر بعد ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما طلع نجم ثريا صباحا قط وتقوم معاها إلا برفعت عنهم أو خفت. الحديث في مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع في ذلك حكم الله تعالى في ربط الأشياء ببعضها، ولكن الواجب الثابت اعتقاده أنه لا ليس للنجوم ولا لغيرها ولا للأزمنة ولا للأمكنة تأثير في الإيجاد ولا في الخلق ولا في العطاء والمنع، وإنما قد يربطها الله بها ويجعل وقت الثمر هذا في وقت كذا، وكذلك منه العهد، وأنه إذا طلعت نجم الثريا فإن الله يرفع العهد عن الزروع عن الثمر، وهذا بقدرته سبحانه وتعالى. الثريا ما تصلح شيء، لا تقدم ولا تأخر، ولكن هو قد يربط الأشياء بعضها ببعض، والأمر عائد إلى المسبب جل جلاله لا إلى الأسباب. وفي الخاتمة ذكر حديث تعبير النخل، وجاء أصل في صحيح مسلم وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم أول ما ورد المدينة المنورة ولم يكن في في في في مكة نخل، والنخل كان في المدينة المنورة، ولما رأهم يعبرونها يلقحونها، وكان صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في حالته الرفيعة يرى الأفعال لله تبارك وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. ومثل هذا اليقين تنفعل له الأشياء حتى تحصل الأشياء من دون أسباب، ولكن هذا اليقين الرفيع ما يكون عام في الناس ولا حاضرا في كل وقت، فيحتاجون إلى لقامة الأسباب. فلما تحدث صلى الله عليه وسلم بما يقتضي حاله ومقامه ظنوا أنهم هم أيضا، فتركوا تعبير النخل فنقصنا عليهم وطلع شيء اسمه، فأخبروا صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يعني ما أقامكم الله فيه من الأسباب بحالكم فأقيموها، وإنما هذا الأمر شأن خاص بأهل اليقين والتوكل، فهؤلاء يحدث الله لهم الأشياء ويفعلها من دون كثير من الأسباب. كما قال لمريم هزي لك بجذع النخلة، ما حد يحرك جذوع النخلة، النخل ما وقال لسيدنا موسى اضرب بعصاك البحر، البحور ما تضرب بالعصي، تصلح العصي في البحور، ولكن إقامته مجرد سبب ما هو واضح ولا ظاهر، يظهر قدرته سبحانه وتعالى. فلق وبعدين ضرب الحجر بنفس العصا، عصا يضرب بحر يتحول مثل حجر ماء، ويجي حجر يخرج ماء، يضرب والأمر أمر، لا العصا صلحت شيء ولا سيدنا موسى مستقل بنفسه عمل شيء، ولكن الله تعالى أظهر هذا وأظهر هذا بقدرته سبحانه وتعالى بهذا السبب الذي أقامه. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، رزقنا الله الإيمان واليقين والتقوى والاستقامة، وأتحفنا بأنواع الكرامة، فأضعينا فيضات إحسانه وواسع امتنانه، وكتبنا في ديوان الصالحين من عباده المحبة وبداده بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة. اللهم صل وسلم.
4: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس ووبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله

وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله.

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب.

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل. وجد أحد الإخوان مخدر أبو بطارية عند برادة ماء بحري مسجد مولى عيديد، فمن كان له عليه التواصل مع الرقم التالي 777-058-772. وجد أحد الإخوان مخدر أبو بطارية عند برادة ماء بحري مولى عيديد، فمن كان له عليه التواصل مع الرقم التالي 777-058-772.
2: أباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله لا يرينا إياه.
3: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
1: يا سلام.
0: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى واسع. أفشوا السلام، السلامة أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
2: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي المستمعين الكرام متابعي إذاعة وقناة نور الإيمان من تريم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج محطات لهذا اليوم 17 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 30 من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. مستمعين الأعزاء الكرام، بين الحين والآخر يجب أن نستذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ما أطيب أن يستقر هذا المعنى في القلب، فلا يستعجل الإنسان رزقه ولا يطلبه من طريق يغضب الله تعالى، بل يسعى ويحسن الطلب ويطمئن إلى أن ما كتبه الله له سيأتيه في وقته. أحبتي المستمعين الكرام، الشيطان صبور جدا لأنك مشروع حياته، يتدرج معك تدريجا لا تراه، يكفيه أن يحرمك اليوم تسبيحة ويشغلك عن ورد القرآن ويضيع عليك الفريضة ويجعلك تتهاون في العبادات إلى أن يفرغ قلبك من الدين ويملأه بما يشاء. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا يزال الإنسان صريعا تحت الشيطان حتى يذكر الله ويتلو القرآن. فلا تجعل يومك يخلو من القرآن، فهو حياة القلوب وحبل الله المتين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي المستمعين الكرام، سويا نبحر مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفات من كتاب، رشفاتنا من كتاب 40 حديثا في فضل القرآن العظيم. ما أحوج القلوب في زمن تتكاثر فيه المشاغل وتتزاحم فيه الهموم إلى صحبة كتاب الله تعالى، ذلك الكتاب الذي أنزله الله هدى ورحمة وجعله نورا لمن أقبل عليه ودليلا لمن تمسك به. في هذه الحلقة نأخذكم في رشفات من كتاب النفيس لعلامة من أعلام حضرموت والإمام العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بالفقيه الحسيني التريمي الحضرمي، كتاب 40 حديثا في فضل القرآن. أولا، من هو المؤلف؟ هو الإمام العلامة المحقق المتفنن السيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بالفقيه الحسيني التريمي الحضرمي. ولد بمدينة تريم بوادي حضرموت سنة 1089 للهجرة، ونشأ في حجر أبيه الإمام العلامة السيد عبد الله بن أحمد بالفقيه، وكان والده من أجلاء علماء عصره، وكان له أكبر الأثر في تربية ابنه وتعليمه. وقد نشأ المؤلف في بيئة علمية، ولازم والده نحو 10 سنين متواصلة، ثم لازم جده لأمه السيد محمد بن عبد الرحمن العيدروس، ثم خاله الحبيب عبد الرحمن بن محمد العيدروس. ومن أبرز شيوخ الذين تذكرهم الترجمة أخوه السيد محمد بن عبد الله بالفقيه، والإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، والسيد أحمد بن عمر الهندوان، وغيرهم من أعلام العلم والمعرفة. وتوفي رحمه الله تعالى في 26 من جمادى الآخرة سنة 1262 للهجرة، وهو من أعلام مدينة تريم الذين جمعوا بين العلم والتحقيق والتأليف والتربية. وكتاب هذا 40 حديثا في فضل القرآن رسالة حديثية جمع فيها المؤلف عليه رحمة الله 40 حديثا في فضائل كتاب الله تعالى. ويقول المؤلف في مقدمة كتابه: جمعتها من كتب الحديث ليس فيها واهن ولا موضوع، ووشحتها بتفسير الغريب. ومن هنا نتبين معالم منهجه. أولا، جمع الأحاديث في موضوع واحد وهو فضل القرآن العظيم. ثانيا، الرجوع إلى كتب الحديث في جمع المرويات. ثالثا، ذكر مصادر الأحاديث ومن رواها. رابعا، إرفاق الأحاديث بشرح الألفاظ الغريبة ليكون الكتاب أقرب إلى فهم القارئ. خامسا، أنه لا يقتصر على فضل التلاوة، بل يشمل معاني متنوعة كتعظيم القرآن والعمل به وحفظه وتدبره وآداب حامله وفضل أهل القرآن. ودعونا الآن نأخذ رشفات من هذا الكتاب. الرشفة الأولى: القرآن شافع مشفع. يروي المؤلف في الحديث الأول عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل القرآن: القرآن أفضل من كل شيء دون الله. وفيه أن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، وأن من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. ويشرح المؤلف معنى ذلك فيقول: إن من جعل القرآن أمامه هو الذي اتبعه وعمل بما فيه. فليست العبرة أن يكون القرآن في أيدينا فقط، بل أن يكون أمام أعيننا في أخلاقنا وأعمالنا وقراراتنا. الرشفة الثانية: أعظم نعمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد استصغر ما عظم الله. وهذه رشفة تغرس في القلب معنى تعظيم نعمة القرآن. فقد ينظر الإنسان إلى من فضل عليه في المال والمنصب والمتاع، وينسى أن الله قد أعطاه نعمة أعظم من ذلك كله، إذ أعطاه القرآن. الرشفة الثالثة: القرآن وحسن الخلق. ومن أجمل ما يذكره المؤلف أن حامل القرآن لا ينبغي أن يكون سريع القضب والجهل، بل يكون القرآن سبب في حلمه وعفوه وصفحه. وقد جاء في الرواية: لا ينبغي لحامل القرآن أن يحتد في من يحتد، ولا يغضب في من يغضب، ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن. وهنا نقف لنقول: إذا كان القرآن في صدرك فليكن شيء من أخلاقه في خلقك. فلا يكفي أن نحفظ السور والآيات، بل ينبغي أن تظهر آثارها على سلوكنا. الرشفة الرابعة: القرآن والعمل. ويذكر المؤلف حديثا عظيما في فضل من يقرأ القرآن ويقوم به. وفيه أنه يحل حلاله ويحرم حرامه، ويكون القرآن له حجة يوم القيامة. والمعنى الذي ينبغي أن نتعلمه هنا أن القرآن ليس حفظا باللسان فقط، بل عمل بالجوارح. فحامل القرآن الحق هو من ظهر القرآن في عباداته ومعاملاته وأخلاقه. الرجفة الخامسة: تعلم آية خير من كثير من العبادة. ويروي المؤلف عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. ويروي بعده: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. وليس في ذلك تقليل في شأن الصلاة، وإنما هو بيان لعظم شأن تعلم كلام الله تعالى وتلاوته. فرب آية تعلمتها ففتح الله لك بها باب من الهدى، ورب آية قرأتها فغيرت مسار حياتك. الرجفة السادسة: لكل حرف علم ومطلع. ومن عجائب ما يرد في الكتاب ما جاء في الحديث: أنزل القرآن على 7 أحرف، لكل حرف منها ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع. ثم يشرح المؤلف معنى الظهر والبطن بما يتعلق بالعلوم الظاهرة والباطنة. وهذا يعلمنا أن القرآن بحر لا ساحل له، وأنه كلما أقبل عليه طالب العلم وتدبر فتح الله له من معانيه ما ينفعه. الرجفة السابعة: فضل القراءة بالإعراب. ومن روائع ما أورده المؤلف ما جاء عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما: من قرأ القرآن فأعرب في قراءته كان له بكل حرف منه 20 حسنة، ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف 10 حسنات. وهذه رجفة مهمة لطلاب العلم ومعلم القرآن، فالعناية بلفظ كلام الله وإقامة حروفه وحركاته من جملة العناية بالكتاب العزيز. الرجفة الثامنة: 10 آيات في الليل. ومن أجمل ما نختم به رشفاتنا ما أورده المؤلف في فضل قراءة 10 آيات في الليل، وفيه: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. ثم ذكر ما لقارئ القرآن من الدرجات يوم القيامة. وهنا رسالة عملية بالغة الجمال: لا تقل لا أستطيع أن أقرأ جزء كل ليلة، فابدأ ب10 آيات وداوم عليها، ثم زدها شيئا فشيئا، فالقرآن صحبة ومن داوم على صحبته لم يخسر. ونوصي أنفسنا أحبتي، وخاصة طلاب العلم وحلقات القرآن والمربين ومعلم القرآن والخطبة والواعظين، بهذا الكتاب، لأن موضوعه من أجل الموضوعات: كلام الله وفضائله وآداب أهله. ولعل أجمل ما نخرج به من هذا الكتاب هو أن ننتقل بالقرآن من المصحف إلى القلب، ومن القلب إلى اللسان، ومن اللسان إلى العمل، ومن العمل إلى الأخلاق. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا الأخ أبو أحمد بابهير من تريم، يقول فيها: يتشرف الزمان بمولد سيد الأنام، فأقبل إلى الأكوان أعظم هادي، والسعد أقبل في الوجود منادي، ونور النبي صلى الله عليه وسلم ببطن مكة بادي. يدخل علينا شهر ربيع الأول في كل عام بنفحات عطرة وذكرى جليلة، وهو شهر نبوي خالص ترتبط أيامه بأعظم الأحداث في الدعوة الإسلامية. يعد شهر ربيع الأول موسم نوراني يحيي القلوب، يذكرنا برسالة الرحمة والتسامح للعالمين التي جاء بها نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلنجعل من هذا الشهر بداية جديدة للتقرب إلى الله عز وجل، فليس ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موسم ينتهي بانتهاء ربيع الأول، وإنما هو محبة تسكن في القلوب وسيرة معطرة نعيشها طوال العام. وإليكم أهم المعلومات عن هذا الشهر: هو الشهر الثالث من أشهر السنة الهجرية القمرية، وسبب التسمية سمي بذلك لأنه صادف وقت تسميته فصل الربيع عند العرب، وقيل أيضا لارتباع الناس والدواب فيه، أي إقامتهم ورعيهم في وقت الربيع أو الخريف الذي أسموه ربيعا. كان يسمى في العصر الجاهلي باسم خوان، ومن أبرز الأحداث النبوية فيه شهد هذا الشهر أحداث جليلة غيرت مجرى التاريخ الإسلامي والعالمي، منها مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد الهادي البشير في 12 من شهر ربيع الأول على أشهر الأقوال، فكان ميلاده فجرا جديدا أخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الهداية والإسلام. فيه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في هذا الشهر المبارك، مؤسسا لدولة الإسلام الأولى. كذلك فيه انتقل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى جوار ربه في نفس الشهر من السنة 11 للهجرة. وتحتفل طوائف عديدة من المسلمين في شتى بقاع الأرض بذكرى المولد النبوي الشريف في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، إظهارا للفرح والسرور بمولده واستذكارا لسيرته العطرة. ويأتي شهر ربيع الأول حاملا معه نسائم إيمانية عطرة، إذ أشرقت فيه الأرض بميلاد خير البشر، وتتحرك في قلوب المسلمين ذكريات العزة والمولد النبوي الشريف والهجرة المباركة التي غيرت مجرى التاريخ الإنساني. واجب المسلمين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وتعامله وتطبيق سنته في الحياة اليومية. محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتجديد العهد بمحبته من خلال كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. وتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، والاقتداء به في نشر الخير والرحمة والعدل والتسامح أمر مطلوب من الجميع. يظل شهر ربيع الأول محطة سنوية متجددة لتأمل السيرة النبوية العطرة واستلهام العبر والدروس من حياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم للنهوض بالأخلاق النبوية والقيم الإنسانية. اللهم اجعل هذا الشهر بداية خير لا تنقضي، وبركة تغنينا بها عمن سواك، واكفنا بحلالك عن حرامك. آمين اللهم.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان تحذير صحي: لا تعد تسخين كوب الشاي. في زمن السرعة والانشغال قد يبدو إعادة تسخين كوب الشاي البارد خيارا عمليا، لكنه يحمل في طياته مخاطر صحية غير متوقعة. خبراء التغذية يحذرون من هذه العادة الشائعة، مؤكدين أن إعادة تسخين الشاي قد تؤدي إلى فقدان فوائده وتكوين مركبات ضارة. ما الذي يحدث عند إعادة التسخين؟ تتحلل مضادات الأكسدة مثل الكاتيكين خاصة في الشاي الأخضر، مما يقلل من قيمته الغذائية. يزداد تركيز مركب العفص الذي يمنح الشاي طعمه المر، وقد يتداخل مع امتصاص الحديد في الجسم. تتغير نكهة الشاي ورائحته، مما يجعله أقل قبولا لدى الكثيرين. إذا ترك الشاي في درجة حرارة الغرفة لأكثر من 4 ساعات فقد يصبح بيئة خصبة لنمو البكتيريا والعفن، خاصة إذا كان يحتوي على الحليب أو السكر. إعادة تسخينه لا تضمن القضاء على هذه الملوثات، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، نسأل الله العافية والسلام. وللحفاظ على نكهة الشاي وفائده الصحية ينصح بتحضيره طازجا وتناوله فورا، وإذا برد فالأفضل تحضير كوب جديد بدلا من إعادة تسخينه.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان حين يعلو الصوت في البيت من أين تعلم أطفالنا الصراخ؟ أب يصرخ وأم ترفع صوتها، ثم نلتفت إلى أبنائنا متعجبين: لماذا يصرخون؟ لماذا يغضبون سريعا؟ لماذا لا يعرفون كيف يتحدثون بهدوء؟ والحقيقة التي قد تؤلمنا قليلا، الطفل لا يتعلم طريقة تعامله مع الغضب من نصائحنا فقط، بل من طريقتنا نحن حين نغضب. فالطفل يراقب ويقلد ويخزن المشهد في ذاكرته، ثم يعيد إنتاجه مع إخوته وأصدقائه وربما مع والديه أيضا. الصراخ قد يوقف الموقف للحظة، لكنه لا يبني إنسانا هاديا. قد يسكت الطفل خوفا، وقد يتوقف عن الخطأ مؤقتا، لكنه هل تعلم كيف يضبط غضبه؟ هل تعلم كيف يعتذر؟ هل تعلم كيف يطلب ما يريد؟ هل تعلم كيف يختلف دون أن يؤذي؟ هنا تبدأ المشكلة. ماذا يصنع الصراخ المتكرر في البيت؟ يجعل الصراخ لغة للتواصل، فيتعلم الطفل أن صوته لن يسمع إلا إذا ارتفع، وأن الغضب هو الطريق الأسرع للحصول على ما يريد. يطمس الرسالة التربوية، فعندما يطغى الغضب على الموقف قد ينشغل الطفل بالخوف من نبرة الصوت أكثر من فهمه للخطأ وتصحيحه. ينقل العدوى بين الإخوة، ما يراه الطفل من الكبار قد يطبقه على الصغار، فيصرخ ويهدد ويدفع ويخاصم بالطريقة نفسها التي شهدها في البيت. يضعف مساحة الأمان والحوار، وقد يصبح الطفل مترددا في الحديث أو كثير العناد أو سريع الانفعال، لأنه لم يتعلم أن الخلاف يمكن أن يدار بهدوء. فكيف نكسر دائرة الصراخ؟ أولا، توقف قبل أن ترد. حين تشعر أن الغضب يتصاعد، خذ نفسا، اصمت لحظات، ابتعد قليل إن احتجت، ثم عد وأنت بحالة هدوء وأنت أهدأ. اخفض صوتك ولا ترفعه، فالحزم لا يحتاج إلى صراخ، والهيبة لا تبنى بالخوف. صحح السلوك ولا تحطم شخصية الطفل. قل: لا أقبل الضرب. رتب ألعابك بعد أن تنتهي. تحدث معي دون صراخ، ولا تقول: أنت مزعج، أنت لا تفهم، أنت دائما سيء. أعطي طفلك كلمات يستخدمها بدل الصراخ. علمه أن يقول: أنا غاضب، أريد دوري، لم يعجبني ما حدث، أحتاج منك أن تسمعني. فالأطفال لا يولدون وهم يعرفون كيف يعبرون عن مشاعرهم، نحن نعلمهم اللغة التي سيعبرون بها. وإذا أخطأت فاعتذر، قل بكل بساطة: أنا آسف لأنني رفعت صوتي، كان يمكنني أن أتحدث معك بهدوء. ولا تظن أن الاعتذار يسقط من هيبتك، بل يعلم طفلك أن القوة ليست في إنكار الخطأ، وإنما في الاعتراف به وإصلاحه. عزيزي المربي، بيتك هو المدرسة الأولى للمشاعر، فإن رأى الطفل غضبا متكرر تعلم الغضب، وإن رأى الحوار تعلم الحوار، وإن رأى الاعتذار تعلم الاعتذار، وإن رأى الهدوء في أشد اللحظات تعلم أن الهدوء قوة. لا تطلب من طفلك أن يخفض صوته بينما يسمعك ترفع صوتك كل يوم. ازرع في البيت اللغة التي تريد أن تسمعها غدا في أبنائك ومن أبنائك، فكل كلمة يسمعونها اليوم قد تصبح يوما ما صوتهم الداخلي.
0: وقبل أن نودعكم، نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة بقاء واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة، بقايا الطعام في الأسنان، مما سمع من كلام الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل رضي الله عنه قال: من تخلل ما تعلل، وصحتك في أسنانك، ومن استعمل الخشبتين أي السواك والخلال أمن من الكلبتين أي أمن من دخولها إلى فمه لقلع الأضراس. وقال الأطباء أن ما يبقى بين الأسنان سم ناقع للجسم كله، فلا تتركوا أطفالكم ينامون حتى يغسلوا أفواههم ويستاكوا. دعاء لوجع الأضراس: ضع يدك على خدك الذي يوجعك وقل: اللهم اذهب عني سوء ما أجد، وفحشه بدعوة نبيك المكين المبارك عندك 7 مرات. فقد روي أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجع ضرسه، فوضع يده على خده الذي فيه الوجع وقال: اللهم اذهب عنه سوء ما يجد، وفحشه بدعوة نبيك المكين المبارك عندك 7 مرات، فشفاه الله عز وجل قبل أن يبرح، رواه البيهقي في دلائل النبوة. من كمال الأدب مع الجناب النبوي أن لا تخطف الصلاة عليه خطفا أو تدمج حروفها عجلة حتى لا يكاد يدري ما هي، فالمقام مقام عرض وحضور، قال فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإن صلاتكم معروضة علي، والهدايا تجمل عند العرض ولا تلقى بعجلة خاطفة. وقد أصل ابن مسعود رضي الله عنه لهذا المعنى الدقيق في قوله: إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال الإمام الرازي رضي الله عنه: واعلم أن لله رجالا إن قاموا قاموا بالله، وإن جلسوا جلسوا بالله، وإن نطقوا نطقوا بالله، وإن سكتوا سكتوا بالله، ولو تكلمت أعضاءهم وأحشاءهم لقالت الله الله، كما قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. انتهى من كتاب لوامع البيانات. ونختم أحبتي بهذه الأبيات الجميلة: سألت رفيقي لماذا أراك تسير وحيدا بوجه حزين، كزهر ترنح فوق الروابي يقاسي الرياح وبرد السنين، فقال هموم تحاصر قلبي، فكيف الخلاص وقلبي سجين، همست إليه سيرضيك ربي، فكن يا رفيقي مع الصابرين، سيمضي الأساء وتزول الهموم ويرحل عنك المساء الحزين، فرب السماء إله كريم يجيب الدعاء ولو بعد حين. بهذا مستمعينا الأعزاء الكرام نكون وإياكم قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين سيدنا وحبيبنا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم إن شاء الله بحرف الحاء. وحرف الحاء فيه أشياء كثيرة، ولكننا نبدأ بالخير أولا، نبدأ بالحب والمحبة. والله سبحانه وتعالى علمنا هذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم الحبيب المحبوب علمنا هذا الكلام، فقال لنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحب معروف معناه، أي أن الإنسان المسلم الإنسان المؤمن لا بد عليه أن يحب أخاه المؤمن، حتى ولو كان هذا الأخ عليه شيء من المعاصي، أو عنده شيء من الأخطاء، أو لقى شيء ما هو ريض، لابد أن يكون الحب الغطاء الذي يمنع هذا الحقد والحسد من الاقتراب منه. وأن يكون الحب عبارة عن خيط يربطه، وحبل يربطه بمن؟ بأخيه المؤمن، أخيه المسلم، حتى ولو كان ذلك المسلم عاصيا أو يعمل شيء من الأشياء المخالفة للدين، فلا بد أن يسود هذا كله، يطلع من فوقه الحب. أنا أحبك لأنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. والحبيب المحبوب يقول لنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أخوك المؤمن الذي قد يكون الله سبحانه وتعالى ابتلاه بشيء من المعاصي، أو ابتلاه شيء من الأمراض، أو ابتلاه بشيء من الخلقة، خلقته يعني شكله ما يعجبك، لا بد عليك أن تحبه وألا تريه إلا كل خير. قابل أخوك المؤمن، لا تقابل أخاك المؤمن بما يكره، قابله بما يحب، واصبر على أي شيء مثلا يكون هذا فيه الصبر واجب. الحب لله أولا، فإذا أحببت الله والإنسان يطيع من أحبه، وإذا أحببت الله سبحانه وتعالى انظر إلى الله سبحانه ماذا يريد منك. بعد أن آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، بعد هذا الإيمان ماذا وما هو المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تحب الله، ومحبة الله تقتضي محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الله لا تأتي بالكلام، أنت قد آمنت وقلت لا إله الله محمد رسول الله، يا خير كلام، لكن هل هذا يكفي؟ هذا يخرجك بس من قائمة الكفار إلى قائمة المؤمنين، من جماعة الكفار إلى جماعة المؤمنين، إنما لا يكفي هذا وحده. فأنت مثلا لو وضعت حب بذر في الأرض، لا ينبت هذا البذر إلا إن كان سقيته بماء وحرسته من الأشياء التي تضره، يجيز. أما إذا كان وضعت البذر في الأرض ولا سقيته ولا اهتميت به، ربما جاءت الحشرات وأكلته وراح هباء. ولذلك دائما نحن يقولون كفر الأرض، يعني غطاها، هنا يعجب الكفار نباته، قال يعني المزارعين. إذن المحبة لله تقتضي أولا أن تطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمرك. وعندنا من أهم الأمور المأمورين بها لله سبحانه وتعالى أن لا تفعل ما لا يرضي الله. لما يرضي الله لا تلقي أي شيء، ما يرضي الله لا تجيبه أبدا ولا تقرب عنده، إنما كل ما يرضي الله. وهذه المحبة، إن المحب لمن يحب يطيعه. دائما الإنسان يفكر: الله خلقني، الله رزقني، الله أنعم علي، الله أعطاني، الله جاب لي أبوين يربوني، الله ويسر لي كل خير. هذا الإله الذي أعطانا كل شيء سبحانه وتعالى فضلا منه، ما هو بالغصب ولا هو مرغب على هذا، فضلا منه ونعمة، واجب علي أن أحبه. والمحبة كما قلنا قبل قليل في الطاعة، وأول الطاعات أن تحافظ على صلواتك كلها، صلوات الخمس الصلوات. من حسن حظنا أنه نبينا موسى عليه الصلاة والسلام كان وسيط خير، حضر ليلة المعراج وقال ما فرض الله عليك يا محمد وعلى أمتك؟ قال فرض الله علي 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، اللهم صل على نبينا محمد وعلى نبي الله موسى، وقع واسط خير. يرجع نبينا من عند موسى لا عند ربه، من عند موسى لا عند ربه، إلى أن قال له رب العالمين هن 50 وهن 50. هنا بنقف قليل عند الصلاة وأداء الصلاة، خصوصا الناس عندنا بعضهم طبعا ما هم كلهم يلقي الصلاة نوعين، صلاة خفيفة وصلاة ثقيلة. أما الصلاة الثقيلة اللي يتقيد فيها الإمام والماموم صلاة الفرض، والصلاة الخفيفة هي صلاة إيش السنة. ولقد لاحظت أنا كثير من الناس يصلي وكأنه يصلي بالريموت، عرفت الريموت الحين ما شاء الله، عرفت كل شيء، يعني تك تك تك من تداري ينقر الأرض كما ينقر ديك الحب. إيش لي خبق فا؟ هم كذ قالوا لنا وعلموا لنا وجعلوا لنا حركات، في الحركات بين الحركات جعلوا لنا إيش تسبيح. إيش فائدة التسبيح هذا؟ سبحان ربي العظيم بحمده، يضبط لك الوقت اللي تجلس فيه، يعني تركع وتقول 3 مرات على الأقل سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات. فإذا قلت هذه طمأنينة. قالوا لنا أيضا من أركان الصلاة الطمأنينة في الركوع وفي السجود وفي الاعتدال وفي الجلوس بين السجدتين، هذا لابد من الطمأنينة. الطمأنينة يعني يستقر كل عضو مكانه، لازم تريض شوي. يقول لك ذل سنة، وهل معنى سنة أنما هي صلاة؟ إما صل صلاة كاملة ولا ماشي فائدة منها، ماشي يكتب لك. ربما كانت بعض الصلوات عقاب لك، فيها عقاب لك من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنك ما أديت الصلاة كما ينبغي، قمت وقعدت، وهذا ليس منه واحد يقوم لك رأيته يقوم ويقعد، ما أبغينا هذا. لذلك من أول ملاحظة، بل قبل هذا يجب أن نفطن حاجة. الناس الآن يجون يجرون إلى المساجد خب، يقول لك إيش بستوي؟ يقول الصلاة بصلي. يا خير كلام، هو قاعد تحت الدكة حق المسجد، إذا قامت الصلاة قام، ويا يخب يخب يلهف، ماشي طمأنينة عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث معناه تعالوا إلى الصلاة بوقار وسكينة، يعني بأدب وراحة وراضة، ما هو خبه، ما قال تعالوا خبوا، إنما أنت تعال بالراضة وقف قبل تكبيرة الإحرام. اللي كانوا هنا في هذه البلاد يعازون من فاتته تكبيرة الإحرام، يقولون عظم الله أجرك كأن أمه ولا أبوه مات. فإذا واجب علينا إن كنت تحب الله حقيقة فأقبل على الله. أنت لما تيجي عند ولدك الصغير تحبه تقبل عليه تفرحه، لما تيجي عند زوجتك تقبل عليها وتفرحها، لما تيجي عند الوالدين كنت ممن يطيع الوالدين أيضا تفرحه. لكن لماذا الذي خلق هذا وذاك وخلقك وعلمك ويدخلك الجنة إن شاء ويعذبك بالنار إن شاء، هذا ليش ما تيجي عنده وأنت فرحان؟ يقول لك نحن بنسكن من الصلاة واسرعوا بنسكن من الصلاة، استغفر الله العظيم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول إيش؟ يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يعني بالصلاة، خلنا احنا ندخل في راحة. ليش الراحة؟ لأن مقابلة مع الله سبحانه وتعالى، الكلام كله في الصلاة لله سبحانه وتعالى ماشي.

0: إلا كلام في التشهد الأخير لحبيبنا محمد، لأن ربه يحبه، هذا نتيجة المحبة. إذن حبك لله سبحانه وتعالى يأتي في إطاعة الأوامر، كلما يأمرك الله سبحانه وتعالى به تطيعه وأنت فرحان وأنت ما تدري إيش سوي من الفرح. ليش؟ لأن هذا يكون محسوب لك يوم القيامة، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا أيضا كانوا قول وكانوا فعل وكانوا كلام، كله لك عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا لك عند الله سبحانه وتعالى فإذا حافظ عليه. ولأن هذا الأمور التي تفعلها أنت وأنت قادم إلى الصلاة وبتدخل إلى الصلاة عند رب أمام رب العالمين، كلها يراها الله ويفرح منك رب العالمين إذا أديت الصلاة كما ينبغي. إنما تجي تخب وتدخل الصلاة وانت تلهث، ما صليت أطلاقا، أنت الآن ما صليت. لماذا؟ لأنك ما اطمأننت قبل الدخول في الصلاة، ولا اطمأننت بعد دخول الصلاة، أنت تلهث ما أنت داري إيش تقول ولا تعرف إيش تقول. ليش؟ مقابلة مع الله، مقابلة مع مسلم، مع بشر، مع آدمي من الأوادم، بيعطيك شيء أو بيرفعك إلى مكان تخب عليها وتفضله. بينما مقابلة الخالق العزيز الذي بيده الأمر كله، هذه مانع تبد عليها. لذلك إذا جئنا إلى الصلاة، قيام الصلاة ذا المفروض تقام الصلاة وتكذك وسط المسجد. اللي أخرك مهما كانت الأمور كلها، اسأل نفسك: أنا أحب الله؟ نعم. ماذا يريد الله مني؟ قال: يريد الله مني أن أصلي صلوات خمس، ما هن خمسين، ذل خمس صلوات فرضها الله على كل مسلم ومسلمة. فإذا كان الأمر كذلك، ماذا يرضيك يا رب؟ قال: تصلي الصلاة يا رب العالمين، تأتي إليها بوقار وسكينة، تدخل الصلاة وأنت حاضر، تكبر تكبيرة الإحرام وأنت حاضر وأنت مطمئن، ثم تدخل الصلاة تقرأ دعاء الاستفتاح، إن كنت مأموم تنتظر الإمام حتى يقرأ الفاتحة، وقرأ الفاتحة وقرأ السورة، وهكذا. إذن المسألة فيها إيش؟ المسألة فيها مقابلة مع رب العالمين. والله يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، رب العالمين يراك حينما تركع وحينما تسجد في كل لحظة، والملائكة رقيب وعتيد يشوفونك، والأرض تشهد لك أو تشهد عليك. خلوا نحن مع الصلاة يعني كما الواحد يحب أحسن حاجة. إيش عندك؟ قال: يحب أحسن حاجة عندي لحم مشوي وخريف طري. قلنا: تمام، هذا بتهضمه البطن وبيدخل بعدين بيخرج للحمام، لكن ماذا تحب؟ قال: أحب الصلاة. سيدنا بلال رضي الله عنه قال سمعت النبي يقول: سمعت وقع أقدامك في إيش؟ في الجنة. بماذا؟ قال: ما توضأت إلا وصليت، وما أذن المؤذن إلا وأنا قلنا داخل المسجد منتظر إقامة الصلاة فرحان. نحن الآن يقول: واسر عوبا صلي، وإن بطال إمام في الصلاة قليل. قال: أحم أحم يا خياذ الحين، يلا اركع سرع وبطيت. إيش الحالة هذه فيها؟ إذن نحن واجب علينا حب الله سبحانه وتعالى. يتجلى في إيش حب الله؟ يتجلى في أنك إذا أمرك الله بأمر، أي أمر من الأوامر، أن تأتي إلى هذا الأمر وانت فرحان. يحبك الله، فإذا حبك الله دخلك جنته، وإن بغضك دخلك ناره. والله سبحانه وتعالى كريم وتواب وغفور ورحيم، ويحب لعبده كل خير. عجبت لقوم يقادون إلى الجنة جنتي بالسلاسل. إذن نحب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، أن يقبلنا على ما فينا، ولكن قدم خير، أفرح، خلي ربك يفرح منك، والله يفرح حتى بتوبتنا إذا أذنبنا. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا وإياكم على خير وفي خير، ونتقرب إلى الصلاة ونأتي إلى الصلاة فرحانين، ونأتي إلى الصلاة بهدوء وسكينة، ونأتي إلى الصلاة ونحن ريضين، ونقرأ الفاتحة ونقرأ كل ما أمر رب، ونركع ونطمئن، ونسجد ونعتدل ونطمئن، ونسجد ونطمئن، ونجلس بين السجدتين ونطمئن، وهكذا كل في طمأنينة وأدب مع الله. نسأل الله حسن التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.
1: حروف ومعاني، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية، مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعاني مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

والبس لرب العرش في أقداره ثوبا من التسليم وافٍ ضافٍ واستكفي ربك.

واشكر على النعماء واصبر للبلاء وتحلى بالافضال والانصاف وعليك بالاخلاص والصدق وبالذل.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. إذاعة نور الإيمان بترين تقدم لكم برنامج قضايا وحلول، برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول، إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطان، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن سميط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، أسعد الله مساكم بالخير، ونحن في حلقة جديدة من برنامجنا الشهري قضايا وحلول. عنوان حلقتنا هذه: من الإجازة إلى الإنجاز، التهيئة النفسية والتربوية لبدء العام الدراسي. أساتذتي الكرام، عند سماعنا لصوت الجرس، ذلك الصوت الذي يقطع سكون الصباح، فيهرع الأطفال وقلوبهم تخفق بين فرحة اللقاء ورهبة المعلم. كانت رائحة الكتب الجديدة تفوح من الحقائب الجلدية الثقيلة، وأولاد الحي يتبادلون أطراف الحديث عن إجازتهم الطويلة، بينما المعلمون في غرفة المدرسين يراجعون جداول الحصص بخط اليد على دفاتر تحضير قديمة. نعم أساتذتي، كانت للبداية طعم مختلف، لكن هل كانت أفضل أم أن التحديات التي نعيشها اليوم مع التابلت والمنصات الذكية والذكاء الاصطناعي جعلت التهيئة أكثر صعوبة وتعقيدا؟ المستمعون الكرام، ليست المسألة مجرد حقيبة ظهر أو جدول حصص، بل هي معركة صامتة بين رغبة الطفل في البقاء حرا طليقا وبين واجبنا في توجيهه نحو مستقبل مشرق. كيف نصنع حالة من الحب للمدرسة، وكيف نعيد ضبط الساعة البيولوجية لأبنائنا بعد شهور من السهر؟ وكذلك، ما دور الأسرة والمدرسة في تخفيف التوتر والرهبة عند بداية العام؟ أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة، حيث نفتح اليوم أرشيف الذاكرة التربوية ونقارن بين بداية العام الدراسي في الماضي والحاضر. معنا في الاستديو قامتان تربويتان، ضيفان كبيران حمل على عاتقهما مسؤولية أجيال كاملة. معنا الأستاذ عبد الله بن كرامة بن زهير، وكذلك أستاذنا منصور بن حبراس التميمي. نرحب بكم في ضيوفنا في هذا اللقاء المباشر، وكذلك نوجه المستمعين الكرام إننا على الهواء مباشرة، فمن لديه مداخلة أو استفسار أو أي سؤال فعلى تليفون البرنامج 414-111، برنامج الإذاعة مرة أخرى 414-111. أهلا وسهلا بكم أستاذي أستاذ عبد الله وأستاذ منصور، نتشرف بوجودكم في دار المصطفى، ولنا الشرف الكبير في وجودكم، وأنتم ما شاء الله عاصرتم أجيال كثيرة ولكم بصمات كبيرة، ونستفيد منكم في هذا اللقاء. نحب يا أستاذ عبد الله تعطينا نبذل عن بسيطة عنكم وعن سيرتكم التربوية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في البداية أولا أشكركم لاستضافتكم لنا في هذا البرنامج قضايا وحلول، وما هذه الاستضافة إلا لفتة طيبة من القائمين على هذا المنبر الإعلامي، للوقوف أمام خبرات وكوكبة أفنت زهرة الشباب وتحملت الكثير من المعاناة والمشقات وصعاب التنقلات إلى المناطق البعيدة، في حين أنهم يعيشون حالة التقاعد بعد أن وضعوا عصا الترحال بعد عناء المهنة. فشكرا جزيلا لكم والقائمين على هذا المنبر، عسى ولعل أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى أن نقدم لكم وللمتابعين شيء من تجاربنا، والله الموفق. الحقيقة أنا الأستاذ عبد الله كرامة بازهير من منطقة السويري من مواليد 1949، متزوج ولدي 5 أولاد و4 بنات ولله الحمد، وتوفى أحد الأولاد علي رحمه الله، وأنا الآن في صحة وعافية. إلا أن هذا الوقت نقول أنه لكل وقت له حكمه وله دولة وله رجال، ونحن ما نملك إلا ذكريات ذكريات، ووقتنا اللي عبر ليس هذا الوقت يعني، ولكن سنقوم بما نستطيع أن نجاوب عليه في هذه الحلقة.
1: جزاكم الله خير. التدرجات المناصب التي
2: المناصب التي تعملت فيها 5 سنوات معلم في المدرسة الابتدائية، ثم مديرا لمدرسة ابتدائية وموحدة وأساسي وثانوي. عملت من 1998 في التربية والتعليم بسيئون، ثم تحملت الإشراف على قسم التعليم الأهلي ودار المصطفى بتريم ودار السقاف بتريم، إلا أتى في وقتي يعني. وكنت أيضا مسؤول على رياض الأطفال في الوادي والصحراء إلى 2005.
1: ربنا يمدكم بالعافية وتطول عمر يا أستاذ، ونستفيد منكم كثير. كذلك نرحب بالأستاذ منصور، أهلا وسهلا بكم، ضيف عزيز علينا وقامة تربوية كبيرة. أنا أتشرف بنبذة بسيطة عنكم أستاذي، تفضل.
3: الله يحفظك، تسلم. شاكرين لكم هذا اللقاء الذي أقمتموه لي والأستاذ عبد الله زميلي في التربية والتعليم. حقيقة أن الاسم الكامل منصور عبد الله حبراس التميمي، لي من الأولاد متزوج، ولي من الأولاد 3 أولاد وخمس بنات، الجميع زوجناهم والحمد لله رب العالمين. فبدأت حياتي التربوية عام 82، التربوية في إدارة التربية والتعليم في 72 بالضبط، مدرس مدة 5 سنوات، وبعد ال5 سنوات هملت أو كلفت بمهمة محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى المديرية، وتحت ضغوط من قبل السلطة المحلية استلمت هذا، لأنه كان الشعار السابق نفذ ثم ناقش. ثم تحولت إلى التربية والتعليم في عام 82 ومسكتها 25 سنة
1: ما شاء الله.
3: ثم تحولت بعد ذلك إلى التوجيه التربوي. فالحياة التربوية هي في حد ذاتها صعبة، ولكنها لذيذة مع صعوبتها، خاصة وأنت تقدم خدمة إن شاء الله تكون عند الله مقبولة.
1: نعم إن شاء الله.
3: لأنك تقدم الخدمة هذه للأجيال وربنا يتقبل إن شاء الله. العمل صعب وشاق في بدايته، ولكن يتذلل مع الأيام هكذا، والحمد لله كانت هناك رسائل اعتراف وشكر وتقدير وعرفان من قبل إدارة التربية والتعليم بالمديرية سابقا الوادي والصحراء اليوم، ومن قبل الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمكلا، فرسائل شكر وتقدير لنا وعرفان منهم بالدور اللي قمنا به. وكانت من أساليبنا أن نخلط عمل محو الأمية مع التربية والتعليم. وقام المرحوم المغفور له بإذن الله عمر مهيدي بالاستجابة لهذا المقترح، وقام يساندنا في إدارة التربية والتعليم، وعينته مساعد لي في حالة غيابية. هذه نبذة ببسطة قدمت لكم في عن حياتي التربوية والتعليمية.
1: الله يحفظكم أستاذي. كيف طريقة المزج بين المحو الأمية والتعليم اللي ذكرتها؟
3: المزج هذا منا خطة موحدة. كيف ينفذ عمر أو ما قبل عمر كان علي عمير سالم الله يذكره بخير، فيكون نائب لي في إدارة التربية والتعليم ومشرف محو الأمية. كنا نعد خططنا مجتمعة مرة ومشتركة مرة ونناقشها بشيء من ناقشها بشيء من الإسهاب هكذا، والحمد لله توفقنا بإذن الله تعالى. يعني
1: ما شاء الله، حياكم الله، ربنا يحفظكم ويطولكم في عمركم وتكون منفعتكم وبصماتكم موجودة، الجميع من يذكركم يذكركم بكل خير.
3: الحمد لله،
1: ربنا يعطيكم العافية وطول العمر في طاعة يا رب العالمين. أساتذتي، جعلنا بعض المحاور اللي بنتناولها إن شاء الله في حلقتنا هذه. هناك المحور الأول، التهيئة والإدارات التربوية. سؤالنا، كيف كانت تستعد إدارة التربية بالمديرية لانطلاق العام الدراسي من جانب الخطط المركزية، اجتماعات التوجيه، توزيع الكتب، نقلات المعلمين؟ ما هي أولوية إدارة التربية في ذلك الوقت؟ هل كانت إدارية بحتة أم هناك أمور تربوية؟ وأنتم ما شاء الله أهل باع كبير وأهل خبرة طويلة، نستفيد منكم في هذا الكلام.
3: الحقيقة هي التربية والتعليم تتأثر دائما بالموضوع السياسي يعني في البلد يعني، واليمن للأسف لم تستقر استقرار نهائي وكامل كذا خلال فترة طويلة هذه.
1: الحمد لله.
3: لو عدنا بالذاكرة إلى السلم التعليمي السابق والمراحل التعليمية اللي مرت بها البلاد، كنا أيام السلطنة ندرس نظام 4-4-4 ثانوية، 4 وسطى، 4 ابتدائي، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى نظام 6-3، 6 ابتدائي اللي هو الإعدادية
1: و 6 أساسي
3: أساسي،
1: بعدين 3
3: ثلاثة إعدادي و3 ثانوي. نعم. وانتقلنا بعد ذلك إلى نظام 8-4 ثامنة،
1: من أولى إلى ثامنة، وبعدين ثانوي
3: أو بعدين ثانوي 4 سنوات يسمونها الموسعة.
1: نعم.
3: ثم انتقلنا بعد ذلك إلى نظام 9-3 سنوات. يعني النظام التعليمي مش مستقر، ولهذا يصعب علينا الآن أن نحدد كل مرحلة لها
1: ميزاتها
3: وخصوصياتها. على كل حال، العمل التربوي والتعليمي والتهيئة العام الدراسي ما تبدأ مع بداية العام الدراسي، وإنما تبدأ مع نهاية العام الدراسي الماضي. فتقوم الإدارة المدرسية برفع مقترح بالتكوين ضمن تقاريرها الختامية، وتقوم بحصر محتاجاتها من المعلمين. يعني هي تعرف التكوين حقها كم صفوف وكم محتاجات من المعلمين، ثم أن هناك استمارة يعبيها كل معلم برغبته في النقلة. هذه الرغبة طبعا نحن مش ملزمين في إدارة التربية والتعليم بالتجاوب معها إلا إذا صادفت
1: احتياجنا
3: يعني. وعلى كل حال كان في مدارس متعددة ننقل لها المعلمين من تريم هنا، ولهذا يجب أن تضع في حسابك أنت أن المنقول هذا يقضي 3 سنوات، سنتين ما لم يرغبه سنتين، ثم تعيده إلى منطقته. ونعمل خطة للتوزيع هكذا بالتنسيق مع التوجيه الفني. آخر العام يرفعون كشوفات بالرغبات، الرغبات هذه تتحول إلى عن رئيس التوجيه التربوي، 1-4 مجموعتهم، 1 التخصصات الثانية لغة إنجليزية، لغة عربية، إلى آخر التخصصات. تكون كل مشرفة أو كل موجه
1: تخصص بالمادة حقه
3: بالضبط. ويضع المقترح بالتوزيع تحت شروط من إدارة التربية والتعليم، يوزع المعلمين عليه. طبعا تأتي بعدين احتياجات ومطالب وظروف تنشأ عند كل معلم يتم النظر فيها بعد النقلة. يقدم رسالة المعلم هذا، ولما يقدم رسالة إلينا ندرسها دراسة وافية، ونجلس مع رئيس التوجيه التربوي، وأيضا كان هناك مجلس تربوي
1: في نفس إدارة التربية،
3: في إدارة التربية يرأسه مساعد المأمور وسكرتيره مدير التربية والتعليم، وجمع من إدارات المدرسية النموذجية. نجلس مرة مع بعض ونناقش الموضوع هذا ونتوصل إلى حل. إذا كان هذا الرجال يستحق النقلة ننقله على طول يعني. ولا يعني مدير التربية والتعليم اللي هو أنا مثلا أتصرف أنا هذا ونقوله وهذا خليه، لا، يخضع لقرار، قرار المجلس التربوي أو قرار اللجنة هذه اللي قامت التنقلات هذه. وعلى كل حال يحدث أحيانا أنه تنقل معلم إلى منطقة معينة وأنت مضطر. فأذكر يوم من الأيام نقلت المغفور له الله يرحمه محسن حامد الحداد
1: رحمه الله،
3: نعم الله في الله يرحمه، إلى الكودة، وكنا محتاجين له لأنه توفى علينا مدرس
1: رياضيات
3: في الكودة. فشوف القدر اللي أنا كنه لهذا الرجال، جاي للمكتب عندي وقام عند الباب، إيش هذا يا أستاذ منصور؟ كنا منقول أنا من الأخوة، قلت له استقدار على الأستاذ محسن،
1: انصرف
3: انصرف وبينزل. قلت له تعال. جاي لعندي للمكتب وجلس شرب له فيه شاي، قلت وانا علي عهد انه اذا انتقلت انت هذه السنة علي بسنتين لك في المدينة. طبعا لابد نسجل هذه الملاحظات ضمن عشان ذكرك يعني. اما تعطي وعود ولا تفيها تبقى انت بعد يوم ويومين
1: ملوم
3: وصغير في عين المدرس هذا، يقول لك هذا اذا كان مدير التربية والتعليم يكذب علي كيف انا الان. وعلى كل حال الحمد لله مرت السنين ومرت الايام، واشعر حتى الان انه زميلي الان اللي بجنبي هذا مدير مدرسه، وزملائي اللي توفوا الله في اللهم ارحمه واللي احياء الله يطول اعمارهم يعني كانوا بالنسبه لي اعزاء واخوه. يعني ما شعرت يوم من الايام انه مدير مدرسه يعني
1: مستاء منك
3: مستاء مني ولا شيء. لابد اذا استاء مني اعتذر له انا. طبعا الحمد لله يجمع هذا كله اجتماع ولقاء عام بمدراء مدارس، يعني اقلها في السنه 4 لقاءات. يعني كما بدايه العام الدراسي الان لابد نلتقي مع ادارات المدرسيه
1: تمهيد العام الدراسي،
3: تمهيد العام الدراسي وتذليل الصعوبات ايضا إذا كانت هناك صعوبات تواجه كل مدير مدرسة. صعوبات جمة في وقتنا كانت جمة، كان المبنى المدرسي وكان الكتاب المدرسي وكانت مجموعة ونقص المعلمين. أما اليوم يعني وكل هذه تذلل مع الأيام يعني. أما اليوم حدث ولا حرج يعني، الآن يخرجون ناس في التقاعد والبديل ماشي، في حين في كوادر الآن موجودة خريج كلية التربية وخريج كليات ثانية، ليه ما نستفيد منها؟ وأنا أعرف أنه بمقدور إدارة التربية والتعليم في المديرية وإدارة العامة للتربية والتعليم في سوون أن يجلسون مع كبار الشخصيات والميسورين، الميسورين هذي يقعد معهم يشرح ظرف المعلم. تخيل المعلم الآن يصل راتبه إلى 60,000، إيه تجي له 60,000؟ حتى كيس الرز ما تجيبه له. نحن لابد نذلل صعوبات المعلم حتى يأتي لنا المعلم وهو راغب في أداء عمله. إذا لم ننتبه للمعلم هذا أشعر بأن هناك كارثة منتظرة التربية،
1: انهيار كامل.
3: لأن الآن النقص زاد عن حده، ولا يمكن حتى لو أعيد التوظيف من جديد لا يمكن تعوض النقص هذا كله الموجود في المدارس. ما أعرف أنا إدارة التربية والتعليم كيف تتصرف مع النقص الحالي، إن كان في اللغة الإنجليزية، إن كان في الرياضيات، إن كان في العلوم، إن كان في الاجتماعيات، في كل التخصصات. ف يعني نسأل الله، نحن نتقطع حسرة، نسأل الله أن يعين إدارة التربية والتعليم ويعين إدارة التوجيه الفني في اعطاء المدارس نصيبها من المعلمين، او اقل حاجه تقلص الحصص. إذا نحن عجزنا عن تغطية النقص هذا نقلص الحصص. اللغة العربية مثلا على سبيل المثال 8 رياضيات نقلصها إلى 6 رياضيات تحت هذا الظرف. يعني نحن يوم من الأيام في التربية والتعليم عملنا بنظام 3 دوامات، الدوام الصباحي والدوام المسائي والدوام الليلي لنقص الغرف. اليوم اكتملت الغرف المدرسية واكتمل المبنى المدرسي والكتب توفرت والحمد لله، وخاصة هذا الكلام جاء بعد الوحدة. بالوحدة ليه سألنا السؤال هذا؟ قالوا ان الكتب هذه توفرت لان الوزير له مطبعة.
1: عجيب.
3: أيوة. هذه أمور صعبة، ويعني المعلم لم يحس أنه مظلوم ولا أحد ينتبه له بيزداد تكسله. أنا أعرف أنه في معلمين قدام الدفعة حقنا هذه يشترك حتى في النشاطات المسائية، الرياضة، كرة الطائرة، كرة السلة، ألعاب البونبونج، ألعاب
1: تنس الطاولة،
3: تنس الطاولة هكذا. والحمد لله يقومون بواجبهم من أحسن ما يكون. اليوم أنا بطلب من المعلم تحضير، وبطلب من المعلم أداء واجباته كاملة، لكن بخزة قدامه إذا يقولي مثلا كم بتعطينا عادك. مرت فترة زمنية كان يتقاضى المعلم علاوة على حصة، على كل حصة قدرها 27، وكان الطالب ينقل من المناطق البعيدة على حساب الدولة. يعني ذيك فما الزمن هذاك من هذا كل التكاليف. اليوم ماشي نقدمه للتربية والتعليم، إيه نقدمه للمعلم. وأنا بأكد أولا وثانيا على المعلم. ليش؟ لأن المعلم أشعر بأنه مظلوم، لأن من شعوري أنا بمرتبي أشعر أن المعلم مظلوم إلى اليوم. طيب ليه؟ ليه ما نفكر حتى نجمع مبالغ مساعدات من التجار تعيد المكان المدرس، بحيث المدرس هذا يقدر يعطي الطالب. وعلى كل حال نحن إن شاء الله من اجتماعنا هذا يستمعوا الآخرين ويساهمون بما يستطيعون للمساهمة في العملية التربوية والتعليمية.
1: نعم، تكون بادرة خير إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
1: هل المتعاقدين لعالم التربية هل هذا حلول جذرية لهذه المشكلة؟
3: لا، هذه ليست حلول جذرية إطلاقا، لأنه أنا بعيد للذاكرة أنه في في في أيام التهيئة هذه يأتي المعلم الجديد، والجديد هذا المعلم لا تكلفه بالعمل تو يدخل الصف. إيه يعمل المعلم الجديد؟ يأتي مع رؤساء الشعبة ويعملون له حصص
1: معينات.
3: معينة
1: هو يشاهد، يعني شاهد.
3: أيوة، يشاهد المعلم
1: كيف
3: هو يؤدي درسه، والإدارة المدرسية تساعده في هذا، تدخل معه. ثم أنه على مدار السنة كله تدخل كم مرات عنده الإدارة المدرسية مثال تؤهله للعمل في
1: صالح.
3: نعم،
1: جزاكم الله خير.
3: الله
1: يحفظك أستاذ عبد الله. الممارسات الإدارية التي فقدناها اليوم والتي كانت جوهرية في نجاح العام الدراسي قديما، يعني المقارنات بين الماضي وبين الحاضر الآن، خبرتكم
2: في البداية. نعم، الذي ملاحظة
1: استطراد الأستاذ منصور.
2: أستاذ منصور، الحقيقة أنه كانت التربية والتعليم في التهيئة العام الدراسي، كل عام دراسي بعد نزول التنقلات، وكانت التنقلات تخرج من المكلة، وكانوا المعلمين يتابعون الخبر ويجيبون له أسلاك شيء طالع وشيء نازل مشان يسمع
1: الخبر.
2: يسمع التنقلات تخرج، ولا في ذاك وقتنا كله الأستاذ منصور من الناس اللي تمرسوا كثير في العمل الإداري. ما بدأ سمعت إلا نادر إنه واحد يرفض نقلة، في ناحية. الناحية الثانية كانت التهيئة تخرج سيارة حق التربية والتعليم. وحتى قبل لحظات أقول الأستاذ منصور تذكرت المنصب كان سائق سيارة التربية والتعليم تخرج للمدارس.
1: المنصب الحبيب حسن
2: حسين
1: منصب
2: اسمه المنصب لقبه
1: اسمه
2: يخرج يدور في البداية جميع الأدوات من الكتاب المدرسي ومن الأدوات حتى المكانس. أنا من الإدارات المدرسية اللي في 73-74 كنت مدير، أو في فوق ما كانت المكانس هذه من ضمن الأدوات اللي تصل للمدرسة، والزنابيل الصغيرة حق القوش الآن اختفت، حتى المكانس كلها إلا كل يا طالب ولا يا إدارة مدرسة حضرية. وكانت أيضا كل حتى كراسات التحضير، وكان العمل يتم في التحضير بالقلم الكوبي، وهذا اختفى الآن. كان في قديم الزمان يكتبون التحضير بالكوبي. التهيئة ما كانت تنقلات فقط، وإنما التنقلات والأدوات اللي تحتاجها كل مدرسة، إضافة إلى أن ذاك الوقت عبر وتأزمت الأمور. شوفها من نهاية، أذكر أنا كنت من الإدارة المنسية اللي عاشوا نهاية الثمانينات هكذا قبل التسعين، كل الأمور عمالها تهرول إلى
1: أسوأ
2: يعني. الآن المستودعات، المشكلة يا أستاذ منصور والجماعة كلهم موجودين، أن المهمة كبيرة مسألة المستودعات. الآن العمل فيها يمشي هكذا بس يعني
1: عشوائية
2: يعني.
1: نظام ولا
2: نظام ولا هم يحصل. أذكر في مسألة المعلم، الكل كان سواسية، 24 حصة 24 حصة، ما حد يقولك ما بغيت ما بشيل هذا ولا ما أقدر ولا. إلى أنا في إداراتي في سد النقص 36 حصة. عندي أمثلة كثيرة من الإدارات المدرسية أخذت إلى 36 حصة،
1: يعني في اليوم 6 حصص كاملة
2: كاملة
1: خلال 6 أيام، عادة 5 أيام.
2: ومن العجيب، غفر الله له ورحمه، الأستاذ أبو بكر الخرد لي موقف معه في مدرسة الأخوة. كنت حاولت أن أقلص على بعض الشوبة المعلمين، الله يغفر لهم ورحمه، كبار السن، حاولت بجهودي الذاتية، والتربية والتعليم تعتبر عندي زيادة في الله. عنده 18 حصة وهو اللي باقي له يبدو 2 سنين من التقاعد ولا. فقلنا له يا أستاذ أبو بكر بنخفف عليك في البرنامج من 18 حصة الظهر إلى 14 حصة. قال يا أستاذ عبد الله هذا الكلام تدفننا ونعانا حي بهذا النص، تدفننا ونعانا لازلت حي. فاختلاف كبير الآن. الظروف كما أشار الأستاذ منصور، ظروف المعلم، أنا كنت نبهت لهذا الموضوع، وفي مسألة النقص في المعلمين في كل مديرية نقص بلا معنى. مديرية تريم الآن تعاني من نقص كبير، والمشكلة الكبيرة عادها مقبلين عليها إذا ربنا طول العمر، جماعة 1-4 بينقرضون انقراض كامل كمعلمين ثابتين. في مسألة بيحين معلوم إذا كان بيتعاقدون، إذا كان هناك فرصة من صندوق التعليم أو دعم التعليم للرفض المديرية، مديرية التعليم بالمعلمين، وهذه مشكلة كبيرة. والذكور مع أحد يتقدم التربية والتعليم، إنما يتقدم طبعا بنات، وما أدري كيف الوضع حول التربية والتعليم. ونحن الحقيقة الموضوع هذا نحن كما ذاك إلا كما اللي تتذكر النفس حقها يعني، ما عاد وقتنا والوقت له رجاله الآن. وهذا الموضوع مفروض أنه من يباشرون العمل في الميدان يفترض أيضا أنهم يتعطونهم فرصة يتحدثون عن إسالة التفريغ. أيوة أذكر الأستاذ عمر بكر السقاف الله يغفر له ويرحمه، كان مدير تربية ناجح، عنده شعار يقول إذا عدمت العطاء لا تعدم الرضا. فكان مدود، والأستاذ منصور طبعا أخذ من آداب الأستاذ عمر بكر السقاف الله يغفر له ويرحمه ويتوب عليه. والأستاذ منصور أنا عشت معه كثيرا، فكان صاحب بعد
1: الله يحفظه.
2: وربنا يصلح الأمور والاهتمام بالمعلم الآن. أنا أناشد بالاهتمام بالمعلم، إعطاؤه ما يستحقه من من من مبالغ شهرية، ويحسبون حساب الجلسة تتم في سواء كان من السلطة المحلية أو من إدارة التربية والتعليم على مستوى الوزارة ولا المحافظات، يناقشون الارتفاعات الموجودة في المجتمع. فنحن عبرنا بوقتنا، حياتنا مرت أنه كل شيء نحصله ما هم من الطاول إلى شيء ما حد عندنا. هذا ما تمناه من إدارة التربية والتعليم.
1: ذكرت لنا يا سيد عبد الله في بالنسبة لواحد ثلاثة في توجه كأنه أنه يكون واحد ثلاثة تدريس بنات، يعني يكون تولينا تدريس النساء، هل هذا ثمرته مجدية إن شاء الله؟ يعني
2: ونحن لا نقلل، لا نقلل من البنات، البنات عندهن إمكانية ولكن يحتاجن إلى توجيه وإلى مراعاة الظرف، ظروفهن الخاصة. يعني حقيقة إنه كما قلت لك إنه التوظيف أو الاستفادة من نقص الفراغات ممكن يكون اللي بيتقدمون البنات. وأنا لا أستغرب، أنا عشت وقت والأستاذ منصور شاهد في عام 74 كانت النقلة مدرسة في بنات، مدرسة البنات بقسم، كانت النقلة في واحدة الأستاذ بن يحيى من سيون إلى قسم، كانت الأستاذ السعد العامري في القرية سنة 73-74 منقولة هي وبنتها
1: أسرتها كاملة،
2: أسرتها كاملة. الآن اختلف، لكن الآن نشاهده في تريم أنه الواحد انتقل من
1: حارة إلى
2: حارة، حارة إلى حارة، تعتبر هذه عقوبة عليها. هذا كلام، ربنا يوفقه إن شاء الله،
1: يعيد ما فات إن شاء الله،
2: ويعين القائمين على التربية والتعليم سواء في المديرية أو في الوادي والصحراء.
1: والظرف المادي الآن،
2: الظرف المادي الآن هو اللي قدامك. شوف، واحد من الشهود اللي بيشهد إنه كيف كنت في النقلة حقي في 75-76 في ثبي، هذا شاهد واحد. شوف
1: جزاكم الله خير. بالنسبة في المدرسة بين الوجاهة والمنافسة والبيئة والمحيط اللي موجود الآن، الأجواء في أيام التحضير للدراسة وتجهيز المدرسة ماديا وبشريا، كيف كانت العلاقة قديما بين الحي وبين المجتمع المحيط وكذلك أولياء الأمور في الاستعداد للعام الدراسي الجديد؟ كان لهم دور كبير، كانهم أولياء الأمور، وهذه بيحل مشكلة الآن حتى في توفير المادة للمعلم الآن، مساعدات منهم أو يكون تكاتف للجميع كلهم بالنهوض بالتعليم مرة أخرى. نستفيد منكم أساتذة.
3: حقيقة الاحتفالات السنوية مع نهاية السنة تحتفل المدرسة بالمحصلة التعليمية اللي حصلوها الأولاد والبنات، والمحصلة هذه تعلن لهم. شفت كيف؟ فيبدأ أولا تقارب بين الإدارة المدرسية وأولياء الأمور، أولياء الأمور ما في ذلك الأمهات. على كل حال، يعني نهاية العام الدراسي تقام الاحتفال هذا، وتعمل فيه نشاطات، وكلها واحتفال أيضا بالمسرحي، كله من تأليف المعلمين، معلمين في إطار المدرسة أو الاستعانة بمدرسة جارة أو لها دور في هذا الجانب. يعني على كل حال، تعرض الأستاذ عبد الله لمسألة تدريس البنات ما نقلل من شأنهن شيء، وهم فعلا لهم ظروفهن الخاصة. فأنا من المشجعين، كنت في التوجيه التربوي يوم من الأيام وكنا معنا زيارة إلى المكلا، فوجدت مدرسة بنت واحد تربوي يدرس الصف التاسع ذكور، أولاد ذكور، وبعدين جثث في الأولاد الذكور ذي كبيرة يعني فوق سنهم.
1: عفوا، معنا أستاذ أحمد محفوظ بارفيد مدير إدارة التربية بمديرية تريم، تفضل استاذ احمد.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله سيدي.
4: وجادة الإذاعة نقول شكرا جزيلا لكم على أثناءكم من مجال التربية والتعليم، وخصوصا نحن في بأكورة العام الدراسي، وسمعنا الحديث وجزء من الحديث بالأصح كان حديث شيق حول التحية العام الدراسي الجديد والعودة للمدارس. حقيقة نحن ممنونين كثير من الجهات، وخصوصا من قام بتهيئة الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية، فكانت إجازة منها طويلة، ولكن في كثير من الجهات كما فيها دار المصطفى وبعض الجهات الأخرى في تهيئة الطلاب في الجانب العلمي والشرعي والتهيئة النفسية، فكانت إجازة حافلة بالأنشطة وبالترفيه وبالتعليم. هذا جميل جدا عندما ولي الأمر يدفع بابنه في مثل هذه التعاليم والرحلات الترفيهية في إجازته، لا تكون إجازة عابرة في جلوس أو في دكاكة وغيرها أو في لا عمل. فالحمد لله نحن في المديرية الكريم أغلب الآباء مهتمين بأبنائهم في الإجازة واهتمام قوي في الإجازة، ونبارك لكم لمن انخرط في أي تعليمي في الإجازة وتهيئة نفسية وترفيهية. هذه الإجازة التي مرت على الطلاب، وخصوصا من حظي بهذه الإجازة المرتبة من قبل ولي الأمر ومن قبل كثير من الجهات التي اعتنت بالطلاب والطالبات، هذا نعتبره من الطلاب المحظوظين بأسرته ومن أخذوا عنده فيه، لأننا سنعد هذا هو عبارة عن تهيئة، هي إجازة ترفيهية ونفسية ولكن أيضا نحن في إدارة التربية والتعليم نعتبرها تهيئة نفسية للطالب أكثر من الناحية النفسية والترفيهية والأدبية، حتى يتعلم كثير من الأخصائص الحميدة والطرق. يأتي الطالب إلى المدرسة، ونحن اليوم في كرة العودة للمدارس بلا شك سنجد النتيجة، ونتيجة هذه الإجازة بشكل عام التي مضت في حدود 3 شهور، اليوم نحن في عودة المدارس سنجد بلا شك النتيجة في حب الطالب للعودة للمدارس، حب التعليم، تغيير أفكار معينة كانت في بال الطالب بالوضع العام للبلد، ولكنها أكيد تعدت السلوك هذه ستكون نتيجتها في هذا العام. نحن أيضا لدينا استعداد كامل بإذن الله كإدارة التربية والتعليم في تهيئة المدارس بما نستطيع بسند بعد الله سبحانه وتعالى من السلطة المحلية بقيادة الأستاذ عبد الكريم بطاف والدكتور محمد حلوم في التربية والتعليم والأستاذ معان بربا وكيل الوادي. طبعا في تهيئة في الجوانب الأخرى، طبعا اللي هي مثلا الكتاب المدرسي، استلمنا جزء من الدفعة الأولى للكتاب المدرسي، أيضا الأساس المدرسي، وفقط اللي منقص هو قليل نقص المعلمين، ولكن هناك حلول كثيرة إن شاء الله في اتجاه المحافظة في تعديل هذه النقص في كل شيء. أيضا العودة للمدارس، نحن نقول للمعلم أيضا جزاهم الله خير. صراحة المعلمين بالرغم من ما نسمعه من معاناة أو الكل يشهد المعاناة، إلا أننا ممنونين جميع المعلمين أمانة. نحن في تريم ممنونين لهم، لأنهم بقي المعلم أنه يشتغل بضميره. نحن محظوظين في مديرية تريم أكثر أن الاستقرار في عملية التربوية التعليمية ليست أو سنقول بنسبة كبرى كان المعلم هو في نجاح. بالنسبة القدرة ضمير المعلم هو الذي قال أننا أفضل مصلحة الطالب على مصلحتي بالرغم من النقصات في إيشه. أنا وليس مدحا أقولها في هذا المنبر، وإنما أقولها فعلا. المعلم في مديرية التريم لم تستقر عملية التربية التعليمية إلا أن عندنا معلمين بضمائرهم واستقرت. فإن كان أي معلم يتخذ أي إجراء وربما لن يجد هناك المحاسبة القوية وغيرها، ولكن نحن نقول للأمانة ضمير المعلم الصاحي كان هو السبب الرئيسي والعنصر الأساسي في نجاح العملية التربوية التعليمية. وبلا شك العودة للمدارس اليوم ستكون أيضا ناجحة بعد الله سبحانه وتعالى. وأيضا نقول فيما بعد المعلم ثم الإداريين وغيرهم والمعلم برضه. فشكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا للمعلم الذي يضحي. وبلا شك إن شاء الله الضمير الصاحي دائما وسيكون عودا للمدارس من قبل المعلم ومن قبل الطلاب والطالبات. فقط أريد أن أكرر أن احنا سواء كان كل من يسمع سواء كان أب أو شخصية سياسية أو اجتماعية يحبذ أن نقف وقفة كبيرة مع المعلم في حقوق المعلم قبل أن نعطي أي شيء. هو طالب بحقوق معينة يا ليت أن تتحقق هذه الحقوق فيما بعد نكرم المعلم بما يليق به من إكرامية. شكرا جزيلا وممنونين لكم أنتم أيضا أنكم تركتم بعد عودة المدارس. ونبارك للجميع أيضا لا ننسى نبارك للجميع الطلاب الذين حققوا في الامتحان أو اختبارات الشهادة الشهادة الثانوية العامة والحمد لله مجري التريم كانت لها كل سنة تنافس في على مستوى الجمهورية في الرتب على مستوى المحافظة. وجدنا في مدرسة ما يقارب 70 طالبة حققت في ثانوية واحدة 70 طالبة حققت 90 من 90 وفوق وحققت من نفسها ثانوية عديد للبنات يعني الأولى على المستوى الأدبي على مستوى الجمهورية. هذا ليس بسيط برغم أن المعلم يعاني ولكنه من هنا نقول فمرة المعلم الذي ضحى بضميره ضحى مشان الطلاب وهذه على مستوى المدريات أو على مستوى الثانويات الأخرى رأينا النتائج مشرفة الحمد لله في نتائج الصف الثانوي وهذا أكيد دليل على أن هناك معلم يعطي بكل جهد برغم النقصات حسب ما قلنا لكن يعطي بكل جهد وهذه نتيجة مديري الكريم الحمد لله تشرفنا في أن نكون على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظة وعلى مستوى الوادي من مديري الكريم. شكرا جزيلا لكم ونبارك طلابنا المتخرجين والناجحين في الشهادة الثانوية العامة.
1: شكرا أستاذ أحمد جزاكم الله خير على توضيحكم وربنا يعينكم يعاونكم على في هذه الظروف الصعبة جدا أعانكم الله. شكرا جزيلا. نرجع أستاذ منصور إلى حديثنا. بدأت تكلمت عن المدرسة هذه اللي درس في الصف التاسع.
3: درس الطلبة الصف التاسع. فأنا وقتها في التوجيه وأنا في التوجيه سألتها سؤال كان معنا حلقة نقاش مع المعلمات والسؤال اللي تبادر لي وقلت للمعلمة هذه كيف تشعرين وانت تعدين واجبش في الصف التاسع للذكور وكيف معاملة الذكور ليش يعني هل هي معام ترد عليه برد يعني رد شافي قالت شوف أني أتعامل معهم بصدق وأمانة وأشعر بأنه لا جيت بضرب واحد كأني أمه تضربه أو أخته الكبيرة. فهذا طبعا من شرف العملية التربوية التعليمية أنه الطالب ما يرد
1: الصوت ممكن تغرق الجوال يا ساتر تغرق
3: وعلى كل حال يعني كان العملية التربوية والتعليمية كما تحدث عنها مدير التربوية والتعليم أحمد برفيد كانت شرف بالنسبة لنا. قمنا بزيارة مماثلة لعدن وجدنا في تقارب بين عدن وحضرموت ثم عرجنا إلى تعز وجدنا هناك تقارب جدا بل استفدنا نحن كفريق توجيه تربوي من بعض الاجتهادات اللي عملوها المعلمين في تحدي يعني تسجيل علامات الطلبة استفدنا منها وجبناها لمن هنا وعممناها على بعض المدارس أو على كل المدارس يعني
1: يكون في تكامل موجود يعني
3: كما قيل الآن إن البنات ما هم خائبات في أداء عملهم. المعلم بشكل عام يحتاج لمن يسنده إداريا وماليا. أنا أقول إن المعلم لما يشتكي لإدارة التربية والتعليم تعطيه الإذن الصاغية، لأن أنا أتمنى أن يؤدي واجب في إطار المدرسة، لكن لما صم اطرح أصابعي في أذني من هذا المعلم طبعا يعمل هو نفس المعاملة للطالب. فإذا كان مني حرص أنا على العملية التربوية والتعليمية بحيث المعلم هذا يؤدي عمله بشكل كامل وبوضوح للطالب، لابد عامل المعلم هذا معاملة طيبة تليق بمكانته كمعلم، يعني
1: كمعلم يقدمه يعني،
3: نعم مثل ما يقدمه. هذا باختصار يعني.
1: الله يحفظكم ويجزاكم بخير. ننتقل إلى محور الأسرة كذلك والشراكة. هل شعرتم أساتذتي أن الشراكة التي بين الأسرة والمدرسة الآن أصبحت الأسرة تحمل المدرسة مسؤولية كل شيء، والمعلم مشغول بأشياء أخرى، وكذلك المؤثرات الآن اللي موجودة سواء كانت وسائل الاتصال التواصل الاجتماعي هذه، ولا بعض الأمور التي عقدت الأمور بين الأسرة وبين المدرسة، كيف يتم التوافق ما بينهم، أو كيف الفروقات الموجودة بين الماضي في عدم وجود هذه الوسائل والحاضر الآن اللي موجود؟ تفضل سامي.
2: الحقيقة أنه أن الأسرة لها دور كبير في المدرسة، ونعتبرهم صنوان. المدرسة لازم تكمل ما نقص عليها من دور في الأسرة. حقيقة الناس الآن مشغولين كلهم قفاء لقمة العيش، خب قفاء متطلبات الأسرة. والآن المشكلة أن طلبات زادت بلا معنى، ويكون التطور اللي حاصل في المجتمع، وكل شيء موجود وكل شيء يبغاناه وكل شيء. فلذلك أن الأسرة لها دور كبير. فكانت الأسرة عبر مجالس الآباء كانت تلعب دور كبير في تدليل كثير من الأمور والصعاب. وكانت هناك أيضا فكرة كانت موجودة، المرفق الصديق. كان في مرافق صديقة للمدارس، المدارس تقدم خدمات لهذا المرفق، وبمقابل أن المرفق هذا يقدم المادة للمدرسة ما نقص عليها من،
1: يعني في جانب النشاط وفي جانب التعليم.
2: جانب النشاط، جانب النشاط. أما الجانب التعليمي كانت هناك في ارتباط مع المزارع، فكانت في هناك فائدة للطلاب من مادة اسمها البوليتكنيك، فكانت لها ارتباط بخاص مزارع الدولة أو المزارع الكبيرة في كل منطقة. الأسرة الحقيقة الآن الوعي زاد عند الناس، وكل الناس تعرف تعمل السبب اللي وصوه
1: الواتساب والوسائل.
2: أيوة، حتى في بعض الألفاظ وردت في أسئلتكم ما نعرفها نحن. اللي إذا كان أستاذ منصور عاده عنده شيء شطارة
1: ذكرنا التابلت
2: ما نعرف، لا نعرف.
1: يحل محل الكتاب الآن باعتبار أنه شيء وسيلة إلكترونية، هو مثل الجوال.
2: الكتاب ماشي كما شو أبدا. الكتاب والكتابة الخط، حتى أنا من أعيب العمل بالكمبيوتر هذا والأشياء الجديدة طغت على بعض الكتابة. كان عملنا كله بالخط باليد، باليد تقاريرنا وتحضيرنا المعلمين الآخر.
1: معانا مداخلة من الأستاذ عمر الراعي، تفضل أستاذ عمر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذي.
5: حياكم الله، كيف أخباركم؟
1: نحمد الله، حياكم الله، تفضل يا أستاذ.
5: حياكم الله. طبعا الموضوع اللي تتحدثون عليه موضوع يعني حساس، ويحتاج إلى عمك ما شاء الله في طرح ضيوفك ما شاء الله قد أثروا الموضوع، ولكن طبعا من باب المداخلة أنه نحن لابد أن نعتني بمنظومة التعليم كمنظومة متكاملة، من معلم ومن طالب ومن مدرسة ومن مجتمع وأسرة، لابد أن الكل يقوم بدوره تجاه نجاح منظومة التعليم. والحمد لله أنه نحن مع الظروف القاسية اللي تعانيها بلادنا، إلا أنه الحمد لله في كثير خطوات جادة يفعلونها في كثير من المدارس ومكاتب التربية وغير ذلك. ولكن هذا طبعا بغت يعني تكاتف من الجميع والنظر تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، صح التعبير يعني. والحمد لله أنه وصلنا إلى أشياء كثيرة ساهمت كثير في مسيرة التعليم. وأظن أن الأساتذة عندك مثل الأستاذ عبد الله والأستاذ منصور.
1: أستاذ منصور
5: أيضا يعني فاهمين الشيء هذا وعارفين إيش اللي ممكن يعني تؤديه المدارس والإدارات لكثير منظومة التربية. صراحة يعني نحن بحاجة إلى تكاتف في ظل غلاء معيشي، في ظل يعني وجود كثير من الأشياء التي تعثرت منظومة التعليم عندنا، ولكن الحمد لله نقول إن شاء الله أنه قد تغلبنا على كثير منها، وخصوصا المعلم يحتاج إلى إعداد وتحية، يحتاج إلى صناعة، يحتاج إلى اهتمام. يعني مش معقول معلم راتبه ما يكفي حتى يجيب له على قول العوام عندنا فطل زيت، كيف بيعلم لنا الطبيبة والمعلمة كلاهما لا ينفعان إذا هما لم يكرما، فاصبر لذلك أنا حنت طبيبة واصبر لجهلك لأن حنت معلم. ولكن نحن الحمد لله أنه ما ننظر كما يقال إلى الجانب الممتلئ بالكأس، وبنمشي في هذه المنظومة بكل ما أوتينا من قوة. وفي النهاية لابد أن نغلب مصلحة أبنائنا، كذلك أبنائنا يجب أن يكون لكل واحد منهم مقعد في التعليم. والله يعاب على مجتمع أن ترى في كثير من الشباب بدل أن تجده في مقعد التعليم في المدارس تجده يتكبد المشارب لأجل يأتيه لقمة العيش لحقه، ولا تجده في الشوارع تحتويه نسأل الله العافية السلامة جماعات الانحرافات السلوكية وغير ذلك، أو على الأقل جوالات وغير ذلك من الأشياء التي صراحة أبعدت مسار الاستقامة كثيرا عن مسارها الصحيح. وعلى كل يعني نحن بحاجة إلى كما قلت في البداية إلى تكاتف، كل يؤدي دوره، المنابر تؤدي دورها، الأسر تؤدي دورها، المجتمعات تؤدي دورها، المدارس تؤدي دورها بما يكفل إعطاء كل ذي حق حقه.

0: لا نبخس حس يعني حظه أبدا، إلى جانب أن نتقي الله عز وجل، نتقي الله تعالى في كل ما أمرنا بأدائه من من من, من أي شيء. منظومة التربية منظومة متكاملة، تبدأ من الأسرة، تبدأ من المسجد، تبدأ من المدرسة، تبدأ من المجتمع والشارع. فإذا تكاملت هذه المنظومة أظن والله أعلم بنتغلب على كثير من المشاكل. الله يوفقكم إن شاء الله، ربي يبارك فيكم على هذه البرامج التي يعني لها دور كبير في التوعية ودور كبير في نشر الوعي المجتمعي. حياكم الله.
1: شكرا جزيلا استاذ عمر، الله يوفقنا احنا ان شاء الله في خير وعافيه، وجزاكم الله خير على مداخلتكم. نعود مره اخرى استاذ عبد الله، تكلمنا على وسائل التواصل الاجتماعي واثرها.
2: الحقيقه انا بالنسبه لي الامور الحديثه هذه طبعا نحن فات علينا
3: الزمن،
2: الزمن خلاص اصبحنا شوبه، ومع أن نعرف إلا إن كان حملنا الجوال وعرفنا كيف نتصل وكيف نوقف التلفون. الحقيقة في المحور الثالث هناك في طلب مننا لتوصيات. أنا وصيتي للمعلم، رغم أننا مع كلنا مع المعلم في معاناته، ونتمنى الله سبحانه وتعالى أن يفرج على المعلمين، يعطونهم حقوقهم كاملة. والمعلم هو مرتكز مهم في العملية التربوية التعليمية. رغم هذا أننا لدي توصيات للمعلم، لأن التربية والتعليم رسالة، أصلا رسالة سامية لا بد وأن يقودها المعلم، لكن بأمانة وبخوف من الله وبرغبة ومحبة ورضاء. فالمعلم في رأيي أنه لا ينظر للرسالة اللي يحملها وللأمانة اللي يتحملها، فأولا يؤدي واجبه ويطلب من رب العالمين أنه يوفقه لهذه ناحية. الناحية الثانية أن على المعلم أوصيه بغرس الآداب، اللي الآن شفونا احنا نعيش مشاكل اجتماعي مجتمعية كثيرة. وأنا أرى أن المعلم ضروري أنه يغرس التربية وتعليم، والتوجيه ضروري، استكمال ما نقص. والأسرة الآن في هذا الجانب فيها تقصير كثير لأبنائها، فأنا أرى أنها ضروري من متابعة الأبناء فين راحوا فين من يساير وهكذا، يعني لأن الآن تظهرت أمراض السوء وأخلاق السوء موجودة الآن في المجتمع، وانتشار المخدرات وما خفية كان أعظم. فلذلك أن التربية والتعليم نرى أن الأساتذة اللي قدموا قبلنا في ناس تحاول من الديسي الشرقية ومن الحامي ومن الشحر ومن المكلا وغير البوازير، كانوا يخرجون يكملون النقص اللي تعانيه مدارس الوادي من سيئون والغرفة والقطن وحورة وإلى آخر إلى تريم. أنا أذكر إلى سنة بعض المعلمين من الساحل كانوا إلى سنة إلى السويري إلى الردود. فعلى كل حال أنا أرى أن المعلم يهتم بمسألة ربط التربية والتعليم، رغم أن الآن انتشرت حلقات التحفيز التعليم الديني الشرعي، ولكن ضروري أن نغرس مسائل التهذيب. في كانت مادة في التربية الإسلامية يسمونها تهذيب، وأنا ما أدري إن كانها عابرة في المناهج، وأنا بالحقيقة ما بدأت طلعت على شيء مناهج، لأنه ما علينا حاجة بها. والعالم حمي احنا عيال في المدارس نقول ونتابعهم في تحصيلهم إلى آخر. أنا أيضا من هذا المنبر أبارك لمديرية ريم وكل مديريات الوادي الصحراء بالنسبة للنتيجة حق الثانوية العام في الوادي والصحراء وفي محافظة حضرموت عامة وجميع المحافظات، ألف مبروك لهم. أيضا هناك في حكمة تقول في أداء الواجب راحة الضمير،

0: أفضل الصلاة والسلام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يجب علينا أن احنا نعيد تفعيل وتطبيق هذا الحديث الشريف بكامله حول أولادنا وبناتنا. ما شك من نصح والأمراض اللي انتشرت الآن في المجتمع والأسر، ربنا إن شاء الله يصلح البلاد والعباد إن شاء الله.
1: إن شاء الله. جزاكم الله خير أستاذ منصور. أستاذ عبد الله وننتقل أستاذ منصور، ذكريات الماضي بالنسبة للطلاب كانت رائحة الكتب الجديدة في بداية العام الدراسي والحقيبة الثقيلة وكذلك الكتابة بالخط الجميل اللي افتقدناك وقال أستاذ عبد الله دخلت علينا هذه الوسائل، عدمت حتى الأخطاء الإملائية وحتى الكتابة المعروفة، تجد طالب الآن في مستويات حتى جامعية للأسف يعني لا تستطيع أن تقرأ كتابته. كيف كان الطالب يستعد نفسيا بالنسبة في بداية العام، وما هي الأشياء المقومات الرئيسية التي يجب على الطالب أن يهيئ نفسه لبداية العام الدراسي؟ ننتقل إلى الطلاب يعني. تفضل سادي.
2: حقيقة الطالب اليوم هو مش طالب أمس، سبحان الله شيء تغير في المجتمع. طالب أمس قابل المعلمين درستهم أنا قبل يمكن 30 سنة، يقابلنا باحترام الطالب اللي درسته. اليوم الطالب تغيرت حالته والمعلم كان سبب، وللأسف أنا عجبتنا نصائح المدرس اللي ألقى مداخلة قبل شوية أثري صدري يعني. ليش؟ لأنه أولا متمسك بالعادات الحميدة والأخلاق الطيبة والقيم، شوف كيف هذا طيب منه. ليه؟ لأنه هذه المعاملة بتنعكس على الطالب في المدرسة وحتما بيأثر، وقال لا يؤثر في الكل لكن بيأثر في الأغلبية موجودة يعني. على كل حال أنا لي ملاحظة حول وسائل الاتصال الاجتماعي، اقتصرت الآن وسائل التواصل الاجتماعي على الأنشطة والفعاليات تقام من التلاميذ، ويكتفي والي الأمر الطالب بالمشاهدة بس في الجوال. يعني بقى الاحتكاك بين المدرسة والأسرة مفقود،
1: يعني ارتباط التواصل المباشر يعني أصبحت عن بعد، كله
2: عن بعد عن بالجوالات يعني. نحن لو نطالب المدارس بواسطة مجالس الآباء بعقلقات، لا ريع في نحن هذا الجوال من اللقات، نلتقي مع الآباء والأمهات، نلتقي يوم مع الآباء وما يجلس الأمهات يلتقي بالأمهات يعني. يحاول يشعرهم بما هو موجود في المدرسة. ربما طالب على سبيل المثال شاذ أو يفتعل حركات داخل المدرسة، هذا ما نحن قصدنا نشهره أو نشوه سمعته عند الآخرين، لا، نحاول نتعامل معه بأسلوب تربوي ونخلق فيه عادات حميدة وننصحه بحيث لا تكرر منه هذه العادات. اليوم لاحظنا المعلم الآن بدأ يؤاخي الطالب، وهذه مشكلة كبيرة. لما يصل المعلم يؤاخي الطالب في سيرته، في تعطيه الدخان، في تعطيه القات، نحن مفسدتنا الآن القات، مفسدتنا الآن في مجتمع حضرموت بالذات القات. القات لاحظ نحن وللأسف عندنا سوق القات في المنطقة حقنا هناك، فالحمد لله أن أبناء المنطقة القليل منهم اللي راحوا للقات، لكن يجون من المناطق المجاورة، وهذا يؤلم نحن هنا. ليه؟ طالب ما بلغ 12 من العمر أو 13 من العمر يتعاطى القات، طيب عارف سلبيات القات هذه، ثم أنه نسأل أنفسنا منين أتى بهذا المبلغ. طيب اليوم يقولك لا تيسر أصحاب القات يعطونا إياه، طيب أعطوك إياه اليوم أعطوك إياه بكرة،
1: ما بعطونك هنا.
2: أيوة. تبدأ مفسدة الأخلاق من هنا يعني، تبدأ يعني
1: نقطة التحول في حياتك
2: كلها. بالضبط التحول هذا. لما نحرص الآن مجلس الآباء يعقل لقاءات بالآباء، يشعرهم دائما بتصرفات أبنائهم بسلوك أبنائهم، ما يمنع أنه مثلا يقولي ابنك شوفه يمشي خطأ، هذا يحبنا حقيقة، يحبنا لأنه ينصح

0: شفت كيف؟ وأنا أخذ نصيحته هذا بعين الاعتبار وأجلس معه، أجلس مع أبنائي وأجلس مع من هو من من هم مسؤول عليهم، وأنا تمام وأحاول أعالج الكثير من الأمور. فعلى كل حال ما نتمناه إلى جانب النصائح اللي قالها الأستاذ عبد الله، نحن ننصح أبنائنا بأن يكون لا يساوي المعلم تحت أي ظرف. المعلم هامة تربوية وتعليمية يجب أن تحترم اليوم وغدوها، شو كيف؟ ولا يمكن أن نساوي نحن في تعاملنا، لا يمكن أن نساوي بين الطالب والمعلم تحت أي ظرف، ولا ساوي بين المعلم والإدارة المدرسية تحت أي ظرف. ربما تكون إدارة الإدارة خاطئة، ربما تكون، لكن كيف نتعامل مع الإدارة؟ أولا لا نشهر بالإدارة قدام الطالب، حيث الطالب نعطيه فرصة للكدح في حق الإدارة المدرسية والكدح في حق المعلم. يظل المعلم هامة تربوية وتعليمية مسؤولة عن الطالب، وإذا حافظنا على هذه القيم والأخلاقيات طبعا التربية والتعليم بتمشي إن شاء الله بعافية وخير، وبنيجي ثمارها نحن في المجتمع
1: إن شاء الله.
0: أنا لاحظ أيضا أن الطلبة كانت عندنا فترات نسائية، الطالب الصلاحي سكع في السوق يتلقف الكلمات البذيئة من الباعة ومن الوافدين إلى المدينة
1: وينقلها.
0: طبعا حرصنا كل الحرص أنه الطالب هذا ما يكون الصباح، لأنه في الوادي والصحراء يوم من الأيام المغفول برك ودعان أصدر تعليمات بأنه نحول الطالبات
1: المساء فترة مسائية،
0: لا طالبات فترة صباحية تعليمات رسمية والطالب فترة مسائية. حاجة جناب حجاج قوية هكذا ما نصاح ليه، لأنه قلنا له نحن أنت بترك الطالب الصباح ماشي مدرسة عنه، لأن المبنى المدرسة حقه العصر، بيتلقف الكلمة البذيئة والكلمة الغير طيبة وبينقلها إلى أسرته وبينقلها إلى الشارع، وبتبدأ المشكلة
1: بتعقد أكثر يعني.
0: بتعقد أكثر. ليه ما نترك المجال للطالب في الفترة الصباحية حتى المستويات التعليمية الآن بامتنان نقولها وبعز وافتخار إن البنات أفضل من الطلاب بألف مئة مرة. يعني مستويات التعليمية كان راقية، القليل من الطلاب الآن بدل الوسائل
1: الحديثة هذه
0: تلهي الطالب، الجوال يلهيه وبالليل يبيت هو الجوال. والمشكلة الكبيرة الآن يدخل في المواقع السيئة، شفت كيف؟ ما بيجد حد يوجهه، لأنه ربما يقع على البلاوي هذه الموجودة في الجوال ويسرح معها وبتصبح عادته. أنا أشعر بأن الجوال هذا إلى الآن إذا لم تصدر الدولة حد معين لحمل الجوال يعني نهائيا صعبة تكون. لكن ولي الأمر نصيحتي أنه لا يعطي الجوال لابنه أو بنته البالغة من عمر 13 سنة هذه مراهقة، والولد سنه 13 سنة 14 سنة و15 هذا ولد مراهق، يعني تخيل أنه بيتأثر بما هو في الجوال أكثر من النصائح الموجودة. فنحن ننصح الإدارة المدرسية وإدارة التربية والتعليم
1: والأسر
0: أن الجوال هذا لا يمنح للطالب تحت أي ظرف. أنا سمعت والحقيقة لا أدري مدى صحة هذا، قالوا أن الجوال سمح للطالب يدخل بالامتحان ليكار. إذا صح هذا أنا إلى الآن ما أنا مصدق، لكن إذا صح هذا يعني نحن أصبحنا في كارثة كبيرة جدا. ممكن الطالب هذا يستغل الجوال في حل الامتحانات، يعني أصبحت الامتحانات الشهرية والفصلية مع الهقيمة لأنه بيجوب من الجوال. يعني
1: في وجود الذكاء الصناعي لأنه يعطيك الجواب مباشرة.
0: بالضبط يعني.
1: وصلنا السلام عليكم.
0: نعم إن شاء الله.
1: لكن هذه الوسائل يا أستاذي الآن أصبحت في وجود بعض المدارس عندها تطبيقات، باعتبار أن الطالب جميع تصرفاته داخل المدرسة ومتابعته دخوله وخروجه غيابه وتأخيره في تواصل، يعني هل هذه تردم الفجوة اللي موجودة بين المدرسة والأسرة؟ يعني هل هذا يحل محل باعتبار الان في تطبيقات موجوده في بعض المدارس، موجود تطبيق بحيث انه متابعه الطالب في لحظته بين المدرسه وبين ولي الامر.
0: هو شوف انا شفت هذه تجربه موجوده في ثانويه بنات جديد. يعني الطالبه اللي تنزل من البيت ولا تاتي للطابور الصباحي على طول يتصل مدير المدرسه بولي الامر. وهذا شيء طيب.
1: جميل.
0: لانه هذا فعلا هذه المتابعه الصحيحه للبنت بالذات، يعني والولد من باب اولى. شفت كيف؟ يعني ولد سرح المدرسه لكنه خالف ما جاء المدرسه ابدا. ايش عرف ولي الامر؟ ربما يقول سرح للمدرسه، لكن ولي او مدير المدرسه او نائبه لما يتصل على البيت يشعر
1: ولي الامر انه في متابعه وفي
0: بانه ما جاء ابنه هذا، وين سرح؟ بيعرضه للسؤال هذا لولده، وين رحت يا ولدي؟ ايه تعمل بالضبط؟ فأموره الان تعقدت هي صح مع التطور، نحن نشعر بالتطور الان، وهو فعلا قد يكون في وجه نظر لكنه نحن يهد من احنا. حتى الان اسلاميا لما شوف واحد طالب ما تجاوز 8 سنوات داخل الجوال معه الى المسجد يرن الجوال، يعني قاصر لما يكلمه في الجوال، وبعضهم يحاول يلهيه من الصلاة أيضا ومن الذكر، يعمل له يتصل عليه ثاني مرة وهو عارف أنه أغلق الجوال في وجهه
1: يعيده
0: ثاني مرة. أسأل الله السلام والعافية.
1: تحتاج إلى ثقافة أستاذي التفلسي، هذه المجتمع كله يحتاج إلى إعادة الماضي، مهم جدا. الوقت داهمنا كثير جدا أستاذي، مر بسرعة والموضوع ذو شجون أكثر، وننتقل إلى ختام هذه الجلسة أو هذه الحلقة. نتمنى من أستاذ عبد الله يعطينا إحنا فروقات كانت بين الماضي وبين الحاضر، وتوصياتكم حكم خبراتكم وحكم عملكم وحكم من عاشرتهم ومن رأيتموه من السابقين أستاذ.
2: الحقيقة أن المقارنة بين الماضي والحاضر بعيدة كلها، مثل السماء والأرض متناول، فرق بعيد جدا جدا جدا. ولكن كما قلت في بداية الحديث أن لكل وقت له دولة وله رجال. أنا لدي نصيحة للسلطة المحلية في رأيي أن تسعى إلى إعادة المجلس التربوي بالمديرية، تكون معززة لإدارة التربية والتعليم
0: ولمجالس الآباء
2: والأمهات الحين عدد زايد، والأمهات أقول مجالس. أنا في رأيي أنه يكون هناك أيضا نكثف عن التوعية من قبل السلطة. السلطة يفترض أنها يكون لها باع في هذا، سند إلى إدارة التربية والتعليم. والفرق بعيد بين طالب أمس وطالب اليوم وبين ما يعتمل في هذا الوقت، والتطور والتطور ما قلنا شيء، التطور كل وقت أعطى حكمه.
1: ما شاء الله الآن في وجود الوسائل الحديثة يا أستاذ عبد الله أصبحت ما شاء الله في مجالات مفتوحة وفي طلاب نوابغ
2: ما نقول شيء،
1: لابد من مواكبة الحاضر أصلا.
2: ما يقول شيء، ولكن كل نقول يا فري ازر بصوتك يا فري.
1: الله
2: أيوة خلاص، ده وقتهم وده في بعض الأمور نحن ما عاد تجي علينا صحيحة، عاد تواكب
1: إن شاء الله، لابد الجمع بين ذي وبين ذي يعني.
2: ولكن ربنا يصلح البلاد والعباد إن شاء الله،
1: يا رب إن شاء الله.
2: طلاب المدارس ويعين إدارات المدرسية والمعلمين، ربنا يعينهم ويحقق طلباتهم إن شاء الله، وربنا المعين إن شاء الله.
1: أستاذ منصور، نتمنى شيء نصيحة أخيرة توجهها للمعلمين والطلاب والأسر كذلك في هذا البرنامج، وجزاكم الله خير على مجيئكم وعلى تجمعكم، ونتمنى أن يطول الوقت ولكنها الوقت يتسارق علينا. تفضل يا أستاذ.
0: الحقيقة أنا بأتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لكم أولا، لأنه أنتم يعني هامات تربوية، عشتوا ما عشناه، والآن نحن ننصح من خلالكم ومنكم إلى أولياء الأمور والطلاب. فهذه ظاهرة طيبة أن تستضيفونا نحن أنا والأستاذ عبد الله ونقارب بين الأمس واليوم. طبعا المقارنة صعبة شوية ولكن نحاول نبذل محاولاتنا والله الموفق إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: الطالب الآن ننصحه باحترام المعلم أول بداية أساسية، لأنه لا يطرح نفسه مقام المعلم إطلاقا. ننصح الطالب بأنه يحترم المعلم مشان يتلقى منه الدرس الكامل والدرس الوافي، ويحترم الإدارة المدرسية. شوف كيف. والطالب الذي لا ينصاع طبعا حوله إلى، نبدأ خطوة بخطوة نحوله إلى مدرسة أخرى. خطوة أولية، إذا ما انصاع طبعا يؤدي الأمر إلى فصله أو
1: توجيه أو الطرق
0: الطرق الإدارية الثانية يعني. ونتمنى من إخوان المعلمين أن يقوموا بواجباتهم كاملة. شوف كما قال المتحدث
1: أستاذ عمر الراعي،
0: عمر الراعي، على أساس إن إحنا لا ننظر للآخرين، ننظر لأبنائنا، ننظر لجيلنا، نبذل كل ما في وسعنا من أجل إنجاح جيلنا. طبعا إحنا بكون إن شاء الله إن توفقنا فأجرنا على الله قبل الأجر المادي هذا انتقضاه من الدولة. نعتبر هذا الأجر اللي يأتي من الدولة
1: معين
0: بس فقط يعني للمعلم. وأنا وزميلي عبد الله لا مش مقتنعين أبدا بما يعطى المعلم. المعلم الآن لابد نحرص كل الحرص على أن نهضبه من وضعه المادي إلى وضع أفضل، يعني بحيث أقل حاجة ما نترك له مجال للتفكير في الأسرة. لما يجي المعلم للمدرسة وقلت هيا
1: نفسيا
0: وماديا للعمل، طبعا من المحصلة بتكون طيبة جدا لأبعد الحدود. هذا باختصار شديد والموفق. الله
1: الله يحفظكم ويطير في أعماركم وينفعكم إن شاء الله يا رب خير. جزاكم الله خير على مجيئكم وعلى حضوركم وصعودكم حتى وصولكم إلى الاستديو. بارك الله فيكم وربنا يطير في أعماركم ونستفيد منكم أكثر يا رب العالمين. أعزائي المستمعين، كان معنا ضيفان عزيزان، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الأجر الوافر من الله سبحانه وتعالى في الإفادة وما طرحوا لنا في هذه الحلقة. كمان أذكركم بأن هذه الحلقة تعاد مساء يوم الأحد، وكذلك الساعة 10 في يوم الاثنين. ونختم الحلقة هذه بدعاء من سيد عبد الله. تفضل سيدي.
2: ربنا إن شاء الله يتقبل من الجميع إن شاء الله، ويجعله خالص لوجه الله الكريم، وأن إن شاء الله ينتفع بهذا ما قلناه أنا وزميلي الأستاذ منصور حبراس من توجيهات أو من كلام قلنا في هذا اللقاء. ربنا إن شاء الله يصلح الطلاب، يصلح المدير العلمي والإدارات الإدارات المسيحية، وربنا يعينهم وكذلك إدارات التربية والتعليم والإدارة العامة للتربية والتعليم، وربنا يحفظ الجميع وربنا يوفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة وسلام نبي ورحمة الله
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج قضايا وحلول، برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول، إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطاهر، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.

حضرة عدد لجامع المضى لنا وللأحباب والدين ماضيهم وآذي ما علمنا وجهنا ولجميع الغفلات ولحرام وند مكروه واجبات ولكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله

لنا كل العباد الله بلد الذنوبنا حسنات عد التبعات الله سمعنا واطعنا بادنا نص واتنا يا ربنا بذو الاخرى حسنات واعطنا عزنا اليقين معاك من العافيه دايم واصلح فسد وارفع لكل المذيات منك والعنايه.

0: من سمعها وارحم وفق امه احمد وادي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عد در الكائنات واله وكل الانبياء والصالحات.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: وأن يتولانا بما هو أهله في الدنيا والآخرة، وأن يسير بنا في سبيل حبيبه في جميع شؤوننا الباطنة والظاهرة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد تدارسنا في أخبار سيرته صلى الله عليه وسلم، وقائعة كانت في السنة العاشرة من هجرته عليه الصلاة والسلام، ومررنا على ذكر بعثه لسيدنا معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن، ثم بعثه في نفس العام سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا علي بن أبي طالب إلى اليمن. وذكرنا بعض أخبار ذلك، وقد قدم عدة مرات إلى اليمن سيدنا علي، منها في تلك السنة تكرر وروده بإفاد النبي إياه ورجعته إلى إدراك الحج مع النبي، وعودته بعد الحج إلى اليمن، وما تقدم قبل ذلك من خروجه في سرية، ومن بعثه عاملا إلى اليمن. وفي إحدى وفداته ووصوله إلى اليمن وقدومه إليه، قام خطيبا وبلغ كعب الأحبار، فمشى ومعه حبر من أحبار اليهود يستمع خطبة الإمام علي، فوافياه وهو يقول: إن من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. قال كعب: صدق. قال سيدنا علي: ومنهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. قال كعب: صدق. قال سيدنا علي: ومن يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة. قال كعب: صدق. وقال الحبر: كيف تصدقه؟ قال: أما قوله من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، فهو المؤمن بالكتاب الأول ولا يؤمن بالكتاب الآخر. وأما قوله منهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، فهو الذي لا يؤمن بالكتاب الأول ولا الآخر. هذا ما فهمه كعب من خطبة سيدنا علي. قال: وأما قوله من يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة، فهو ما يقبله الله من الصدقات. ها، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن الله لينمي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون التمرة كجبل أحد. وكان عدة من وقائع أقضيته، وقد سمعنا فيما مضى أنه قال لرسول الله: تبعثني إلى قوم وأنا أصغرهم سن وأقضي بينهم، فضرب بيده على صدره فدعا قال: فما شككت في قضاء قط. وكان من جملة ما وقع أن جماعة ابتنوا حفرة للأسد يقع فيها، وجاء الأسد ووقع في الحفرة، بينما هم جماعة يتدافعون مروا عند الحفرة، سقط أحدهم إلى حفر الأسد فتمسك بالذي يليه، فتمسك الذي يليه بالذي يليه حتى وقعوا أربعة في الحفرة وجرحهم الأسد، وانتدب أحدهم له برمح فكان معه فقتله. صاروا أربعة، وهذا كان معه حربة قتل بها الأسد.

0: هو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. وقف، ما تقضي؟ قال اجمعوا من قبائل الذين حفروا البير الحفرة ربع الدياء وثلث الدياء ونصف الدياء ودية كاملة. أيوة، الأول الربع لأنه هلك بسبب حفرهم وهلك فلو ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع دية كاملة. وما لبوا للحكم وارذوا، اذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتوا الحكم من عنده. فذهب منهم جماعه وافى النبي صلى الله عليه وسلم في مقام ابراهيم، جو عند المقام قصوا عليه القصه، قال انا احكم بينكم. قال رجل من القوم يا رسول الله ان عليا قد قضى بيننا. قال ما قضى؟ فذكر له وقال إن نجمع من قبائل الذين حفروا البير ربع دية وثلث دية ونصف دية ودية كامل، والأول يعطى ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع دية كامل. قال القضاء كما يقضي عليه، هذا هو الحكم، ارجعوا لي فنفذوا هذا. فما كان إلا هو. وبلغوا صلى الله عليه وسلم من الرجل وجد ركاز من الذهب، فجابوا عن سيدنا علي، أخذ خمسه بيت المال وسلم له الباقي، قال خذه لك خمسه زكاة وأعطاه الباقي. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأعجبه منه القضاء. و كان في اليمن حتى ذهب النبي إلى الحج، فأخذ من إبل الصدقة وحللا كذلك من الجزية كما تقدمت الإشارة. فجماعة من أصحابه قالوا إذن لنا نركب إبل الصدقة ونريح إبلنا. قال له إنما لكم فيها سهم كأحد المسلمين ممن يستحق الزكاة، ما لكم حق تركبونها معكم إبلكم. أعطنا من هذه الحلل. قال له هذه جزية تبلغ رسول الله ويقسمها، ما أخص بها أحد من أحد برأيي. فلما دنا وقت الحج أراد أن يلحق الحج من النبي، أمر أحدهم ومضى فأركبهم إبل صدقة ووزع عليهم من الحلل. ورجع سيدنا علي، سيدنا أبو سعيد الخدري كان خرج معه في خروجته إلى اليمن، ولما رجع من الحجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم عدو في مكة ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليه روح وشوف شغلك في اليمن وعملك هنا. مشى، فلما عرف في إبل الصدقة أنها قد ركبت ورأى أثر الركب قدم الذي أمره ولامه وقال رجع الحلل وانتزعها منه ومنعه من ركوبه بالصدقة. فقال بعضهم هذا شد ضيق علينا، هذا يشدد علينا. فقال أحدهم أما إن لله علي لئن قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق. فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادفت أبا بكر خارج من عند النبي. قال لما رآني وقف معي ورحب بي وسألني، وسألته قال متى قدمت؟ قلت البارح. قال فرجع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل قال هذا سعد بن مالك بن الشهيد. قال إذن له. فدخلت فحييت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياني. قال وأقبل علي وسألني عن نفسي وأهلي وأحفى المسألة. فقلت يا رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق. قال فتأد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه، يعني يظن أن النبي بيفرح منه يتلقونه. قال حتى كنت في وسط كلامي، كنت قريب من الله صلى الله عليه وسلم، ضرب بيده على فخذي وقال يا سعد بن مالك بن الشهيد، مه بعض مقالك في أخيك علي، فوالله لقد علمت أنه أخشن في دين الله وفي ذات الله، وقال في سبيل الله، من أن يشكى. قال سيدنا سعد، قلت نفسي ثكلتك أمك سعد بن مالك، ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم وأنا لا أدري؟ أظن أن أفعل شيء يفرح. وأنا لا جرم والله لا أذكره بسوء أبدا، لا سرا ولا علانية. وعلم مكانة علي وحرصه على دين الله وأمر الله وعمله ذاك بغاية الاحتياط في الدين والانتباه من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد تقدم معنا أنه في تلك الرجعة من الحج وقف على غدير خم فخطب وتكلم عن سيدنا علي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس الأمر ويبعدون عن الأوهام وظن التضييق والتشديد وما إلى ذلك. ثم عاد من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبقي معه أوائل السنة الحادي عشر حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أسلفنا أنه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لم يعتمر إلا أربع عمر، ولم يحج إلا حجة الوداع. وقد ذكر جماعة من أهل السيرة والحفاظ أنه قبل الهجرة كان يحج كل عام، بل كانت قريش يحرصون على الحج في كل عام، وكان لا يترك الحج منهم إلا من كان خارج مكة. فعجبا، وهؤلاء في الكفر يعظمون البيت ويخرجون للحج، وقوم من المسلمين في مكة ما هم حول الحج سنين طويلة عريضة متعددة ولا يبالون به. قال والرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى، بل كما أسلفنا كان لا يقف معهم في مزدلفة، ولكن يخرج للوقوف إلى عرفة بخلاف جميع قريش، فإن قريش كانوا ما يتخطون حدود الحرم، يقول لا نحن الحمس لا نجاوز الحرم ولا نخرج، غيرنا يخرجون من الحرم ويدخلون، أما نحن أهل الحرم. ولكن رسول الله كان حتى من قبل النبوة يخرج إلى عرفة ويدفع مع الناس، ولهذا علم الله بعد ذلك بعد المسلمين وقريش أنهم يقفون حيث وقف الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. حتى قال الذي ظلت ناقته وخرج يبحث عنها إلى عرفة وجد النبي محمد هنا، قال هذا من الحمس ما يخرج لهنا، ما باله يأتي لهنا. فكان إلهاما من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لأداء المناسك على قواعد إبراهيم من قبل النبوة وبعدها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. واعتمر عام الحديبية ورد من تحت الحرم، وبعدما أمر الصحابة وحلقوا وهبت ريح ودخلت شعورهم إلى الحرم وتفاءلوا خيرا. وجاء في السنة الثانية معتمرا عمرة القضاء وفتح مكة، فاعتمر من الجعرانة بعد رجوعه من الطائف، سرى بالليل إلى مكة واعتمر وعاد، حتى كثير من الصحابة ما شعروا بعمرته. عاد إلى الجعرانة ومشى إلى المدينة راجعا بعد أن أنهى قسمة الغنائم، فكانت الثالثة والرابعة مع حجته، حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا يكون علمنا في دروس السيرة إلى حجة وداعه عليه الصلاة والسلام، أكرمنا الله باتباعه لاستضاء بنور شعاعه، وجعلنا من أهل الاقتداء به والسير في دربه والتمسك بمنهاجه والارتقاء بمعراجه. اللهم اجعلنا ممن استضاء بهذا النور وتوليته به في جميع الأمور، وكنت له بما أنت أهله في البطون والظهور، دنيا والبرزخ ويوم البعث والنشور. اللهم وتدارك أمته واغثهم واكشف جميع الشدائد عنهم، وألهمهم في الحركات والسكنات رشدهم، وأعدهم من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ولا تسلط عليهم أعداءك وأعداءهم، واجعلنا وأهل الملة في حصونك الحصينة وحروزك المتينة، ودلنا على ما هو أحب إليك وأرضى لك ولرسولك ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
2: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب العلم والعلماء وفضلهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. ثواب طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد أحبتي في الله، تكلمنا في الحلقة السابقة أن هناك إشكالا قد يأتي عند البعض في أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على الجوع مع كونه يدخر لأهله قوت سنة. فنقول وبالله التوفيق، روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعزل نفقة أهله سنة. قال الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية: قد استشكل كونه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعا، مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة، وأنه قسم بين أربعة أنفس من أصحابه 1000 بعير مما أفاء الله عليه، وأنه ساق في عمرته 100 بدنة فنحرها وأطعمها المساكين، وأنه أمر لأعرابيا بقطيع من الغنم، وغير ذلك مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه صلى الله عليه وسلم. وقد أمر بالصدقة، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجميع ماله، وجاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بنصفه، وحث على تجهيز جيش العسرة، فجهزهم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه 1000 بعير، إلى غير ذلك. فهذه كلها تساؤلات. وأجاب عنه الإمام الطبري كما حكاه في فتح الباري بأن ذلك كان منهم في حالة دون حالة، لا لعوز وضيق، بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع وكثرة الأكل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة، حيث كانوا بمكة، ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك، فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح، فلما فتحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا. كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. ولله در القائل

فما أحد يحصي فضائل أحمد وإن بالغ المثني عليه وأكثر إذا الله أثنى بالذي هو أهله كفاه بذا فخر.

يصلي عليه الله تعالى وملائكته بلا انقطاع، وتبلغه الملائكة سلام الناس في كل طرفة عين من جميع الأصقاع. نبي أقسم الله تعالى بأن الآخرة خير له من الأولى، وأن له أن ربه سوف يعطيه إلى أن يرضى. نبي أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة وجعل أتباعه خير أمة. نبي اصطفاه الله تعالى واجتباه وعصمه وطهره وآواه وأيده وكفاه ونصره في كل موطن وكان مولاه. كيف لا وهو صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود؟ كيف لا وهو أجل الأنبياء قدرا وأعظمهم شرفا ومجدا وفخرا؟ كيف لا وهو معدن الأنوار ومنبع الأسرار وسيد الأبرار؟ كيف لا وهو أشرف العباد وأفضل العباد؟ كيف لا وهو حبيب الله وسيد ولد آدم وأول شافع ومشفع وأول من يقرع باب الجنة؟ أفيلام المسلمون إن تعلقوا بجنابه أو هاموا فيه واشتاقوا إلى رؤية أنواره؟ وقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فازدد للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم حبا تزدد من الله تعالى قربا. وأكثر من ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذكره ذكر لله. وصل عليه وعلى آله، وهم في جماله وتوله في كماله، وتتبع ما شئت من أوصافه وأحواله، وأصبح وأمسي على الصلاة والسلام عليه، ونم وقم وأنت مشتاق إليه، لتكون أيها الأخ المحب الصادق ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، مما يتأكد على كل مسلم ومسلمة تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله رفع قدره في الدنيا والآخرة، فهو أعظم مخلوق على الإطلاق، وهو سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وهو أعظم منة من الله بها علينا، فينبغي علينا أن نحترمه ونوقره ونعظمه، فلا نذكره إلا بالأدب وبلفظ السيادة. والأدلة كثيرة على ذلك، منها قول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال عز وجل:

تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم

لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، وهذا من الأدب اللائق معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.

فارحمه وانظر إليه إنه بذكرك زعق وقد توسل بأفضل كل صادق صداق أحمد محمد شفيع.

مديحه في الضحى والفلاق. يا أولاد روحي خذوا في حب ذا في السباق، دقوا على باب فضله

سبق ومن تبعهم بإحسان على ذا النسق والحمد لله رب العالمين.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقل

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي

لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم